0: أرفع ذكرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قبل اللي قلوبنا قبلة الحب لنا. فلما يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا لا بعد كم يوم جيتنا ذكرى الهجرة، نحن نشوف المناسبات الإسلامية المناسبات اللي تتعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمنحييها منعلمها للشباب منعلمها للأطفال منعلمها للأخوات، يعني تعرفي أكثر الأخوات بيكونوا ببيوتهم أو شيء قليل ليتابعوا هذه الأمور، لما بيشوفوها بيشوفوا هالجمال بيسمعوا هالكلام أكيد بتغير. بعد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وعد من الله، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فهو نفس العسر تعرفي نفس العسر لكن في يسرين، لأنه قال التعريف الأمر نفسه، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذا يعني الشيء منه بس لشخص منه بس لفرد، هذا إن شاء الله بيكون لكل المسلمين لكل أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طالما في أنه رفع لذكر سيدنا النبي الأعظم. ونحن يعني من خلال جهدنا وشغلنا بالمسجد ودعوتنا أنه نحن منعلق الشباب منعلق قلوب الشباب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصير هذا الشاب عنده قدوة حابب أنه يقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حابب يتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه حتى بترتيب حياته بابتسامته بتعامله مع أهله بتعامله مع الناس. فلذلك بفضل الله العظيم الناس بتعرف انه اكثر الناس اللي بيجوا على مسجد الرحمه بيطمئنوا بيرتاحوا، هذا بده يصير الحمد لله بار لوالديه، بصير يعني نافع جدا بالمجتمع، بصير متصالح مع نفسه متصالح مع الاخرين، ومن راح بيحاول انه يعمل خير ينصح بالخير بيحاول انه يزرع يكون زهره بين الناس، فهذه الزهره بتدل على حقيقه المسلم انه هذا المسلم انسان عنصر النافع في المجتمع من خلال أي حركة بيعملها الناس يعني بتطلع فيه بتقول إنه هذا المسلم الحقيقي الذي يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ عزام، إن شاء الله تعالى يعني أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام هجري جديد، وأنا قبل حضورك وحتى باللقاءات الماضية من برنامجنا ذكرت المستمعين بنشاط إن شاء الله تعالى رح يكون يوم الأحد القادم
0: إن شاء الله
1: حنحكي عن تفاصيله، لكن بداية بدي ألفت انتباه المستمعين يعني من خلال كلمة لو تذكرهم بأهمية العام الهجري. يعني نحن منشوف مثلا على سبيل المثال الآسيويين بيحتفلوا سنويا، حتى بأستراليا بيحتفلوا بعام اللي بيخصهم بتقويمهم هني، فما بالك نحن بعام هجري يخص المسلمين اللي للأسف بعدوا عن هذا التقويم، حتى في الدول الخليجية اللي كانت سابقا تتبع التقويم الهجري اليوم وبعض الدول العربية اليوم كمان بلشوا يبعدوا عن هذا التقويم. فأهمية هذا التقويم بحي حياتنا كمسلمين قديش هو مهم.
0: سبحان الله، يعني هذا شيء بالنسبة للمجتمع الإسلامي هوية المجتمع لابد أنه يكون إلها شعار، من هذا الشعار المساجد الأذان الصلاة كمان حتى نحن بأدق تفاصيلنا، وهذا اللي دفع الصحابة الكرام أنه يجتهدوا ويعملوا السنة الهجرية. السنة الهجرية حصلت بزمان سيدنا عمر المحدث الملهم العملاق الفاروق، طبعا مشورة أسيادنا الصحابة الكرام الموجودين معه، وهذا اللي نحن مثلا عندنا كتاب وسنة عندنا إجماع وعندنا قياس، فهذا من الإجماع لا تصدر الفتوى، فالإجماع أجمع الصحابة الكرام على أهمية هذا الأمر. فبعصور فما بالنا نحن بزماننا بعصرنا، يعني بعصرهم بزمان وجدوا أن الأمة بحاجة إلى المجتمع الإسلامي بحاجة إلى هذا التقويم الكالندر الإسلامي حتى نحن ما نكون عم ناخد شيء من غيرنا، حتى ما يجي إنه المسلمين متبعين مثل فضلتي وقلتي بتقويم بأيام بسنة بهذا إلى مكان آخر إلى أمة أخرى أو إلى ملة أخرى، وهذا بحسنا إنه نحن تبعين حدا، فنحن كمسلمين نتبع بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيعملنا هوية بيعملنا شخصية، نحن قادة الدنيا نحن قادة العالم ونحن أقوياء، منا بحاجة لأحد، الناس بحاجة لأننا لنعلمهم القيم لنعلمهم سبحان الله الإنسانية، نعلمهم هذه القيم الإنسانية الرفيعة اللي جاء فيها الإسلام اللي علمنا إياها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي نحن سبحان الله تعلمناها من أسيادنا الصحابة الكرام. فلذلك لهوية المجتمع الإسلامي لشخصية كل مسلم يجب أنه نحن كل أمر يتعلق بأمور حياتنا يكون

0: لمنهاج، تابع لديننا، تابع لمحبتنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي دفع الصحابة الكرام اجتهدوا تشاوروا بين بعضهم من أجل أن يكون في تقويم اللي هو الكالندر الإسلامية، وتشاوروا ببعضهم أي مناسبة حتى نحكى أنه يكون من مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خافوا يعني أن هذا الآن ما يكون متبعين للنصارى، النصارى بيأخذوا هذه الفكرة أنه من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام بحسب رأيهم بحسب عقيدتهم أنه بيعملوا التقويم الكالندر تبعيتهم رأس السنة. فطلعوا بالسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أنه من أعظم ومن أهم شيء هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه الهجرة فيها تضحية عظيمة. نحن شايفين هجرة، كلنا جربنا الغربة ومرارتها، أكثرنا بتذكر لما جينا على أستراليا، يمكن الناس اللي سبقونا وإجوا أول ناس ما كان في هيك مجتمع بعد أنه بيتقبل العرب المسلمين المحجبات أهل الدين في مسجد في صلاة، أكثرنا الكبار اللي إجوا عانوا من هذا الأمر. فيعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تخلى عن بلده، ترك بلده، ترك قومه، ترك نيسه، ترك هويته، ترك قوميته من أجل الدين، من أجل أنه يعطي للبشرية، من أجل يقدم للناس، من أجل نحن ننعم إلى إله إلا الله. يعني هذه الهجرة اللي نحن مثلا نروح أحيانا بالحج أو بالعمرة نلاقي مشقة بالباص، أحيانا أنه في 10-12 ساعة على الطريق، في وقف الباص بيمشي مثلا على مهله، فهذا يمكن هذه مشقة على أيامنا بنحس نحن متعب شوي. فكيف لما كانت على زمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم متخفية، حتى الطريق اللي بتمشي فيه الناس على الجمال ما مشي فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ طريق ثاني اللي هو معرض بكل خطوة حياته للخطر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون، يعني هذا المكر ما وقف دائما، سبحان الله، عم يمكروا الشر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لشخصه الكريم، لدعوته حتى هلا بعد 1450 سنة يمكن من الهجرة أو من ذكرى الهجرة، والناس ما زالت الأعداء الحاقدين ما زالوا عم يتربصوا الشر بهذه الأمة، بأحباب رسول الله، بديننا العظيم. ولكن سبحان الله، هذا الدين المحفوظ من الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره بفضل الله. الأنوار انتشرت في الأرض، انتشرت في العالم، وصلت إلى سيدني، وصلت إلى أستراليا بفضل الله العظيم.
1: نعم، الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك ويسلمك.
1: فعلا يعني أنت بالبداية قلت أنه هذه هوية، وسبحان الله أنت عم تذكر هذه الأحداث التاريخية، تبادر إلى ذهني يعني ذكاء الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يختاروا توقيت، لأنه فعلا يعني كان المصريين القدماء عندهم لإلهم تقويم، الفرس عندهم تقويم، يعني حتى أهل الحبشة عندهم تقويم، فما بالنا نحن المسلمون اللي يعني كانت إمبراطورية إسلامية، وكان بعهد طبعا سيدنا عمر كانت بداية يعني بداية الانتشار الإسلامي، فلازم يكون في تقويم.
0: الحمد لله، يعني حتى العملة الإسلامية كان بزمن سيدنا عمر، يعمل العملة الإسلامية صار في عملة خاصة بالمسلمين بزمن سيدنا عمر، حتى الشرطة والبلديات، ترتيب البلديات والخدمة للشعب وخدمة المجتمع، خدمة الناس، تنظيف الطرقات، إنارة الطرقات، هذه أفكار إسلامية
1: سبحان الله
0: بزمن سيدنا عمر.
1: اليوم في خبر اليوم سمعته أنه اكتشفوا بالسعودية قطعة من يعني مسكوكة من الدراهم أو العملية اللي كانت تستعمل أيام سيدنا عمر رضي الله عنه.
0: أول عملة إسلامية، كان في عملة بدل البضائع أو الذهب أو شيء، بس عملة إسلامية يعني هوية كمان إسلامية، هذه عملتنا، وهذه بتقوي الإنسان بدينه، بتخلي الإنسان أنه حتى بأبسط أموره عم يتعلق بدينه، وهذا شيء مهم جدا. وهذا دين الإسلام أنه هو نظام حياة، منه بس طقوس بيعمل الإنسان. كثير من الناس أديان أخرى تانية بتحسيها أنه محدودة أو فاشلة بأنه تقدر تؤدي للإنسان كل أمور حياته، لأنه بتعطيه شيء أو بتعطيه أمور أو بتعطيه طقوس، بس ما بتعطيه منهاش حياة. أما الإسلام في منهاش حياة، أنا ونايم في إسلام، بس استيقظ، بس أصحى، كيف بتعامل مع أهلي، مع بيتي، بحياتي. الحمد لله، هذا الدين العظيم الجميل، هذا النور القدسي الرباني اللي الله سبحانه وتعالى أنزله في شرعه وفي كتابه وفي سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، قداش بينورنا بيضوينا بحياتنا، قداش بيعطينا من أشياء بتحسي أنت أنه سبحان الله ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، اللي خلقنا اللي عملنا هذا النظام برنامج، ما كان شيء لبرنامج. عم نشتري سيارتي مثلا شارية من الشركة مثلا شارية بمئة ألف مئتين ألف حسب اليوم السيارات، يعني في سيارات غالية، ولكن ما فيني امشي فيها على كيفي، في نظام، في بدها بطارية، بدها دواليب، في محل البنزين، محل الزيت، محل المي، بيجي بقول هذه السيارة لي أنا شارية بدي ماشي على النظام اللي عندي على كيفي، إنه غير محل الزيت بنزين محل، بتخرب السيارة، أنت مجنون، عطلت السيارة، نزعتها، بدها تصليح، بدها ليش عملت أنا سيارتي شارية بميلي، بس في نظام، في سيستم عمله الصانع، لابد أنك أنت تمشي على النظام الصانع، على الصانع عمله نظام بدك تمشي على. كذلك سبحانه وتعالى صنع هذه الأكوان، الله رب العالمين أنزلنا النظام، أعطانا الإسلام وفسرنا هذا الإسلام، علمنا إياه عمليا سيدنا النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليمات، حتى إنسان يعيش في خير. اليوم نحن مشكلتنا كمسلمين، مشكلة البشرية كلها أنه هذا النظام الرباني اللي فيه الخير، في الرحمة، في المحبة، في الراحة، في السكينة، في الطمأنينة اللي الناس عم تبحث عنها، ما عم يطبق إلا القليل، عم يطبق بشكل فردي، عم يطبق بعائلات. أما مجتمعات إسلامية يعني إن شاء الله بترجع بإذن الله تعالى، حتى الناس يعني مسلمين وغيرهم تنعم بالسكينة، تنعم بالطمأنينة، تنعم بالرحمة الحقيقية للناس اليوم عم تبحث عنها وتدور عنها.
1: نعم.
0: فإن شاء الله بترجع
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: يعني إحنا أبسط الأمور أنه أهالي حمص اجوا المسلمين وصلوا لعندهم، فتعرفين ان في جزيه، جزيه هي مبالغ بسيطه، اي انسان بيجي على بلد بيدفع فيزا، بيدفع تاكس، بيدفع شيء كذا، فاعطوهم جزيه للمسلمين، تركوا سلاح المسلمين بيحمون. فلما بدها تصير جاي من الروم بجيش جرار، ردوا لهم الجزيه وردوا لهم السلاح، خذوا تفضل، لانه كان يعني هن كانوا النصارى العرب درجه 10 يمكن عند الروم وغيرهم، بيجي لك انه اجوا المسلمين تعبون، اجوا المسلمين حكموا، المسلمين زلون، لا اجوا المسلمين عزون اصلا وحمون وحفظون، فردوا لهم الجزيه وردوا لهم المال، رجعوا الصحابه حتى انه يكونوا مع بعضهم انه يقدروا يواجهوا الجيش الكبير الجرار بيعطيني الروم. فاهل حمص قالوا لنا يعني ما بدنا منا، اعطونا سلاحنا لنقاتل معكم، هن يصيرون على نصارى، بدنا نقاتل ابناء دينا لانه وجدوا الخير والرحمه عند المسلمين، وجدوا حتى يعني بنيسابور كان القاضي عمر بن عبد العزيز قبل ان يصبح خليفه، اللي هو انه بيقول لك انه هذا اعظم قاضي في التاريخ،
1: ولقب بانه الخليفه الخامس.
0: شو حكم عمر بن عبد العزيز قبل ان يصبح خليفه؟ كان قاضي. ايش اشتكوا اهل نيسابور على القاضي المسلمين، على جيش المسلمين، على قائد المسلمين، على خليفه المسلمين، انه انتم تعطوا ثلاثة أيام، طيتوا غيرنا قبل ما تجوا تدعون إلى الله، طيتوا ثلاثة أيام، فالمسلمين بالفتح الإسلامي وجدون إذا عطون فرصة بيجهزوا حولهم، بيجيبوا سلاح، سير مذبحة كبيرة، فداهمون دخلوا علينا بسرعة وأخذوا البلد، فقالوا ما عطونا ثلاثة أيام، نبيكم أمركم أن تعطونا ثلاثة أيام كذا، فقضى قاضي المسلمين سيدنا عمر بن عبد العزيز بخروج الجيش الإسلامي وتسليم البلد لأهله ورد لهم كل شيء. بعدين بنحكي عن الأمور التانية. فلما وجدوا أنه هذا القاضي المسلم حكم بهيك، وهذا المسلمين التزموا بما قالوا القاضي حسب دين حسب شرع، فعرفوا قيمة هذا الاسم، فدخلوا هذول الناس وجاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فدخلوا بدين الله أفواجا ومتمسكين بالإسلام، بالحضارة الإسلامية، بمجتمع إسلامي سبحان الله أكثر بكثير من غير بلدان، وتلاقي بيحسوا انه هذا الدين عن صحيح، في رحمه، في محبه، في بفضل الله نظام حياه مثل ما عنا عم نقول، وهذا نظام الحياه وجد لاسعادنا، وجد حتى نحن نكون مرتاحين، نكون مبسوطين، نكون نعيش حياه طيبه، وبنفس الوقت يعني حتى انه يعني تنتهي هذه حياتنا بمحبه براحه، يعني وكرباه عند وفاة سيدنا بلال لما كان ينازع كان تخرج روحه من جسده وجاءت زوجته وكرباه ومصيبته زعلين على قال لا تقولي وكرباه، حتى هو عم يموت مبسوط، طبق النظام، طبق هذا في سبحان الله، عاش على حب النبي صلى الله عليه وسلم، فعم تفيد روحه تخرج روحه من هذه الدنيا، ف قال لا تقولي وكرباه، لا تقولي ومصيبته، نعرف القصة، ماذا أقول؟ قال قولي وفرحته، يعني يا لك يا فرحتك يا سعادتك. لا على غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه.
1: يا الله
0: أنا عشت على النظام، عشت على البرنامج، طبقت محبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، مش بس أنه كلام وإنشاد. ما دمت ما قلنا لك معنا يعني إنشاد وعنا أرشاد، عنا صورة وسيرة وسريرة حتى القلب، المشاعر، الأحاسيس.

0: الله العظيم.
1: يعني وهو القائل تركت فيكم ما إن تمسكتم به أبدا لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم. وفي حديث آخر وعترة أهل بيتي. نعم. ولكن يعني المقصد إنه السنة هو تتبعه عليه أفضل الصلاة والسلام بكل يعني بكل أفعاله.
0: نعم.
1: نعم.
0: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى إنه تعرفي شهوة الإنسان أو رغبته، فيكون حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، وهذا هذا اللي نحن نعلمه بالمسجد، نعلق الشخص بسيدنا النبي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصير عنده محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى من نفسه، أغلى من شهواته، أغلى من حاجاته، أغلى من، بصير أهم شيء بحياته إنه يعني يكون عايش بمحبة رسول الله، إنه يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط منه رضيان عليه، يعني بهذا الشعور بهذا الإحساس. وهذا طبعا يعني بفضل الله العظيم عم يخلي هالشباب يقدروا يغيروا حياتهم بمحبة، وهن مبسوطين ومرتاحين، ويقدروا مثل ما قلنا أن يكونوا فعالين نافعين بالمجتمع. الحمد لله رب العالمين
1: إن شاء الله تعالى. فضيلتكم ذكرنا وذكرتم أنه في احتفالية إن شاء الله سوف تكون يوم الأحد
0: بإذن الله.
1: خلينا نرجع نوضح أكثر عن تفاصيل هذه الاحتفالية
0: بإذن الله تعالى. الحمد لله يعني حيكون الاحتفال بالمسجد، طقس ما بيساعد انه نحن نعملها برا ببارك، يكون حفلة كبيرة ونفرح الناس مثل ما احنا معودين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نفرحهم، بس حيكون يعني شيء موجود مصغر في ألعاب للأولاد. حنحاول قدر امكان الامكانيات تسمح لنا بالجامعة تكون من بعد الظهر بيلعبوا الأولاد، بعد العصر بعد صلاة العصر ببلش هون الاحتفال. طبعا يكون في غدا، بيكون في أكل، بيكون في طعام، وهذا الشيء يعني سبحان الله على مدح فيه ما تفضل تقولي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام، فبيكون في أكل، هذا بزيد المحبة بزيد الألفة، الناس بتعرفها بعضهم. في كتير ناس ممكن بيجوا عم السجد 40-50 سنة بيصلوا مع بعضهم بيموتوا، والله فلان هذا أبوه بعرف جده ما قلتوا لي، لما أرى الناوي عرفه. لما في أكل في طعام الناس تعرف على بعض أكثر، الناس بتساعد بعض أكثر، ناس سبحان الله بتزيد المحبة. فنبلش الاحتفال بغدا بعد صلاة العصر الساعة 3:30 إن شاء الله، بعد منه نعمل موكب الفرح اللي هو موكب النووي حتى نمشي ونستقبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعور بالقلب. طبعا هيدي معاني قلبية أحاسيس. المسجد ما شفتي انه بقلبه ما شاء الله طلعة كبيرة.
1: نعم.
0: فهيدي الطلعة مبلش بالنوبة اللي هو ادخل الفتح صلاح الدين الايوبي الى بلادنا، الى بلاد الشام، طرابلس، لبنان، بيروت، بلاد الشام، ادخل هيدي النوبة سيدنا صلاح الدين الايوبي الفتح الاسلامي العظيم. فسان الناس عنا خصوصا بطرابلس والقرى اللي حواليها، طنية، المنية، عكار، ما زالوا متمسكين بهذا الأمر للفرح لغيره لكذا.
1: حتى في مدينة صيدا اللي أنا نعم يعني أنتمي نعم إليها هذا نعم شعر
0: بلاد الشام. بعد هذه الأمور موجودة، نحن منطرة برمضان نشوف الطبل الوداع الكذا، أسا هذه العادات بعدها موجودة. ف نبلش الاحتفال قبل المغرب شوي الساعة 4 يكون بعد الغداء النوبة من أول المسجد من باب المسجد لفوق إن شاء الله، ونطلع حملين شعرة سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأثر الشريف الحمد لله، نحن نعرف أنه قميص سيدنا يوسف شفى سيدنا يعقوب، أثر سيدنا يوسف شفى سيدنا يعقوب، فنحن بحاجة كمان أنه أثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفينا من كتير أمراض ظاهرة وباطنة. هذه المحبة تزيد، الناس بتشوف شعرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها. احنا سألنا بطرابلس في شعرة بنشر المنصور الكبير، احنا كنا صغار وأهلنا يهتموا بهذا الأمر أنه آخر جمعة من رمضان أو خلال مولد النبي صلى الله عليه وسلم بيخرجوا الشعرة الشريفة، فكنت تجي العائلات كلها نساء ورجال وأطفال أنه هذا الوقت هذا وقت سبحان الله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمعوا على محبة رسول الله، بشوفوا هذا الأثر، بشوفوا هالشيء، بيشعروا بالمحبة، بيشعروا بالفرح، اعتزاز بدينهم، انتساب لسيدنا النبي الأعظم. لصلاة المغرب، بعد صلاة المغرب إن شاء الله بندخل على المسجد، بيكون بقى الفرقة جاهزة، حيكون في إنشاد، حيكون في كلمة لممثل دار الفتوى اللبنانية الشيخ ملك زيدان، في مشايخ وعلماء حيكونوا موجودين، عادة بيجي فضيلة الشيخ الصوفي، الشيخ نبيل السكري، كتير يعني مشايخنا الكرام، الشيخ بلال العلي، لا نقدر نعددهم كلهم جميعا، لكن

0: مثل عن مشيخنا بيكونوا موجودين، بحاول نحن نعطي كلمات عربي وإنجليزي يعني مثل ما قلنا إرشاد وإنشاد. الحفلة شي الساعة 8 تقريبا نحن منخلص، أكيد حيكون في هدايا وفرحة للأطفال للأولاد، حيكون في غدا بأول وبعدين في حلويات وشغلات، يعني عادات بلادنا هذه المحبة الفرحة اللي ببلادنا بنحاول نحن أن تكون هون موجودة، وخصوصا أنه نحن بمناسبات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمكن اليوم الناس بإستراليا مشغولة نسيتها، ما أنا انتبهت لها ما نذكرهم فيها بطريقة طيبة بطريقة جميلة، بيجوا بشوفوا بيفرحوا بينبسطوا، كلام طيب وجوه طيبة، بيشوفوا محبة الحمد لله صادقة موجودة. فالله تعالى دائما هيك يجمعنا على المحبة.
1: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بيكون احتفال يعني يليق فعلا بهذه المناسبة، وكما ذكرت يمكن لو كان الطقس مناسب أكثر كانت حتكون مثل معوتونا يعني بالحديقة، أنه بيكون في حضور كتير كبير، بس كمان ما شاء الله يعني المسجد باحة المسجد يعني بتقدر تستوعب أعداد كبيرة من إن شاء الله المتواجدين، وإن شاء الله بيكون احتفال موفق بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله إن شاء الله. فأنا يعني الجالية كلها مدعوين إن شاء الله، نحن نحيي هذه الجالية الطيبة المعطاءة اللي بفضل الله أنه أصيد جاليتنا الإسلامية بأستراليا وصل لكل أقطار الدنيا. أنا محبة لله، محبة لرسول الله، محبة لعمل الخير، اللي بيدفعوا الصدقات بيتبرعوا. أكيد نحن احتفالنا حيكون مجاني، ما في دفع ما في جمع مال، عشان الناس بيظنوا بس ندين لمساجد ندين لاحتفالات أنه في جمع مال، نحن ما في شيء ابدا. نحن يعني محبتنا للجاليه، محبتنا لاخوتنا في الله، محبتنا يعني هذا النهار اللي هو جمع الامه على السنه الهجريه على التقويم الهجري، جمع اسيادنا الصحابه بهالاجتهاد العظيم اللي عملوا لنا التقويم الاسلامي لازم يجمعنا. هذه جاليتنا الحقيقه اللي عم تعطي، حتى وصلنا انه مشاريع الحرام كنا نحن نشوف انه في ناس من استراليا بيدفعوا بمكة والمدينة من أجل مشاريع الحرم اللي هي أنه تعتبر بلاد غنية منها بحاجة. مع ذلك أهل استراليا تركوا فيها بصمات، يعني ما تركوا عمل خير في الدنيا يمكن أهل استراليا جاليتنا المسلمة بأستراليا ما ساهمت فيه. فنحن هذه الجالية بتستهل أنه احنا نفرحها، بتستهل أنه احنا نقدم لها شيء من الشكر بهذه الاحتفالات بهذه اللقاءات بهذه الجمعات اللي مثل ما قلنا فيها شعرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بسنة صاروا عدة شعرات، يعني عم يجونا الحمد لله فضل الله هذا المسجد اللي بني على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقة الإنشاد العالمية الشيخ يوسف الريش، الشباب المنشدين صارت الناس كلها بتعرفهم دخلون على بيتهم بكل المناسبات، بالفرح بالحزن بالمناسبات الطيبة بالأعراس بغيره بفضل الله، وبأنشدوا لوجه الله حبا بالله وبرسوله، ما فيهم طلبوا مقابل مادي أو شيء مادي، إلا نحن يعني هدفنا ومقصدنا كله هو ما قلنا المحبة والرحمة، أن إن شاء الله تدخل كل بيت بإذن الله تعالى بهالبلد وبغيره إن شاء الله تعالى.
1: الله يبارك فيكم، يعني الله يحفظك ويبارك فيك فضيلة الشيخ وأيضا بالشباب جميعا، وإن شاء الله منكون حاضرين بإذن الله بالاحتفالية، وكمان كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله، يكون هالعام الهجري الجديد يحمل معه إن شاء الله أمل لهذه الأمة بعد كل هالأحداث الأخيرة اللي عم تحصل معنا
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يسلمكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين، ومنكم أيضا. وشكرا على الحضور مستمعينا، منتابع سويا بقية برنامجنا لهذا النهار. فاصل إعلاني ونعود إليكم بإذن الله. ذو الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566 8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
5: اللي بتديرة الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشفو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098 في مسجد الرحمة في جيلفورد. تحياتنا لكم مستمعينا، ابقوا معنا وتابعونا برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا نحييكم مجددا في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. كما يسعدني أن أحيي وأيضا أرحب بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي على حضوره معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: افتقدناكم سماحة المفتي في الأسبوعين الماضيين، كان موسم أعياد، كل عام وانت بخير كمان.
1: وانتم بألف خير، والمسلمين جميعا وخلق الله جميعا بألف خير.
0: آمين يا رب العالمين. الأسبوع القادم إن شاء الله كمان في عنا احتفالية عام جديد، عام هجري، إن شاء الله يا رب يكون عام بيحمل معه الخير للأمة الإسلامية.
1: آمين.
0: أجمع.
1: آمين يا رب. آمين. آمين يا رب.
0: سماحتكم كعادتنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سوف نعطي المجال للمستمعين للمشاركة معنا بطرح أسئلتهم الفقهية والدينية، طبعا بالمشاركة على الرقم الهاتف 9758-3399، كذلك من خلال الواتساب على الرقم 0416727983. سماحتكم بداية سؤالي لكم، كيف نصل إلى مرحلة الرضا التام واليقين في أوقات الابتلاء؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى من الرقي الإيماني والرضا والتسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى إلا بكثير من التقوى والصلاح. فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل الابتلاء امتحان واختبار ليرقى الإنسان بتقواه وإيمانه وصلاحه. وإذا رأينا الآية الكريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الصبر هو عملية تدريبية وليس مجرد حالة تمر على الإنسان، و لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى ولا يحقق المؤمن هذا المفهوم إلا إذا أهل نفسه. يعني مسألة تحتاج إلى تأهيل. لذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما واجه أمرا في غاية الصعوبة لا يمكن أن يتحمله عقل بشري، جاءه سيدنا إبراهيم والده عليه السلام الله، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني رؤيا الأنبياء حق، فإبراهيم كان عليه أن ينفذ أمر الله ولو كان على نفسه مش على ولده فحسب، بل على نفسه. وإن كان وقعها على الولد أصعب من النفس. إسماعيل عليه السلام قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني الأمر إذا كان الأمر أمر الله إذن لا نقاش ولا جدال في المسألة.
0: سبحان الله، اختبار صعب جدا
1: جدا، أصعب من أصعب يعني الاختبارات.
0: أخذ أغلى ما عندك روحك،
1: وليس الروح، يعني عم نحكي عن سيدنا إبراهيم فلذة وكبده، وإسماعيل يعني روحه، وهاجر كذلك تعرضت لهذه المحنة، عائلة كلها يعني امتحنت بأغلى ما عندها. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني الأمر أمر الله ليس أمرك، إذا كان الأمر أمرك مسألة تختلف. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذه الزمرة، زمرة الصابرين، لا يمكن أن تصل إلى هذه المستوى إلا عبر تأهيلات إيمانية، مراحل تلو مرحلة تلو المرحلة لتصل إلى هذه المرحلة. الصابرين، الملاحظ هنا يعني علماءنا الكرام رحمهم الله تعالى يقولون أنه لم يقل إسماعيل عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرة، لأن هذه الكلمة لا تعبر عن مكنونات الحقيقة الإيمانية، لأنه ربما يكون الإنسان غير مؤمن وعنده جلادة، عنده قوة صبر، وعنده، بل قال من الصابرين. لماذا؟ لأنه أراد تلك الفئة الصابرة المصابرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هناك صبر مع احتساب، صبر مع احتساب يعني أجر الصابرين. يريد أن يكون من هذه الفئة المكرمة، هذه الفئة المصانة، هذه الفئة المحفوظة، هذه الفئة التي يرعاها الله سبحانه وتعالى. لذلك الرضا والتسليم بقضاء الله لا يأتي من فراغ، لا يأتي من يعني واحد استحلى أنه يكون

0: مسلم لقضاء الله، راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. لأن نعلم كثير من القصص النبوي، يعني أناس كثير سقطوا بالامتحان.
1: نعم.
0: وحتى في حياتنا اليومية التي نعيشها أو خلال التاريخ الذي عشناه، رأينا أن الكثير لم يستطع أن يصبر أمام المصيبة، وهذا لعدم الرضا، لعدم الإيمان الكامل، لعدم وجود القناعة اللي بيتمسك فيها الإنسان أنه ليس له من الأمر شيء. الله سبحانه وتعالى قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ليس لنا شيء، ليس الأمر بأيدينا، ليس لنا من الأمر شيء، الأمر بيد الله والأمر لله، نحن فقط نخضع وننقاد لأمر الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله، بس هذه قمة بأن نعم. الإنسان يوصل له، يعني سبحان الله، أحيانا رب العالمين بيختبرنا والاختبار بيكون شديد، بس بهاللحظة هي بلحظة الاختبار، يعني من بعد الواحد لما بيفكر بقول مثلا كان أولى
0: الصبر. نعم. الصبر بعد اللحظة الأولى.
1: نعم.
0: هين.
1: نعم.
0: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا الإيمان يختبر، يعني هل نحن خلال مسيرتنا الإيمانية هل استفدنا من هذه الدروس والعظات؟ عندما وقعت المصيبة هل صبرنا؟ هل لحظات المصيبة الأولى مست إيماننا؟ يعني هل كان هناك تماس بين هذه اللحظات وبين الإيمان؟ اختبرت هذا الإيمان الحقيقي. ورب العالمين قال يعني في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني ما في مجال
1: الإنسان
0: المؤمن. المؤمن يعني فتنة، يعني هناك امتحان، هناك اختبار، يعني ما ممكن إنسان يتدرج في مراحل الدراسة إلا عبر الامتحانات. هل فاز وتجاوز الامتحانات؟ إذن يحق له أن يتسلق هذه الرتب وهذه المقامات وهذه السنوات وهذه الأمور. أما ما رأينا بحياتنا أن إنسان وصل إلى درجات العليا من الدراسات إلا عبر خوضه هذه الامتحانات. والمؤمن ممتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
1: اليوم الفتنة بتكون كتير كبيرة، يعني سبحان الله، إذا بنرجع لقصص القرآن الكريم وقصص مرت سابقا من التابعين أو الصحابة رضوان الله عليهم، يعني منلاقي إنه فتن كانت، يعني فتن في في في دين، يعني كانت الابتلاءات تأتي بحياتهم. اليوم نحن فتننا بشعر إنه يعني صارت أصعب وأكبر حقيقة، رغم إنه الصحابة رضي الله عنهم عانوا ما عانوا. اليوم نحن فتنتنا شيطانية كبيرة، عم نفتن بأولادنا، عم نفتن حتى بالمال، أحيانا الواحد بكل ما يحيط فيه، حتى بحياتنا بالنسبة إذا كنا عم نحكي سياسيا. اليوم بتلاقي الناس انقسمت آراء، مثلا هناك من يريد أن يؤيد، يعني بتلاقيه أنه مع الظالم وبيبرر له، وأشخاص تانيين بجربوا قد ما فيهم أنه يعارضوا هالشي. بحس أنه هلأ نحن بفتنة كبيرة.
0: طبيعي هذا الأمر، لأننا في آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن فتن آخر الزمان، قال: كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شوف الفتن إلى أين. انظروا يا أخوان أنه الفتن عندما تكون بهذه الشدة، يعني المفروض أن نتأهل وأن نزداد إيمان حتى نستطيع نواجه الفتن، يعني حتى فتنة الدجال يعني لا ينجو منها إلا القليل. يعني معناته لابد من هذا المؤمن أن يتأهل تأهيل كامل، يتدرب تدريب كامل على الإيمان، وليس مجرد يعني انتماء هامشي أو هيك مجرد والله

0: أنه هو مسلم أو هو يطلق عليه لقب معين، لا، ليس هذا هو الإيمان، ليس هذا الإسلام. الفتن يعني غريبة عجيبة، صح تتكلمين، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أحبابه أمام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال أجر الواحد منهم بأجر 50، واحد منا نحن، قال أجر الواحد منهم يعني عن
1: من أتى في زماننا
0: بأجر 50. قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أنه أجر الواحد منا بأجر 50 من عندنا نحن. قال بل منكم، يعني أجر الواحد منا الصابر على الحق،
1: وهم الصحابة هم من كانوا مع
0: أجرنا بأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني نظروا إلى الأمر بغرابة، كيف أنه والله واحد في آخر الزمان يأتي فيؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن وله هذا الأجر، أجره بأجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام السبب، قال لأنكم تجدون على الحق نصيرا ولا يجدون. يعني أنتم، النبي بين ظهرانيكم، القرآن بين أيديكم، نزول القرآن بين أيديكم، كل شيء يعني من شأنه أن يبين لكم الحق من الباطل. ورغم أنه كانت الفتن في ذاك الزمان يعني خطيرة جدا، يعني كيف يأتي رجل ويقول أنا نبي وأنا رسول وأنا يوحى إليه وأنزل علي قرآن، يعني كانت فتنة كبيرة لا شك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن زماننا هذا وعن فتنها بشكل غريب وكبير جدا، وأنه لا يصبر عليها إلا إنسان مؤمن تدرب على الإيمان وتربى على الإيمان ويعني كان رجل مصابر. والآن يعني حتى نستطيع أن نلخص الموضوع، التأهيل لا يكون بمفرد الإنسان بمفرده، لابد من جماعة تحميه، لابد من الأخوة، لابد من أن يتدرب الإنسان تدريب عظيم، يكون مع إخوانه، مع أهله، مع أصحابه، حتى تكون هذه الجماعة هي سبل النجاة.
1: بدنا نشتغل كتير على حالنا،
0: نعم،
1: بدنا نشتغل كتير.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هناك ذئاب تريد الانقضاض علينا، وأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. فإذا كانت هناك جماعة المؤمنين واجتمعت وكنا مع بعضنا البعض، لا تستطيع هذه الذئاب أن تتناولنا، يعني لا تستطيع أبدا. فنحن اليوم بحاجة إلى أن نتقوى ببعضنا البعض. المؤمن قوي بأخيه، ضعيف بنفسه.
1: نعم صحيح.
0: فما ممكن نحن نستطيع أن نحافظ على بعضنا البعض أو نحافظ على أنفسنا إلا بأخوتنا، بمحبتنا، بتلاقينا، باجتماعنا، بمحاولة يعني، ورب العالمين يعين عليها، الله سبحانه وتعالى يعين عليها، أنه إذا نحن بدأنا أن نجمع هذه القوى المتناثرة هنا وهناك تصبح قوة عظمى. يعني الغنم عندما يجتمع على راعيه، يعني كما قال أحد العلماء رحمه الله، يقول أن الذئب لا يأتي على الغنم لأنها مجتمعة فقط، هو هذا سبب من أسباب الخوف الذي يجعل الذئب يمتنع عن الانقضاض على الغنم، ولكن يقول أن الغنم عندما تكون مجتمعة تجتمع على راعي،
1: في إلهم راس، في إلهم قائد،
0: لو ما في راعي،
1: نعم،
0: جمعها ما اجتمعت. فإذا الذئب يخاف الغنم التي اجتمعت على راعيها، نحن لا غنم مجتمعة ولا راعي يرعاها.
1: هي تبدأ من الأسرة أولاً. يعني طبعاً. عندك يعني الأب أو الأم هني بالأسرة، ترجع تكبر أكثر بمجتمع محلي بعدين نعم. مجتمع أكبر إقليمي ومن ثم دولي. للأسف هالدائرة اللي بتوسع نحنا للأسف نعم. ما عنا قيادة لإلها بتشملها بالشكل الحقيقي نعم. اللي تخلينا أن نكون كلنا سوا مع بعض.
0: للأسف نعود ونقول أن التسليم، يعني نسلم الأمر لله، ليس لنا من الأمر شيء والأمر كله لله، هذا يحتاج أن نرتبط بالقرآن ارتباط قوي. نحن بعيدين جدا عن القرآن، جيلنا اليوم بعيد جدا عن القرآن. القرآن اللي يثبت الفؤاد، يثبت القلب. أجيالنا اليوم، بناتنا ولا شبابنا، متعلقين بهذا الهاتف وبما فيه من إغواءات وبما فيه من ترهات. يعني للأسف كانت الأجيال السابقة دائما، أنا بتذكر قبل ما يكون معنا الهواتف كان معنا هالمصاحف الصغيرة الجلدية اللي بقلبها سحاب هيك جلد البابادي للصحاب على طول، المصحف بالجيبة
1: حتى نحن بالحقيبة كان
0: دائما هذا المصحف المجلد بالجلد وفي صحاب دائما بالجيبة، ما بيفرقنا أبدا. يعني هلأ اليوم شوف أولادنا شو معهم. يعني أحد الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمسك القرآن بيده وقال هذا القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق. يعني في مصحف هو مادة وفي مصحف ناطق. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان قرآن يمشي على الأرض، كان يجسد القرآن بأقواله وأفعاله وخلقه وحركته وسكناته كلها، كان قرآن يمشي على الأرض. أحد الصحابة من كتبة الوحي أيضا رضي الله تعالى عنه كان يقول بئس حامل القرآن أنا إن أوتي القرآن من قبلي. يعني إذا أنا حامل القرآن وشوهت صورة هالقرآن فأنا بئس الرجل. يعني نحن نحمل القرآن لنزين أعمالنا بالقرآن، هذا القرآن هو أماني بين أيدينا. طيب نحن اليوم نحمل الهاتف 24 ساعة، الغريب انه على الطريق ما ممكن يحطوا التليفون بالجيبة، لك حتى الإشارة لما بتضوي إشارة المرور ماسكين التليفونات وماشيين. الله أكبر، ما هذا التعلق؟ والله لو كان تعلقنا بالقرآن الكريم كتعلقنا بهواتفنا والله اليوم كنا نحن بالمسجد الأقصى.
1: صحيح.
0: يعني للأسف نحن وين تعلقنا بالقرآن الكريم؟ وين أجيالنا؟ مشكلة.
1: حتى نقضي هلا الجيل لا يتقبل،
0: نقضي الليل الليل كله على التليفونات ولا بيقوم وبيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى.
1: يمكن من سنوات قليلة كانت مثلا عقابنا للأولاد في حال مثلا ما درسوا أو ما عملوا شيء إنه تاخد منه التليفون مثلا لفترة معينة فبيحس بالخطأ بيرجع. اليوم فكرة انه انك بدك تاخد من الاولاد التليفون، يعني انت يعني دخلت بخصوصيته، انت عم تاخد لا يتقبلها بالقبل كانت أبداً. يعني لسه يعني انا بعرف انه مثلا في بين بنتي وبنتي 5 سنين، فهالخمس سنين هو الفرق كتير ايه بقلن انا بهالخمس سنين لا كان في تيك توك ولا كانت اليوتيوب هالقدي ولا كان هالامور هذه
0: كلها فساد بعدين فساد.
1: فالاولاد ما عادوا في مثلا بعض الامور بيعتبروك انه انت خلاص صرت يعني من عالم انه شو بدك تاخذ مني، هذا خصوصيتي، انت بدك تاخذ مني تليفوني يعني
0: لو انت خصوصيتي. نعم. يعني للاسف نحن ما عم يفهموا انه اذا كان هذا الهاتف هو خصوصيه لصاحبه، طيب ما انت اي وانت ايها الولد انت خصوصيتي انا كاب وكام.
1: صحيح.
0: انت خاصيتي، انت ما في اغلى عندي حدا منك. المفهوم انه نحن بحاجه لنعود لحتى نقرا القران بتدبر، نفهم القران، نتدبر ونجسد القران، نعمل بالقران. يعني ما بيمشي الحال هيك تكون حياتنا بعيدة عن القرآن. نحن في واد والإسلام في واد، نحن في واد والقرآن في واد، نحن في واد والسنة في واد.
1: ويمكن أكثر
0: لذلك إحنا بدنا نقعد نتدرب، نتعاهد كتاب الله، تعالوا نتعاهد قلوبنا، ربنا، ديننا، نرى ماذا يعني ما هي الأمور التي تؤهل هذه القلوب. هذه القلوب مسودة، بحاجة إلى إعادة صقل، إلى إعادة تنظيف وتطهير وتنقية. فإذا ما طهرناها ونقيناها العقول أصبحت عم تصدع كمان. يعني جلاؤها هي جلسات العلم، جلسات الذكر، جلسات التربية، جلسات الجماعة، جماعة المؤمنين، دروس العلم. ما في هالأمور. يعني احنا تربينا في المساجد، كنا نذهب، والله كنا يعني أول شبابنا نذهب من مسجد إلى مسجد، من منطقة إلى منطقة، لحتى وروح على إجرينا نمشي مشي يعني لحتى نحضر دروس العلماء والمشايخ والأئمة في المساجد المتفرقة. اليوم يعني كل شيء متاح قدامنا وبين إيدينا وما بتحرك إلا إذا في، والله أنا بعرف ناس بيدفعوا آلاف الدولارات ليذهبوا إلى ولاية أخرى ليحضروا لعب السوكا أو لعبة فوتبول. فما بعرف يعني قديش ممكن نحن نرجع نعيد النظر بهذا القلب، نتعاهد قلوبنا بالعقلية الجديدة اللي ولادنا عم ينظروا من خلالها لهذه الدنيا. نحن ولادنا إذا بصير معهم أي مشكلة صغيرة بتواجههم بينهاروا، بيضعفوا، بيقعوا، ما بيعرفوا يواجهوا، ما في عندهم قوة. مشكلة كبيرة هيدي. يعني إحنا عم نواجه مشاكل إنه ما عندنا رجال، ما عندنا بنات أقوياء بيستطيعوا يواجهوا أي مشكلة بحياتهم. يعني نحن موجودين معهم، بكرة ما نحن موجودين. هذا بسبب أنه ما في أجواء تحمي. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أنا بدي أحميهم؟ قوا يعني اعملوا حماية، اعملوا حماية لأنفسكم ولأولادكم واللي حواليكم، يعني حتى نعم. تقدروا أنتوا تحفظوهم وترعاهم.
1: هو سبحان الله سماحتكم، يعني أنا بلاحظ أنه يعني هلأ بالسنوات الأخيرة، يعني بأول بدايتنا عند قدومنا لأستراليا كنا نحس أنه نشاط الدعوة حتى كان أقوى، دروس مثلا للنساء كانت يكون فيه بشكل أكبر، للرجال يعني حركة دعوية والنشاط المجتمعي على الصعيد الإسلامي كان أقوى، مدارس السبت والأحد. من خلال العشر سنوات الأخيرة بتلاقي أنه صار في فتور بهالأمر. هالشي هذا بيجعل الناس أنه كمان تصير في عندها خمولة زيادة، وطبعا
0: خفت الهمة،
1: خفت وأشياء كتير كمان أنه ما عادت عم بتساعد مثل قبل أنه الناس هيك يكون في عندها إقبال أكتر. ما بعرف، أنا هذا اللي بلاحظه، ممكن يكون مخطئة.
0: هلا ممكن تكون وجهة نظر يعني، ولكن أنا أرى أنه ما زالت هذه الأنشطة وموجودة. ولكن أصبحنا يعني متفرقين. ما في جهود تصب بشكل يعني واسع مثل الأول، يعني جهود كل واحد في حيه، كل واحد في منطقته، كل واحد في تعرفي متفرقين. نعم. إحنا بكل مكان وكل واحد عم بيقوم بجهد الله يجزيهم الخير، ولكن هالجهود ما تجتمع حتى تستثمر جيدا. ما في تنسيق، كل واحد يغني على ليلى، وليلى لا تمت إليهم بذاك. يعني الله المستعان، نحن إن شاء الله نأمل من الله عز وجل أنه يكون جهود الجميع مقبولة، بس بدها تنسيق. يعني نحن نأسف أنه ما في تنسيق، بدنا مجلس التنسيق الإسلامي الكبير. وهذا يعني حقيقة بيعمل نقلة نوعية لمجتمعنا ولشبابنا ولبناتنا. وكما ذكر بعض الباحثين أنه يعني الجيل اللي جاي بدنا نفقده، هذه مشكلة إذا ما استدركنا الأمر، بدنا نفقد فيه الهمة والنشاط، اللغة، العلوم الإسلامية، العلوم العربية. يعني إذا ما استدركنا الأمور وحاولنا أنه يعني نتطلع شوي لقدام، بدنا نفقد كتير من اللي كنا عم نحكي واللي كنتي عم بتقولي عنه، أنه نحن أول ما جينا. هذا أول ما جينا يعني كان حقيقة يمكن فينا نقول عنه أنه الذروة في الاندفاع والعطاء.
1: حتى اللغة العربية كانت تاني لغة في أستراليا. اليوم يعني اللي إجا سابقا كان يتحدث اللغة العربية، خاصة مثلا مع أبنائه الأوائل، فكانت اللغة لغة التخاطب يتعلمها الولد من أهله يحكي فيها. هلأ الجيل اللي إجا من بعده ما عاد يعتمد على لغة الأهل، لأنه عنده أخ يخاطبه بنفس اللغة اللي هو بيحكي فيها.
0: نعم، صار كلهم بيحكوا،
1: فصارت تخف اللغة في البيت. يعني حتى أنه بتلاقي أنه في كتير أسر أولادهم ما عاد عم يحكوا اللغة العربية. نعم. كاملة إلا شيء بسيط منها، يعني فبتلاقي أنه شغلات عم تنسحب من عنا، يعني أشياء وراء أشياء.
0: يعني نحن منا ضد أنه يكتسب الولد لغة تانية، ولكن لا ينسى لغة الأم، لغة القرآن، اللغة اللي بده يخاطب فيها السنة والقرآن الكريم. بده تخاطبوا هذه اللغات، بده تخاطبوا القرآن والسنة. فنسأل الله عز وجل يعني أنه يصلح حال أولادنا وشبابنا وبناتنا وأسرنا. يعني نحن الأسر، الآباء والأمهات عندهم مسؤولية كبيرة. يعني ما ننسى أن قديش عم يجتهد الآباء والأمهات اليوم في ظل هيدي الهجمة اللي كنا عم نحكي عنها، الهجمة الكبيرة والفتن اللي عم تحيط بأبنائنا، واللي عم نشوف أنه كتير من الآباء والأمهات اليوم ما عم يستطيعوا يلحقوا، يعني مثل ما بيقول الواحد، أنه يعني جبهات كثيرة من كل صوب وحلب، ما عم نستطيع يعني نواجه المواجهة الصحيحة. وهذا كله بيحتاج إلى الاستعانة بالله وجماعتنا وأخوتنا واجتماعنا على الله سبحانه وتعالى، لحتى نستطيع نواجه هالهجمات كلها سوا، لأنه حقيقة هجمات كبيرة. ونسأل الله عز وجل أنه يجمعنا على طاعته ومحبته ورضاه، وحتى نستطيع نواجه هذه الهجمات.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك سماحة المفتي. الآن إن شاء الله تعالى سوف نفتح المجال للمستمعين. إذا كان لديكم سؤال بإمكانكم الاتصال بنا على رقم الهاتف 9758-3399. وكثير من المستمعين بيستسهلوا أنه يبعثوا لنا السؤال عبر الواتساب.
0: نعم، إن شاء الله خير.
1: نعم، رقم الهاتف هو 0416-727-983. رح نبدأ بأخذ اتصالاتكم وأسئلتكم. الأخت اللي سألتنا أول سؤال بتقولنا: لماذا لا تكون على المرأة المختلعة يلي يعني كان في عندها خلع عدة مثل المرأة المطلقة؟ يعني أنا يعني المرأة المطلقة عندها عدة اللي هي 3 أشهر، بينما الامرأة اللي كان انفصال عن طريق الخلع ما بيكون عندها عدة 3 أشهر. هل هذا صحيح؟
0: هي الرأي الجمهور، المختلعة نفس عدة المطلقة، ولكن بس فقط الحنابلة رحمهم الله الإمام أحمد جعل عدة المختلعة هي حيضة واحدة.

0: يمكن هلا
1: جعلها فسخا بالمفهوم اللي احنا بنعرفه. ولكن جمهور العلماء لم يفرقوا بين المختلعة يعني أو التي فسخ طلاقها بالتفريق، لأنه الإمام أحمد فرق في المسألة أن هناك فرق بين من فرق بينها وبين زوجها بحكم القاضي وبين من طلقها زوجها، أما الجمهور لم يفرق فاعتبر أن الذي طلقها زوجها أو الذي فرقها القضاء يعني لم يطلقها الزوج ولكن فرق القاضي بينها وبين زوجها لثبوت الشقاق والنزاع، ثم صدر طلاق أو قرار التفريق أو المخالعة، طالما أنها لجأت للمحكمة أو للقاضي وصدر القرار سواء بالمخالعة أو بالتفريق فهو نفس الحكم. تفريق بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، وعلى الزوجة أن تعتد العدة الشرعية وهي 3 قروء ولا يعودان إلى الحياة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين. هذا جمهور العلماء.
0: نعم، هو كمان فيه استبراء للرحم.
1: الاستبراء يعني للرحم عند الإمام أحمد يتحقق بحيضة واحدة. يتحقق بحيضة واحدة، وهنا المسألة اللي نظر إليها الإمام أحمد أنه هذه لم يطلقها زوجها وإنما صدر القرار بحكم القاضي سواء بالتفريق بالفسخ يعني أو بالمخالعة، المخالعة عليه برضا الطرفين.
0: نعم.
1: فلذلك أنه نظر إلى المسألة بهذه الطريقة، ولكن رأي الجمهور لا يختلف.
0: نعم،
1: يعني رأي الحنابلة الحنفية والشافعية والإمام مالك ورحمهم الله يختلف في الموضوع.
0: ويمكن سبحان الله هيك بالفطرة يميل الواحد لرأي جمهور العلماء، خاصة بموضوع يعني هلأ طبعا العالم هو يعني يجتهد في حكمه.
1: نعم. نعم.
0: لكن يعني مثلا هلأ مثلا في البعض بيقول لك علميا أحيانا الإمرأة ما بتعرف حالها إنها حامل إلا بعد 3 أشهر، في كتير نساء بتحيض وهي بتكون حامل، فالأولى إنه يكون
1: نعم
0: في فترة
1: حالات في حالات شيء
0: نعم هلأ نعم. إيه إنه مش بس بتصير، فيعني من هالمنطلق هيدا الأولى إن تكون فعلا عدتها كاملة لحتى إنه 3 أشهر أقلها لحتى يقدر الواحد يتأكد من استبراء الرحم من إنه تكون حامل بأي
1: يعني
0: شيء.
1: يعني هو الحيض أو الطهر اللي اختلف العلماء في معنى القرآن، هل هو حيض أم هو الطهر؟ بغض النظر يعني استبراء الرحم، والعلماء قالوا أنه ليس فقط هو استبراء الرحم بل هو حق الله سبحانه وتعالى الذي أمر به، أنه 3 قروء فعدتهن 3 قروء، وقالوا أيضا هو حق الرجل سبحان الله. علميا هناك يعني بصمات موجودة في رحم المرأة،
0: نعم،
1: فلابد أن تتطهر هذه البصمة وتزول، وحتى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سبحان الله أن هذه البصمة وهذه الأمور لا تزول إلا بهذا الوقت
0: سبحان الله.
1: يعني رب العالمين سبحان الله خلق فسوى وقدر فهدى، جعل كل شيء بقدر، ما ممكن يعني يأمر بشيء إلا وفيه الخير والمصلحة للناس. ف يعني الطلاق يجب أن يأخذ يعني وضعه وحده اللي مفروض ياخده. فبعدين سبحان الله مثلا يعني إذا الوحدة تطلقت والزوجة مباشرة منه هي وكأنها يقال أنه تنتظر لتتطلق حتى تتزوج يعني، فهذه المدة يعني هي مرحلة يعني دراسة، مرحلة دراسة، مرحلة تأني، مرحلة استقرار، حتى يعيد النظر الإنسان في هذه المرحلة من الحياة، في الزواج ومترتباته وإلى آخره، حتى يستطيع أنه يرجع يعيد النظر في علاقة أخرى. يعني ما معقول إنسان يفوت بعلاقة ضمن علاقة وإلى آخره من دون أن يكون هناك وعي ونضج. يعني هذه العلاقة هي أسرة, هي يعني بناء عظيم لهذه الأسر. فكيف تكون يعني مجرد علاقة عابرة؟ لابد أنه واحد يتريس ويختار وينظر نظر بتأمل حتى يستطيع يكمل حياة سعيدة, مش من فشل إلى فشل.
0: وهذا اللي عم بيصير احيانا ببعض. نعم. يعني الزواجات والطلاقات السريعه لانه ما عم بيكون في حكمه.
1: تاتيني بعض الاحيان نساء متطلقات معهم طلاق ما لهم مثلا 3 شهور وبدهم يتزوجوا, ناطرين بس العده لتنتهي. يا عمي انتوا انتهيتوا من عده ومن حياه فاشله. طيب هل انه العلاقة الجديدة هي منتظمة, يعني تليق بأنه ترتبطي فيها؟ أنه يعني منكتشف أنه بالنهاية أنه ما في أفق.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لابد أنه الواحد هذا الزواج, النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني في دين وفي خلق, والنبي صلى الله عليه وسلم قال فظفر بذات الدين تربت يداك, تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها, فظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الموضوع هذا مشروع كبير.
0: حتى مفهوم العدة سماحتكم, يعني لما بيكون في عدة 3 أشهر.
1: نعم.
0: هي لأنه الإنسان يراجع نفسه حتى لو كان, يعني حتى لو كان فيها الطلاق أنه هو منفع للطرفين لأنه مثلا في خلافات كتير بيناتهم, فكان الطلاق هو منفع لإلهم. إلا أنه يعني بفترة العدة أنه الوحدة كمان تكون عم تتواصل مع أحد آخر وبنية أنه يلا ناطرين بس لا تخلص العدة.
1: هذا ما يصح. ما هذا لا يصح. في على فكرة في كتير ناس هيك, في ناس بتكون أخذت الطلاق وهي متواصلة, وهذا لا يجوز. لا يجوز التواصل ولا حتى الوعد أو الكلام بأي شيء مثلا من أنواع الوعد أو العقد أو ما يشابه ذلك خلال العدة. يعني ما بيصح, لأنه يخرب عليها حياتها. ربما يكون في مجال للإصلاح وعند أولاد وعند أسرة وعند إلى آخره, يعني أمور كثيرة. ربما الإصلاح خير لها من أنه تخرب بيتها. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل الذي يخبب امرأة على زوجها. لعن الله من خبب امرأة على زوجها, يعني خرب حياة الزوجة على زوجها.
0: في يعني كتير حالات انه يقول لها طلق زوجك انا بتزوجك.
1: نعم.
0: يعني بيلعب دور الشيطان هون. نعم. بيخرب
1: يعني الشيطان كتير. ما لعب هالدور هذا يعني يا لطيف.
0: فالله المستعان. ويعني بدل الموضوع وعي ورجع على الدين, لانه عم نسمع كتير قصص وحكايات حقيقة يعني يأسف لها الإنسان. بس إن شاء الله يا رب يكون في وعي ديني
1: يا رب.
0: حتى يرتفع كمان البلاء عن الأمة أجمع. لأنه كل هالتراكمات اللي عم بتصير من معاصي معاصي معاصي عم تخلينا نحن كمان يصير حالنا من أسوأ إلى أسوأ. رح ناخد اتصال.
1: نعم.
0: بسم الله. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي الكريمة.
1: وعليكم السلام.
2: ممكن أحكي مع المفتي إذا بتريدي؟
0: نعم.
1: تفضلي حجتنا.
2: السلام عليكم حديث المفتي.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: والله نحن منتظر هالبرنامج كل أسبوع على لنا كم جمعة ما عم نقدر نسمع.
1: الله يجزيكم الخير. سامحونا ما تأخذونا يعني.
0: كان في عيد. كان في عيد.
2: بعرف إيه خطرانية كان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: وعفوا معيتكم كل عيد وأنتم بخير. ما رأى العيد معلش. إن شاء الله تنعادوا لأيام الأمة الإسلامية.
1: آمين آمين.
2: بس بدي أسألك حبيبة مبدي, أنا عندي بسين.
1: نعم.
2: فهو مريض هالبسين بمرض الكلوي ما بيشفى. أخذناه عند الحكيم قال بده يموت لسه كم يوم.
1: نعم.
2: فهو قال إذا بتعطوه إبرة يعني بيموت دغري ما متعذب, وإذا ما بدكم تتركوه بده شي 3-4 أيام بيموت.
1: نعم.
2: فأنا قلت له لبنتي حرام ما حرام, بدي أسألك استشيرك أنا إنه حرام نعطيه الإبرة مشان يموت دغري ولا بنتركه على ريحته يموت؟
1: هلا إذا كان عم يتوجع ويتألم.
2: آه.
1: أنتم ما بتشعروا فيه ما هيك يمكن ولا؟
2: لا بلا بيتألم قال كمان وبيهرب ويا حرام عم يقضي يعني. وجابت له هي دواء من عندهم قال بيخفف الأوجاع عنه. قلت لها اسألك أنا حبيت

0: ولكن بيتعذب بحياته.
1: هو هلا عم يتعذب لما اطلب حديثك عم يتعذب هو ومنشوفه بنتي تضل راكده ورا من ما عم ياكل ولا عم يشرب يعني
0: ولا قوه الا بالله.
1: وبعدين اذا مات يعني فينا نعطيه للبلديه يقبروا يحرقوه ولا نحن لازم نقبروه ولا
0: ما بعرف فيكم في فيهم يتولوا امره ما بياثر ما في مشكله
1: حرقوه او شو ما نعملوا فيه نحن ما
0: لنا اذا بتاخذوه بتقبروه افضل لانه دفنه اولى من حرقه لا يحرقوا بالنار الا رب النار نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن حرق النمل ولم ينهى عن قتلها لم ينهى عن قتلها نهى عن حرق النمل وقال لا يحرق بالنار إلا رب النار أما إذا قتلناها أو سممناها أو أطلقنا عليها مثلا مواد لنرتاح منها لأنها فيها خطر فما بيأثر أما أن نحرقها فلا يجوز
1: شكرا كثير على هالمعلومة
0: ما بيصح نعطيها ليحرقوها نحن منخدها وندفنها
1: بس بدي أسألك سؤال تاني
0: إذا طبعا حدث. هذا شيء يعني ما بيأثر عليكم وما بيضركم ولا شيء
1: لا أبدا ما بيأثر عنا بس في سؤال صغير كفارة اليمين يعني شو هي إطعام مساكين
0: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم في حال القدرة فإن لم يجد على ما بيستطيع فصيامه 3 أيام
1: يعني غير عن الزكاة يعني بتعطينا مساكين أو
0: إطعام 10 مساكين أو كسوة
1: يعني هي بتطلع هيك أنا
0: يعني ممكن 10-15 دولار عن المسكين يعني 150 دولار مثلا
1: أوكي. شكرا جزيلا
0: أو كسوة يعني تلبسين
1: يعني شيء حوالي 150 دولار
0: إذا إطعام إذا بتقدر أكثر بتلبسيهم إذا ما فيكي لا تطعميهم ولا تلبسيهم فيكي تصومي 3 أيام
1: لا الحمد لله إن شاء الله
0: الله يتقبل طاعتكم الله يجزيكم الخير الله يحفظكم يا رب سلام الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا على الرقم 9758-3399 بناخد اتصالاتكم مستمعينا كذلك عبر الواتس أب على الرقم 0416-727-983 مؤلم جدا موضوع الحيوانات
0: نعم الواحد نعم.
2: سبحان الله هو الموت علينا حق إن كان يعني إذا كان بني آدمين أو يعني أرواح أخرى بس الواحد بربيهم وبعدين بده يتكفل فيهم خاصة إذا كان في أولاد
0: يعني الإنسان المفروض يعني رب العالمين زرع فيه هذه الرحمة فالراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني ما في الإنسان يطلع من إنسانيته وأخلاقه ورحمة رب العالمين اللي أعطاياها وسبحان الله أنه هذه الرحمة رحمة من 99 رحمة هذه الرحمة في الأرض الله. كلها يتراحم بها الخلائق كلهم إنسهم وجنهم والحيوان هذه الرحمة أبقى الله لنفسه سبحانه وتعالى 99 رحمة ليرحم بها العباد يوم القيامة
2: يا الله.
0: يعني شوفي نحن هالرحمة هيدي وتلاقي الواحد قلبه رحيم على ابنه وعلى بنته وعلى زوجه وعلى زوجته وعلى الحيوان اللي عنده وحتى الحيوان على ابنه على ولده يلا هذه من رحمة واحدة أنزلها الله تعالى إلى الأرض كم ربنا رحيم سبحانه وتعالى
2: سبحان الله
0: الله يرحمنا يعافينا
2: آمين آمين يا رب العالمين سماحتكم على ذكر الحيوانات الإنسان بيتأثر بالمجتمع اللي هو فيه نعرف نحن بالمجتمعات العربية والإسلامية تربية الكلاب قليلة جدا إلا لسبب الحراسة أو الصيد وطبعا أنه في عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه منهي عن تربية الكلاب في المنازل لكن بتلاقي اليوم أنه
0: منهي عن كلب تربية الكلاب عامة إلا لأسباب ذكرتيها
2: اللي هو الصيد
0: أو الحراسة
2: فيعني اللي كنت بدي أقوله أنه اليوم أولادنا أحيانا بتأثروا بالمجتمع اللي هني فيه وبشوفوا أولاد جيرانهم عندهم كلب وخاصة أن الكلاب بتلاقيها عندها يعني كمان أعمال أكثر من القطط أنه بتحبب فيها
0: لعوبي نعم
2: نعم فبتلاقي كثير من العائلات مثلا بيقولك أنه أنا حابب جيب لابني كلب أنه شو هيأثر هذا الكلب الصغير يعني بس هيدي رسالة
0: والله يعني نحن ليس لنا من الأمر شيء نحن وقفين عند حدود الله

0: نحب نجيب كتير شغلات بحياتنا ونربي كتير حيوانات بحياتنا، ولكن طالما هناك نص شرعي فنحن نقف عند هذا الحدود، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تربية الكلاب أو اقتناء الكلاب، واستثنى فقط كلب الحراسة وكلب الصيد. وطبعا هذه الكلاب تكون خارج البيت، الأصل أن تكون خارج البيت، ولا يجوز إدخال هذه الكلاب إلى البيت، لأنه حتى لو كانت للصيد والحراسة فإنه إلى حدود، فهي مدربة ومعلمة لغرض معين، فلا يصح إدخالها للبيوت. وحتى يعني الإنسان يقتنيها للحاجة، مش يحتاج. أنا بعرف في ناس عم تحتاج إنه والله حراسة وما حراسة. أنا إجا عندي رجل قال لي يا شيخ بدي كلب يحرس لي البيت، وين بيتك؟ قال لي هون. قلت له أنا بعمري ما صار لي بهالبلد مدري إديش، ما ما ما احتاج، ما شفت حد احتاج لك كلب يحرس له البيت.
1: يعني الناس يلي بالفامز إنه في عندهم
0: يعني أسباب. أنا بعرف حتى ناس بالفامات يعني ما جبت كلاب، عندهم فامات طويلة عريضة ما جابت كلاب. يعني المسألة وين؟ المسألة أنه في حدود وفي أمر الله وفي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بدنا نوقف عندهم. يعني هل بالفعل أنت بحاجة إلى كلب؟ والله يا أخي إذا الإنسان يحتاج إلى كلب نقول إن لله وإنا إليه راجعون. بس حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيقول لي بربي كلب من دون حاجة له بينقص من أجره كل يوم قراطين، والقراط كجبل أحد.
1: يا الله،
0: يعني ما أنا سهل المسألة، أنت ما لك بحاجة إلى ألو.
1: في ناس عفواً، في ناس بتلاقيها هي عندها لله وبسيطة كتير.
0: نعم.
1: أنا مثلاً بعرف إحدى الأخوات هي إنسانة كتير كتير بتخاف من الله وملتزمة وعندها هيك رقة قلب كتير كبيرة. كان ابنها يعني كان جايب كلب، وبعدين تزوج وترك الكلب بالبيت وراح على بيته، وممنوع بالقوانين هون إذا أنت ساكن بشقة أنك تجيب كلب، فأبقى الكلب بمنزل الأم. أنا بمرة من المرات قلت لها أنه ما بيجوز هذا، قالت لي ما إلي قلب أني بعد كل هالسنين، يعني صار مثل ما بقوله فرد من أفراد الأسرة، فما إلي قلب أني أنا أتركه.
0: طيب شو بنقول لها رب العالمين؟ هي تحط حالة بهالمواجهة هيدي، أنه إذا رب العالمين سألها بتقول له ما إلي قلب؟ طيب وأمر الله سبحانه وتعالى إيه قلب وتركي؟ يعني هذا السؤال. أنه أمر رب العالمين إلنا قلب نتركه؟ فلذلك واحد بده يسأل أسئلة ولقي جواب عليها. يعني
1: سبحان
0: نسأل الله.
1: الله
0: السلامة.
1: آمين آمين يا رب العالمين. بس لأنه سبحان الله فتحنا سيرة الكلب، أنا بعرف أنه النجاسة هي باللسان عندما يلغ في الوعاء. أحيانا مثلا بنكون إحنا واقفين عم نحكي مثلا مع جارتنا عندها كلب، الكلب هو أنه يعني بيعرفنا، فهو مثلا بجرب أنه يقرب علينا. هلا أحيانا مثلا ممكن أنه لنقول مثلا ابني واقف ممكن أنه يتمسح فيه، أو أحيانا المرة الماضية يعني لعق البنطلون اللي لابسه، نحن كبينا البنطلون يعني.
0: لا بمكن تغسلوه،
1: ما هي هون بدك تجي تغسله بالرمل يعني بتوسخه زيادة. لا بعدين كبينا
0: الوعاء غير البنطلون، يمكن تغسلوه غسل 7 مرات يكفي.
1: غسل يعني
0: الغسل تنطفوه 7 مرات، كل مرة تغسلوه ترجعوا تعصروه.
1: نعم.
0: تعصروه 7 مرات يكفي الغسل. هذا إذا كان هو طبعا مس لعابه.
1: نعم.
0: أما إذا مس جسمه وإذا كان ناشف الجسم، لأنه هو عادة بيلعق جسمه باللعابه.
1: لا هو مس البنطلون
0: إذا نعم. إذا جسمه ما في أثر على جسمه، لأنه هو سبحان الله ما في مسامات، ما في خلايا، هو ليش بيضل مطلع على لسانه؟
1: لأنه جلده ما في،
0: لأنه ما في مسامات يتنفس منه. نعم. غير لسانه وتمه
1: سبحان الله
0: وأنفه. فإذا كان جسمه جاف فهذا ليس بنجس، فالأصل فيه أنه طاهر، لأنه معرض للهواء، معرض للشمس، معرض للجو الخارجي الطاهر. أما إذا كان عليه أثر رطوبة فبيكون هذا نجاسة، بيغسله الإنسان وبيطهر منه وما بيأثر. ففي داعي نكب البنطلون يمكن حقه مصاري وتبذير، ويكتفي الإنسان بغسله. هو الوعاء، الوعاء اللي من السنة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا بالماء إحداهن بالتراب. ليش؟ لأنه في شيء من بقايا هذا اللعاب يبقى أثره في الإناء.
1: سبحان الله،
0: يعني شيء من اللعاب لا يزول إلا بغسله من بالتراب. حتى لأنه نحن نستعمل هذا الإناء وبدنا نشرب فيه وبدنا نأكل فيه، إذا بدنا نشرب فيه ونأكل فيه بقيت هذه البقايا فبتضرنا. إذا أخذناها بتضرنا، بتعملنا مشاكل في المعدة، بتعملنا أمور خطيرة جدا وأمراض. يعني كتير من الناس اللي بيربوا كلاب وما بيهتموا بهالمسألة عندهم إياها
1: موجودة. يعني فإذا الحكم هو فقط على
0: الوعاء اللي بيغسله بالتراب،
1: بينما إذا كان ملابس
0: بس بالماء
1: وسبع مرات.
0: نعم.
1: بارك الله بكم.
0: سؤال وبالغسالة، يعني إذا غسلتوا مرة برا ونزلتوا على الغسالة هيدي
1: إنه اللفات كلياتها، نعم
0: هيدي 700 لفة يمكن.
1: صحيح صحيح. سؤال إحدى الأخوات، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز شراء مخبوزات المخبز وإذا كان عنده خنزير ببيع بورك؟ هلا أنا بلاحظ إنه مثلا المحلات الآسيوية، في كتير من المحلات الآسيوية بتبيع خبز، وبنفس الوقت بيكونوا مثلا عاملين هيك سيكشن من المحل بيبقى عامل ببيع خبز مثلا فطور يعني، وبيبقى فيه بايكينج.
0: طيب إذا كانت بقايا الشحوم أو الدهون أو اللحوم سواء كانت يعني موجودة فلا يصح. إذا موجودة ما زالت على الفرن.
1: هلا نحن،
0: ولكن إذا ما في موجود هالشيء واحترق وزال بالحرارة ما أنا موجودة أبدا فهذا لا بأس به.
1: يعني
0: بس الأولى أنه تجنب الشراء من هذه الأماكن التي يعني تقوم بخبز الخبز اللي ممكن يكون في بعض الآثار اللي موجودة في الفرن، ولكن لأن الحرارة القوية تطهر. فإن لم يكن هناك بقايا موجودة معاينة هذه البقايا ولكن يعني خلص الفرن نظيف وتم يعني تطهير هذا الفرن بالحرارة فلا بأس في ذلك. المهم أنه ما تكون في هذه البقايا موجودة.
1: نعم. هلا هو يعني فضيلتكم، نحن لما أنا أصلا ما بشتري من عندك بس أنا عم بحكي بشكل عام،
0: والأفضل أنه ما نشتري لأنه في عندنا مخابز كتير الحمد لله حلال،
1: بس نحن عم نحكي كحكم شرعي يعني بغالبية الناس فرضا يلي بدهم يشتروا يعني هيدي المحلات اللي أنا عم أقول أنه لأنه غالبيتهم أنا بشوفهم، أنا ببقى ماشي بالطريق مثلا بالسوق بشوف بيبقوا محلات هي أفران بتبيع التوست يعني، فنحن ما بنشوف الفرن شو كان فيه يعني إذا كان فيه خنزير ولا ما كان فيه خنزير، بس بتلاقي أنه عاملين مثلا مثل هني هيك واجهة وحاطين فيها اللي بده ياخد فطور، بتلاقي أنه مثلا خبزة حشينة ببيكن مع خضار وأشياء تانية يعني هني بيكونوا بيعينها. بس يعني السؤال أنه كمحل مثل هيك محلات الأولى فينا كمسلمين ما نشتري من عنده
0: إذا كان في يعني أولى، الأولى أي صح إذا كان في محلات أخرى أفضل، ولكن مثل ما قلت نحن عم نحكي بأصل المسألة أنه لا يكون هناك أثر من أي شيء نجس من لحوم أو دهون على مكان وأرضية الفرن.
1: نعم.
0: لأنه بالحرارة يتطهر هذا ويزول ولا يبقى له أثر، فإذا بقي الأثر فمجرد وضع الخبز اللي نحن أو السمون اللي نحن بدنا ناكله على هذه النجاسة تنجست.
1: أنا بمرة من المرات بدي أشتري منقوشة، فأنا واقفة ناطرة الدوري لحتى أشتري، لقيت حدا دخل وقال له بليز بدي إياها يكون فيها بايكينج. أنا جمتت بعدي الحمد لله ما أخذت، يعني ظهرت أنه هو كان محل مناقيش لبناني وغير مسلم، وأنا كنت حتى بدي جيبها زعتر، يعني أنا من النوع اللي بكون حريصة جدا، بس بس انه هيك حتى الواحد ما يكون في شك بالنسبة للحوم وغيرها. تفاجأت انه كمان هنا بيبيعوا بيكنج لانه طلب الأوردة، فسبحان الله انا ما كملت وظهرت. بس انه هون كمان بياخد نفس الحكم اذا حدا مثلا من المستمعين هلا عم يسمعنا انه انه هو اللي بيدخلوا المنقوشي، وفي منا بيبقى بيكنج، في منا بيبقى لحمه، ولحمه ما بنعرف اذا حلال ولا مش حلال وغيرها. طيب السؤال في عندي كمان سؤال على التليفون، بس كمان سؤال الاخت بتقول كمان في كافيه بمنطقه بانكستاون عنده جهه حلال وجهه فيها خنزير، هل بيجوز الأكل أو شرب القهوة عندهم؟ ولكم جزيل الشكر. مع العلم كثير من المسلمين بيتعاملوا معهم، يعني قصده أنه في مخبوزات من ضمن المخبوزات يلي بتنباع بها المحل بها الكافي فيها خنزير.
0: هو عم يأخذ قهوة
1: أي، بس إني مثلا ببيعوا، ما هي أغلب الكافيات
0: هي عندك كل الأمور هذه،
1: أغلب الكافيات خاصة وقت الصباح يعني. نعم. لأنه يعني المجتمع الأسترالي فطوره بتلاقي إنه بيكن مع إيجز، يعني كتير بحبوا الخنزير المقدد مع البيض، هذه فطورهم يعني بالغالب مثل ما بقوله. فالكافيات يلي بتبيع قهوة وشاي ومخبوزات مثل كيك أو غيره، وبيكون كمان في فطور كرواس وهيك شغلات.
0: شوف يا أخواننا الكرام، نحن قد ما فينا نحاول نجتنب هذه الأماكن التي يباع فيها المحرمات.
1: نعم.
0: حتى لا نفتتن، هاي أول مسألة. ثانيا، إذا استطعنا أن نشجع إخواننا الذين يكتسبون لقمة عيشهم بالحلال فهذا بيكون أفضل، إذا اضطررنا لا بأس في ذلك. هذا مختصر مفيد.
1: نعم، الله يبارك فيك. وحناخد آخر اتصال، وعندي كمان سؤال على الواتساب. بسم الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام أختي، كيف الصحة؟
1: الحمد لله، أهلا وسهلا.
2: بس سؤال على السريع، ما قلت تبقى فضلت الشيخ.
0: تفضل يا مولانا. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا.
2: هلا أخي توفاه الله من شي 4 شهور،
0: الله يرحمه ويجعله مسكنه الجنة.
2: كانت أمي بعد عايشة، هلا أمي توفاها الله من شي شهر.
0: إله إلا الله، الله يرحمه ويجعل مسكن الجنة.
2: عامل حزن. المهم شيخي،
0: عظم الله أجركم يا سيدي.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك. المهم بيطلع له لأولاد أخي من الميراث كونه يعني هو توفى قبل أمي، هذا سؤال.
0: نعم، هلا هو أخوك توفى الله عز وجل ولا يرث أبناء أخوك من جدتهم، ولكن إذا كانت والدتك عملت وصية للأولاد أو أنتم مثلا خصصتم شيء للأولاد فلا بأس في ذلك.
2: لا هي ما عملت وصية، بس لأنه احترت فيه، يعني كل واحد بيحكي شكل أنه لا لازم بيطلع له الآن.
0: لا لا، مين لا الواحد هذا؟ مشايخ يعني علماء؟
2: مشايخ يا
0: شيخ. مشايخ لا، هو ما الولد لا يرث إذ مات قبل والدته. وإذا مما يعني أنه أولاده لا يرثون، ولكن إن أعطي شيء الأولاد برضا الورثة فلا بأس في ذلك، حتى يعني لا يبقوا عالة أو فقراء أو إلى آخره. هذا من طيب نفس، عن طيب نفس يعني.
2: طيب
0: نفسه.
2: أنا في
0: إخوات
2: موافقين
0: وإخوات
2: ما
0: هم
2: موافقين، دخلنا
0: بمعمعة على الموضوع. فإذا بيحبوا يعطوهم هذا بيكون أفضل وخير للأولاد يعني.
2: الله يبارك فيك الشيخ.
0: الله يجزيكم.
2: يعطيكم
1: العافية. الله يعافيك.
0: سلام.
1: سماحتكم، هي بالأساس الأم المتوفاة رحمة الله عليها هي أيضا في البداية لو كان ابنه عنده مثلا ممتلكات هي ورثت فيه.
0: نعم.
1: يعني كمان هذا الميراث اللي هي المفترض عفوا ان تاخده من ابنها كمان بدهم ياخذوه اولادها منها من بعد وفاتها، بس اولاد الابن ما بيطلع لهم شيء.
0: الاولاد الابن محجوبين باولاد المتوفي.
1: نعم نعم،
0: اولاد الابن محجوبين، فحجبوا بوجود الاولاد من المتوفي رحمه الله من جدتهم، أو عندها جدة عندها أولاد فهن حجبوا.
1: نعم. فإذا يعني للأخ السائل سبحان الله هيدي نحن الحيلة حصلت،
0: ولكن سبحان الله دائما العلماء يوصون أنه بهيك حالة أنه المتوفى الأب أو الأم أنه توصي لأحفادها بشيء من الحصة يعني حتى تعوضهم عن ميراث أبيهم. فهكذا كان يوصي العلماء رحمهم الله. ولكن إذا يعني تصافى الأخوة والأخوات يعني وعطوا أنه أبناء أخيهم شيء من حصة الميراث فهذا أفضل،
1: وخاصة أنه هني كمان يعني المفترض فيهم أنه المسؤولين عن أولاد أخوهم. يعني أحيانا يعني لما بيموت شخص وعنده أولاد وعنده أخوة، ألا يفترض بأنه أخواته أنه كمان يرعوا أولاد أخوهم؟
0: تحدثي عن مكارم الأخلاق. وين مكارم الأخلاق اليوم؟ في كتير ناس اليوم تركوا ناس تموت جوعا، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طيب آخر سؤال معنا سماحتكم، بتقول الأخت: كيف ممكن أن نقي شبابنا من تتبع غير المسلمين في لباسهم كالسراويل العريضة جدا وتبيان الملابس الداخلية، وأنهم للأسف يتبعون بعض المشايخ والدعاة الذين يجيزون ذلك أو بالأحرى لا يحرمونه؟ كيف نتعامل معهم جزاكم الله خيرا؟
0: أول كلمتين شو
1: هي؟ بس يبدو أن الأخت هذه عندها معاناة. كيف ممكن أن نقي شبابنا من تتبع غير المسلمين؟
0: والله يعني قضية تتبع الآخرين هذه مصيبة كبرى. يعني كما جاء في الأثر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. يعني عندنا أصول وعندنا ثوابت وعندنا حق ظاهر وبين، الله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني ما في أوضح من الحق اللي نحن عليه، ما في أوضح من الدين اللي الله بيّنه سبحانه وتعالى. قال رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المشكلة أنه نحن ما بنعرف ديننا، ما تعرفنا على الدين، ما تعرفنا على الإسلام، ما تعرفنا على القرآن. عندنا أزمة أخلاق. هذا اللي نحن يعني بنحب نوضحه، إنه شبابنا ما تعرفوا على هذا الدين. لما بتكون عندنا نحن كباية فاضية، شو من كان بمليها أي شيء
1: صالح والطالح
0: بمليها. نحن عقول شبابنا وبناتنا فاضية، عبيها إسلام بروح الفراغ، فارغة أي شيء يملؤها، تنفتن بلباس معين، ببنطلون معين، بكنزة معينة، بيروحوا بيشتروا هالناطلين المشقشقة والمقصقصة وكل شيء مبين فيها. يعني المشكلة أنه شبابنا بحاجة لاستيعاب، بحاجة لفهم لهذا الدين، بحاجة لفهم لهذه السنة، بحاجة لتمتلأ عقولهم بالحق والدين والهدى. مشكلة ما يعني منشوف هالشباب يعني ما عندهم أصول، ما عندهم يعني فهم حقيقي لديننا ولإسلامنا. الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالهم. يعني أي شيء يفتنهم، أي شيء تراهم يعني يستحوذ على جل تفكيرهم يفكرون فيه، هذه مشكلة كبيرة. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نسأل الله عز وجل أنه يردنا إلى ديننا ردا جميلا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: يصلح حالنا. نقيهم بأن نجعلهم يتمسكون بهذا القرآن الكريم، هذا الذي يردهم إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بس هون عندي بس مداخلة لو سمحت بالنسبة للأخت السائلة. يبدو أن يمكن قد تكون لجأت مثلا لأحد المشايخ اللي بيذهبوا أولاد عنده، لأن هي شائلت بالنسبة للمشايخ الذين يبيحون ذلك. أنا لا أعتقد يعني الحلال بين والحرام بين، ولكن أحيانا بعض العلماء مثلا بيتبعوا طريقة أنه يعني نحبب الأولاد، يعني ما نضغط عليهم بشكل كبير، ننفرهم مثلا من الدين أو من القدوم إلى المسجد بمتتبع يعني تتبع لإلهم. هلأ في مثلا في ناس لك حاطت تاتو وفايت على المسجد، طب إذا الشيخ منعه من المسجد ما بنخسر نحن هذا الولد؟
0: هيدي أهين. يعني أنا بعرف شاب أتى بابنه قال لي يا شيخ ما بيربي دقنه. قلت له هلا محافظ على صليته؟ قال لي لا تتركه هلا يحافظ على صليته بعدين خلي يربي دقنه. يعني أنت عم تلتزم بأمور وتترك أهم الأمور.

0: الذكي يلتزم بأمور. يعني نحن سلم أولويات، يعني في مسألة لابد أنه نهتم فيها قبل، وبعدين الأمور الثانية تلحق بعض البعض. إجت واحدة أسلمت، يعني الله سبحانه وتعالى يثبتها، فعم بتلخط معها عم تقول يا شيخ إلا إلا إلا على الحجاب، فعم تقول أنه صعبة علي الحجاب. علموها الإسلام، خلوها تعرف مبادئ الدين والإسلام والقرآن، وبعدين لحالة بتتحجب. يعني في أمور لابد أنه الواحد يعني يكون حكيم في طرحها مع أبنائه، مع المسلمين، مع اللي أسلموا جدد. مش الموضوع والله أنه بهالطريقة اللي نحن منفكر فيها البسيطة اللي ممكن نفكر أنه ممكن نطرحها على الآخرين. فالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله عز وجل أنه يهدينا ويصلح حالنا. اللهم هدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله بكم وبوقتكم، والآن يجب المسارعة
0: إلى
1: الصلاة إن شاء الله. الله يتقبل منكم ومن الجميع. ومرة تانية إن شاء الله إذا كان في العمر بقية لنا لقاء آخر
0: إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين.

ندعوك كما علمتنا. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن عسال المرادي أن رجلا من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يناديه بصوت له جهوري: يا محمد يا محمد. فقلنا: ويحك، اخفض من صوتك، فإنك قد نهيت عن هذا. قال: لا والله حتى أسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم. قال: أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. رواه الترمذي وابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85

0: ياريك رود لكنبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة التي نخصصها للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أما الخارجية الإيرانية فقالت إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي أنه ما زال يعتقد أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، كما أفاد بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما، وسؤالنا لك محمد عن آخر تطورات الموقف الأمريكي حتى اللحظة الراهنة.
1: مراد، في الحقيقة المؤشرات والتصريحات السياسية هنا في واشنطن توحي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا أقرب من أي وقت مضى إلى إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم مرجحة بقوة قد تشكل بكل تأكيد نقطة تحول في مسار هذه الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعاد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال فيها إن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. ودعا فيها عراقجي أيضا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن تفاصيل هذا الاتفاق. ترامب وفق ما نقلت عنه أكسيوس وصف منشور عراقجي بالإيجابي جدا، لكنه في المقابل طالب بتوضيحات علنية بشأن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أصولها المجمدة فور توقيع هذا الاتفاق، وهو ما كان سبب إلى حد كبير في لهجة ترامب الحادة في منشور هذا الصباح صباح الخميس، حيث اتهم صباح الجمعة حيث اتهم الجانب الإيراني بتسريب معلومات وصفها بغير الدقيقة والمضللة حول مضمون هذا الاتفاق. ورغم هذا السجال الإعلامي فإن ترامب لا يزال يتحدث بلغة تفاؤل حذرة، معتبرا أن فرص التوقيع مرتفعة على هذا الاتفاق الذي قد يرى النور بحسب ترامب مع نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، في وقت أيضا تتواصل فيه الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات النهائية. في موازاة ذلك، مراد، الإدارة الأمريكية بدأت تكشف تدريجيا عن ملامح هذا الاتفاق المرتقب. مسؤول أمريكي كبير في إحاطة للصحفيين قال إن الطرفين توافقا بالفعل على النص، وبأن واشنطن تتوقع توقيع اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن التفاهم يلبي الأهداف الأساسية التي وضعها ترامب ويضع المفاوضات بحسبه في وضع جيد جدا. المسؤول الأمريكي أوضح كذلك أن فتح مضيق هرمز ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية يشكلان أيضا جزء من شروط هذا الاتفاق، لكنه شدد على أن جوهر التفاهم يتمثل في الملف النووي. بحسب ذات المسؤول تتضمن الترتيبات التعامل مع المواد النووية المخصبة سواء عبر تدميرها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد. كما كشف أن مذكرة التفاهم تعتمد مبدأ التدرج في المكاسب الاقتصادية، بحيث ترتبط أي حوافز أو خطوات لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي بمدى التزامها بتعهداتها الجوهرية بموجب هذا الاتفاق. شدد كذلك على أن طهران لن تحصل على أي أموال أو مزايا اقتصادية بمجرد توقيع الاتفاق، بل مقابل خطوات ملموسة وقابلة للتحقق. وقال بالحرف أن واشنطن صاغت هذا الاتفاق بطريقة تربط حجم ما يحصل عليه الإيرانيون بمدى وفائهم بالتزاماتهم. في السياق نفسه أكد مسؤول أمريكي للجزيرة أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب وليس على تقديم تنازلات مسبقة لإيران. وقال إن طهران وافقت على مجموعة من البنود الأساسية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وكذلك التخلص من المواد النووية المخصبة، مع عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة، إضافة إلى تعهد بوقف أي تمويل إيراني لما تصفه واشنطن بالجماعات الإرهابية. بحسب هذا المسؤول أيضا فإن أي مكاسب اقتصادية ستحصل عليها إيران ستكون مرتبطة مباشرة بالتنفيذ الفعلي الولايات المتحدة وحلفائها، وبأنها تضع ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني ضمن آليات واضحة وقابلة للتحقق. فانس ذهب أبعد من ذلك بالقول إن هذا الاتفاق قد يعيد تشكيل المنطقة ويفتح الباب أمام سلام طويل الأمد إذا التزمت إيران بتعهداتها، حيث أكد أن المنافع الاقتصادية المحتملة لن تقتصر على إيران وحدها بل قد تمتد إلى المنطقة بأكملها. وبالتالي مراد واشنطن تعتقد أنها أقرب إلى مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم هذه، بينما تبقى الأسئلة الرئيسية مرتبطة بموعد التوقيع النهائي وكذلك آلية التنفيذ والرقابة التي يفترض أنها ستنتقل فور التوقيع على مذكرة التفاهم إلى فترة تفاوضية تمتد لستين يوما ضمن مناقشة هذه الملفات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها والتي ستحدد ما إذا كان في الواقع هذا أو المذكرة التفاهم ستتحول بعد ذلك إلى اتفاق نهائي ملزم للطرفين ضمن الترتيبات التي جرى التوافق عليها بين واشنطن وطهران.
0: شكراً محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. سنستطلع وجهة النظر الإيرانية أو الجديد المواقف الإيرانية من طهران مع عدنان بوريني. عدنان، تصريحات عراقجي رفعت الأمل وفي نفس الوقت أغضبت الرئيس ترامب.
2: نعم محمود، ربما لا نستطيع الحديث عن يقين مطلق بشأن التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ولكنه رسم بالمبدأ مسارا واضحا للإعلان الإيراني عن الوصول إلى توافق هنا في إيران على هذه المسودة، وبالتالي إعلان الموقف الإيراني بالموافقة وموعد التوقيع. إن إجرائيا الوزير عراقجي تحدث بوضوح فيما يتعلق بالإجراءات بأن هذه المسودة الآن عمليا هي بيد لجنة مصغرة من مجلس الأمن القومي، بعد ذلك سترفع لمجلس الأمن القومي بهيئته الكبرى والعليا، ثم إلى المرشد الإيراني لإقرارها، ثم في حال الموافقة عليها سيتم التوقيع إلكترونيا مبدئيا على هذه المذكرة والموافقة الإيرانية بشكل أساسي. الرئيس وزير الخارجية عباس عراقجي لم يتحدث بتفصيل مطلق في هذه المقابلة وفي تصريحاته عن البنود التي تتم الإشارة إليها، ولكن ربما نستطيع القول بأن هذه المقابلة تأتي بدرجة أولى لتهيئة الظروف الداخلية للموافقة على هذه المذكرة، خصوصا بأنه يتم الحديث عن ربما أصوات معارضة هنا في الداخل الإيراني لهذه المذكرة، أصوات كانت تطالب حتى بالانسحاب بطاولة المفاوضات، ولكن الأجواء عموما تميل أكثر إلى المسار الدبلوماسي وإلى الوصول إلى اتفاق. الوزير العراقجي بشكل أساسي محمود تحدث عن بنود أساسية تمت التوافق عليها كخطوة خطوة أولى في المذكرة عندما تحدث عن مضيق هرمز، عندما تحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان وعن الملف النووي، لكن دون الإغراق كما قلنا. عندما تحدث عن مضيق هرمز أشار إلى أن هذا المضيق سيكون عمليا ضمن السيادة الإيرانية وسيادة سلطنة عمان، وبأن إيران ستتحصل على رسوم خدمات وليست رسوم عبور. ولكن أيضا تحدث بنفس إيجابي بأنه لا يمكن إدارة مضيق هرمز بشكل دائم بالقدرات العسكرية، وهما يوحي بأن طهران تميل إلى إيجاد صيغة توافقية تقوم على أساس إدارة المضيق ضمن شراكة مع عمان إن وافقت عمان على هذا الأمر. فيما يتعلق بالأصول المجمدة، تحدث الوزير العراقي عن أن هذه الأصول هي حق إيراني، وقال بأن هناك أيضا توافق على هذه النقطة وتوافق على الآلية المتعلقة بتسليم الأموال إلى إيران. ولكن عندما سئل مثلا عن أن كيف ستكون هذه الآلية، ما إن كانت ستكون تسليم الأموال بشكل نقدي أم من خلال استفادة طهران من هذه الأصول، لم يجب وفضل عدم الإجابة وأراد الابتعاد عن التفاصيل. فيما يتعلق في لبنان أشار بشكل واضح إلى أن الاتفاق يتضمن الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل كجزء من وقف الحرب. فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، قال بأنه لابد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وهذا ما تفهمه وتراه طهران من هذا البند في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى بنود أخرى عديدة وكثيرة محمود تتعلق بموضوع عدم الاعتداء. ليست كثيرة بالمجمل لكن تفاصيلها، نحن نتحدث عن صفحتان فيهما 14 بندا قابلة لأن تضاف إليها جزئيات كما تحدث الوزير عراقجي. لكن عندما أشار إلى الحديث عن البرنامج النووي مثلا، قال بأن هذا الملف مرجع بالكامل إلى المرحلة الثانية، أي بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم في حال تم التوافق على هذا الأمر، مشيرا إلى أن طهران ترى مثلا مسألة تخفيض تخصيب اليورانيوم بأنها ينبغي أن تتم داخل إيران. وهنا نتحدث عن اليورانيوم مخصب بنسبة 60% وقضية ترقيقه، وبالتالي نحن هنا ربما نتحدث عن مساحة التباس وتعارض في التصريحات ما بين الموقف هنا في إيران وفي وما يجري أو يخرج من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما الوزير العراقي تحدث عن أن كل ما ينقل في وسائل الإعلام بخصوص بنود مذكرة التفاهم بتفاصيلها الدقيقة هي عمليا لا تؤكده طهران ولا تراه صحيحا، وبالتالي تحافظ طهران على الخصوصية والسرية فيما يتعلق بهذه البنود. لكنه أشار في حال تمت إقرار المسودة من قبل مجلس الأمن القومي والمرشد الإيراني، فسيتم إطلاع الشعب الإيراني أساسا على هذه البنود وعلى ما ستوافق عليه طهران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجري تحت سقف المصالح الإيرانية وتحقيق المكاسب وعدم تقديم تنازلات تضر بالمصالح الإيرانية.
0: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. هكذا وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
3: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانبا الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيدا خلال 60 يوما. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكدا أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفا مرحليا للعقوبات خصوصا في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز، كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقا للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فورا دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوما. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عمليا إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطا أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقا لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فوريا للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة فيما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذريا، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيدا. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحا مفصلا لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوما، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران، وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
4: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتمع خامنئي مرشدا أعلى، وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثورية بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لسان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقدتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود، وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
0: وفي التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، وأضاف أن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط المرتفع. كما أشار مراسلنا إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما. سؤالنا لك حسان عن تطورات الوضع الميداني في جنوب لبنان ومحاولة التقدم الإسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية.
5: هذه المحاولة تمثلت عبر قصف مكثف وعمليات تمشيط بالمروحيات، وكذلك عبر إطلاق القذائف الحارقة على أحد أهم المرتفعات والمواقع المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان، وهو مرتفعات علي الطاهر. وهذه المساعي تأتي في إطار تواصل لمحاولات التقدم الإسرائيلية في المنطقة الواقعة جنوبي وجنوب شرقي مدينة النبطية. هذا التحرك الإسرائيلي عبر القصف الصاروخي وكذلك المدفعي وأيضا عبر الطائرات المروحية، وفقا لما رصده مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من هناك من النبطية، يشير إلى محاولات للتقدم الإسرائيلية وأيضا محاولات للتمشيط تمهيدا لمحاولة التقدم في تلك المنطقة الوعرة والصعبة ميدانيا وعسكريا في إطار محاولة حزب الله المتواصلة للتصدي لكافة هذه المساعي الإسرائيلية عند هذه النقطة بشكل رئيسي، وذلك في إطار تواصل عمليات التطويق ومحاولة الالتفاف على المدن الأساسية والمواقع والبلدات المركزية التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاهها في جنوب لبنان. هذه المحاولات كانت قد شهدتها عدة بلدات في جنوب لبنان في محاولات سابقة، وفي كل محاولة كان يعمل على الالتفاف باتجاه البلدات المركزية، وهو ما يسعى إليه في هذه المرحلة وفقا لما تبديه وقائع الميدان، وهو الذي كان قد حاول التقدم إلى المرتفع السابق والمركزي كذلك، والذي كان يتمثل بقلعة شقيف في جنوب لبنان أيضا في جنوبي النبطية. وبعدها كان حزب الله قد أعلن عن سلسلة من العمليات باتجاه مواقع قام بالتمركز فيها في محيط قلعة شقيف بعد عدم تمركزه في القلعة بحد ذاتها. هذا يأتي في إطار تواصل الغارات المكثفة التي تشهد كذلك محيط مدينة النبطية التي أيضا تعمل قوات الاحتلال على قصفها بشكل مكثف، في ظل أيضا محاولة تقدم عند بلدة أرنون جنوبها. هذه تطورات أيضا في النبطية تتزامن أيضا مع تطورات في عدد من الأقضية وعمليات الإغارة بالطائرات الحربية وكذلك بالمسيرات على قضائي صور وكذلك قضائي جزين في جنوب لبنان، إضافة إلى قضائي بنت جبيل. هذه المناطق شهدت خلال اليوم الماضي حوالي 50 غارة وقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال. أما حزب الله فكان قد أعلن عن 15 عملية نفذها باتجاه قوات الاحتلال، من بينها استهداف فندق كان يتمركز فيه جيش الاحتلال وقوات له في بلدة النقورة القريبة من الحدود جنوبي لبنان.
0: حسان، سنتحول إلى فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، ما الذي يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بخصوص العمليات العسكرية التي يقوم بها في مرتفعات علي الطاهر وفي أرنون بقضاء النبطية؟ ما الذي يسعى لتحقيقه؟
6: نعم محمود، هنالك تفاوت ما بين الموقف الإسرائيلي العسكري المعلن وما بين ما يدور من تسريبات خلف الكواليس. بداية بحسب ما هو معلن، هنالك حديث إسرائيلي عن نية لتعميق السيطرة على المواقع المشرفة، المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، في إطار المساعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار ومواصلة العمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان، على اعتبار هذه العمليات الآن تهدف إلى إزالة التهديد المتمثل بإطلاق عناصر حزب الله الصواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل أيضا إزالة تهديد المسيرات التي يواصل أيضا الحزب بإطلاقها باتجاه قوات الاحتلال، ومن أجل تأمين البلدات الحدودية وإزالة التهديدات تحديدا عن منطقة إصبع الجليل. هذه الغايات العسكرية قصيرة المدى التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى احترازها عبر هذه العمليات العسكرية. وهنالك الغاية بعيدة المدى، ألا وهي نزع سلاح حزب الله وإنشاء منطقة أمنية عازلة لا يوجد فيها أي مظهر عسكري وأي تواجد مسلح لعناصر حزب الله في المنطقة العازلة. وحتى اللحظة بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية والمواقف الرسمية، هنالك عزم إسرائيلي بمواصلة التموضع في هذه المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هذه الغايات وبتأمين البلدات الحدودية الشمالية. ما يدور خلف الكواليس هو عكس ذلك محمود. التسريبات الإسرائيلية تتحدث بأن المستوى السياسي الإسرائيلي أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بإجراء عمليات دقيقة مكثفة محدودة في داخل الأراضي اللبنانية، تحديدا في المنطقة الجنوبية، وتجنب أي عمليات توصف بالاستثنائية من شأنها معرقلة المسار التفاوضي الأوسع الدائر ما بين واشنطن وما بين طهران. لذلك هنالك تفاوت. هنالك أيضا تطورات على المستوى الميداني حدثت خلال ساعات مساء يوم أمس. نتحدث عن انفجار مسيرة في منطقة الجليل الغربي. هذه المسيرة اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية. فبالتالي هنالك تساؤل الآن يطرح بشكل جدي في داخل إسرائيل. هل ستقوم إسرائيل بإرساء معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية كما فعلت الأسبوع الماضي؟
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من رام الله، وأشكر كذلك حسان مسعود من بيروت. شكرا لكما.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي ياغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بل بالأدب.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز، مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: نستمع واياكم الان الى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. فيستمر الحديث مع هذه السلسلة، ويستمر الحديث مع هذا المستقبل اليقيني الذي سيجده كل واحد منا. واحنا قاعدين كده في المسجد هتلاقي بعض الشباب ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، اللي بيذاكر اللي بيجتهد، هو أتى وحريص على المسجد وحريص على صلاة التراويح والتهجد وأن يشهد هذا الخير، وحريص أيضا على مستقبله كما نزعم نحن. ولكن المستقبل اليقيني هو ما نتحدث عنه في هذه السلسلة المباركة. واليوم بإذن الله عز وجل سنتوقف عند مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة. يقول الرب سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلني وإياكم والسامعين والسامعات منهم، اللهم أمين يا رب. هذا المشهد العصيب، مشهد الميزان. طبعا احنا في الدنيا عندنا الميزان اللي احنا بنشوفه في الدنيا، في ميزان بيوزن ايه اللي لسه قادم على الزواج او كده، بيوزن جرامات، وجرام الذهب بقى حاجة صعبة دلوقتي. وفي ميزان بيوزن كيلوات، وفي ميزان لا بيوزن اطنان، ميزان بتاع العربيات الايه النقل الكبيرة ده. أما عن هذا الميزان يقول الرب تعالى، يقول الرب سبحانه وتعالى عنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اسمع إلى هذا الإحصاء العجيب: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فسبحان الله، هذا الأمر أمر عظيم، ولابد لكل واحد يعد لهذا الموقف ويعد لهذا السؤال إجابة. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه هم دول اللي بيبحثوا عن المستقبل الحقيقي، وهم دول اللي احنا نتعلم منهم إزاي يفكر في مستقبله. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، ده اللي بيفكر في النجاة. ده صحيح المؤمن الكيس الفطن هو إيه اللي يقدر يعني يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله الشفاعة يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل، أنا بإذن الله أفعل هذا يوم القيامة. سيدنا أنس من شدة حرصي: فأين أجدك يا رسول الله في هذا اليوم العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، أين أجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مواضع تدور فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول قاله: أول ما تطلبني على الصراط، فإن لم أجدك يا رسول الله، أنا الصراط لم أجدك عليه، قال: تطلبني عند الميزان. وهذا الموضع الذي نتكلم عنه، هذا الموضع وهذا المشهد الذي يحتاج شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والموضع الثالث هو عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أخطئ، أو فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. ثلاث أماكن دول تجد عنها، تجد عندها سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. طيب إيه اللي هيحدث بقى في الميزان، وإيه اللي هيوزن؟ علشان أجهز نفسي من دلوقتي، وعلشان أعرف كيف يثقل وكيف يرجع هذا الميزان يوم القيامة. عن زر بن حبيش بيحكي لنا موقف حدث مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكلكم يعرف هذا الموقف، ولكن عايزين نسمع الموقف ده بعين وقلب واحد يرى ويستحضر مشهد الميزان أمامه. في يوم من الأيام ذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ليجني عودا من أراك، يعني السواك، فضحك الصحابة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ ضحكوا عليه، فقالوا: من دقة ساقي. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود ضحكوا من دقة ساقي، يعني حاجة بسيطة جدا جدا جدا. فقال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. دي الربطة الحقيقية بقى، والله إنهما لأثقل في الميزان، دول في الميزان لما يتحطوا أثقل من جبل أحد. هاتان الساقان، أو يعني ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أثقل من جبل أحد. ومن شرفه الله وأنعم عليه بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عظم وحتم هذا الجبل العظيم. أو عبد الله بن مسعود لو وضع ساقيه في الميزان هيكون أثقل من جبل أحد. طيب سيدنا عبد الله بن مسعود، أي حد يعرف معلومة عن سيدنا عبد الله بن مسعود مرتبطة بإيه المعلومة دي؟ السؤال إن شاء الله مش هبقى عليه جايزة إن شاء الله، بس يعني مشارككم، يعني أي حد يعرف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعرف إن ده صحابي قرآني من الدرجة الأولى. رضي الله عنه بيقول: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة. ولذلك الناس اللي بيسعوا إن هم ياخدوا إجازة قرآنية وعاوز يتعلم ويحفظ قرآن، لما ياخد السند هيلاقي دايما في يعني في آخر السند كده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد اسم سيدنا عبد الله بن مسعود منور كده، له أثر وله علامة. هذا له أثر، وفي الميزان ساقه أثقل من جبل أحد. إيه تاني في سيدنا عبد الله بن مسعود يكفي شرفا؟ أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أتى عليه ذات يوم وقال: اقرأ علي، اقرأ علي، ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خذوا القرآن من أربع، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كل اللي أنا بحكيه ده عن سيدنا عبد الله بن مسعود وكلكم يعرفه

طلع أن 240 ربع بإذن الله لن يأتي علي رمضان القادم إلا هما في صدر بإذن الله عز وجل. وفرغ كل يوم من وقتي ساعة ساعتين أحفظ ربع. 240 يوم دول يعني كم شهر؟ 8 شهور، شيء من هذا القبيل بفضل الله عز وجل. طيب يوم القيامة إيه اللي حيوزن تاني؟ اسمع بقى الكلام المهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. نعيد ونكرر: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. حط بقى قوس وافتح بعد حسن الخلق ده: مؤمن هين، لين، سهل، قريب من الناس، يؤثر إخوانه. ونحن في هذه المواضع يكثر الزحام، ويكثر أن ناس تريد أن تلحق وتدخل تصلي في المسجد. من ضمن حسن الخلق تفسح لأخي، من ضمن حسن الخلق تكون هذه الأخلاق منتشرة فيما بيننا. أثقل شيء يوضع في الميزان حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. الميزان العظيم ده، الحمد لله تملأ الميزان. طيب ايه تاني من الاعمال اللي تملأ الميزان عندك كمان؟ اسمع الحديث ده، ونسأل الله عز وجل ان ييسر لنا اجر هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا وتصديقا، اسمع بقى، فان شبعه وريه وروثه وبوله كله يوضع ويثقل الله عز وجل بهذه كله ميزانه يوم القيامة. لتعلم ها يعني منزلة هذا العمل العظيم في الإسلام. طيب عاوزين نعرف تاني ايه اللي ممكن يوزن يوم القيامة لكي نستعد. كلكم يعرف هذا الرجل صاحب 99 سجل مد البصر. والعجيب ان احنا لما ممكن نسمع عن الرجل ده نفتكر ان احنا بعيد خالص. احنا الحمد لله بالكتير سجل او اتنين اللي فيهم سيئات، حسبة بسيطة خالص لو واحد قبضه الله عنده 60 سنة والتكليف جرى عليه من عنده هو 15 سنة، لو عمل كل يوم بس 10 سيئات حاجة بسيطة خالص كده هيلاقي مئات الالاف. فلما تسمع هذا الحديث مش تبعد قوي. الراجل ده يوضع 99 سجل، السجل مادة البصر، والرب سبحانه وتعالى يعاتبه هذه المعاتبة التي تنخلع لها القلوب. الله أظلمك كتابتي؟ في حد من الكرام الكاتبين ظلمك؟ ألك عذر؟ ليك عذر؟ ما فيش عذر يا رب. فقال الرب سبحانه: إن لك عندنا بطاقة، في بطاقة، وتوضع هذه البطاقة أمام هذه السجلات. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فتطيش بهذه السجلات. فهذا أيضا مما يوزن يوم القيامة صحائف الأعمال. بسرعة كده حتى لا نطيش، أنا أعمل إيه بعد ما عرفت مرحلة الميزان؟ عايز أعمل حاجة أثقل بها ميزان. الإمام البخاري رحمة الله عليه ختم صحيحه بهذا الحديث الرائع، واللي كل واحد فينا ممكن يملى ميزانه طول ما هو قاعد في المسجد. قال رسول الله، فيش حد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ليلة الجمعة، دي يعني الليلة المباركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. كلمتين ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ممكن واحد هو قاعد كده بيتسحر سحور بنزل، ربنا يجازي خير الإخوة اللي يعني مسؤولين عنا في هذا الأمر، قبل الفجر كده بساعة إلا ربع، في واحد فطن ممكن يتناول السحور بتاعه 10 دقائق ويستثمر هذه الدقائق يثقل بها موازينه يوم القيامة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذات مرة أحد مشايخ ربنا يحفظه وبارك فيه تأخر قليلا، فسألته: شيخنا لما تأخرت يعني؟ فقال: والله انتظرت المواصلات لكي تأتي يعني. قلت له: يعني المدة الدين مدة الانتظار ده؟ قال لي: والله قرأت سورة المؤمنون، أنا منتظر معرفش وقت الدين، بس المدة دي خدت ايه؟ سورة المؤمنون. ده نموذج لأحد يستحضر نحسبه ولا مزكية.

تحضر الميزان يوم القيامة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكرنا أيضا حسن الخلق، مؤمن الهين اللين السهل القريب من الناس. وأيضا من ضمن الأعمال أثقلها على الأبدان أثقلها في الميزان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا القائمين على يعني الاعتناء بالمسجد بتجهيز السحور والأكل. قد يكون أنت شايف الأخ ده أنت بتخلص صلاة وتلاقي الحاجة جاهزة قدامك، هو ثقيل عليه جدا أنه يضيع ركعة ويضيع ركعتين، ولكن يستحضر الميزان أن الميزان يوم القيامة لابد من أعمال ثقيلة على البدن. الأخ اللي ممكن شغال طول النهار ربنا يحفظه وبارك فيه، ويأتي في الليل يحيي الليل كله ويقيم الليل وهو تعبان وهو مسطح، أغلب الناس هيجالها البرد وتعبانة ومحافظة أيضا على القيام بين يدي الله عز وجل في هذه الليالي، ده بإذن الله مما يثقل الميزان. أيضا مما يثقل الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله دي معبرة عن الرضا، أنت راضي بما قسمه الله عز وجل لك، ترضى بما كتبه الله عز وجل لك، لسانك شغال، ما تبقاش قاعد سرحان كده في الفراغ. قاعد بتعمل ايه؟ قاعد بتعمل ايه؟ عمرك الثانية فيه تعدل نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالدقائق والثواني في هذه الليالي الفاضلة إياك أن تطيعها. ندخل على المرحلة اللي بعدها وبإذن الله أننا نطيل عليكم، ألا وهي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا تكلمنا عن الميزان وعرفنا أن الأشخاص يوزنوا والأعمال توزن وصحائف الأعمال. تعال بقى إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله وهو يخطب في الصحابة لكأني أنظر إلى حوض الآن وهو يخطب في الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم ومن بري على حوض. طب الحوض مسافته قدين؟ طوله قدين؟ ما بين المدينة إلى صنعاء 1400 كيلو. بص كده على الجوجل كده هتلاقيها إيه 1400 كيلو. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. هذا الحوض النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي أهل الإيمان عليه يوم القيامة. ولكن نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا جدا جدا، في أناس يأتون يردوا على حوض النبي ليسقيهم أو ليسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم وهم يعرفونه، فيقال سحقا سحقا بعدا بعدا. إيه المشهد العجيب ده؟ تخلص داخل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك يا رسول الله، بدلوا وغيروا وبعدوا عن سنتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل المسلم بيعمله على الأقل في اليوم 5 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا غرا محجلين من آثار الوضوء. انت كده وانت رايح تتوضى سببين الايه؟ الست ركعات استحضر وانت تتوضى، ان هذه هي العلامة التي سيعرفك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وعند الحوض. سلعة الله غالية. الحوض عشان تشرب لازم تدفع، لازم تتعب. طب اعمل ايه؟ ابن القيم الموفق رحمة الله عليه يقول كلمة عظيمة جدا، يقول وله صلى الله عليه وسلم حوضان. تخبطنا عم الشيخ، احنا قلنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كده الكلام الماتع. له حوضان صلى الله عليه وسلم، الحوض الأول في الدنيا والحوض الثاني يوم القيامة. الحوض الذي في الدنيا هو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، والحوض الثاني والذي سيشرب من الحوض الثاني هو الذي شرب من الحوض الأول في الدنيا. فمنهم الشارب ومنهم المحروم ومنهم المقل ومنهم المستكثر. يعني إيه الكلام دوت؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حينهل منها واللي حيدافع عنها واللي حيكون ليه نصيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
هو من سيرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشرب منه يوم القيامة. كتير جدا من الآباء، كتير جدا من الناس يهتم أنه يحفظ ابنه كتاب الله عز وجل، ولكن ألا يكون هناك عندنا فكرة ومشروع يكون مشروع لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن ابتلي المسلمون هذا العام بفقد جبل من جبال السنة المدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إيه دورك في الأمة؟ إنك تجهز من يخلف هذا الشيخ رحمة الله عليه، فلا بد أن يكون لك مشروع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دور القرآن، العاملين على مراكز تحفيظ القرآن يكون لهم هذا الدور في نشر هذا الخير بين المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن نشرب منه شربة

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: 3 أصناف من الأخلاق ومن الآداب ومن القيم، هدول أجرا عند الله غير الأجر العادي. في شيء مبين، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، تسبيحة إلى أجر، والتحميدة إلى أجر، والتهليلة إلى أجر. 3 شغلات. أول شيء الصوم. الصوم، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. 2 العفو. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. 3 الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما في حساب، ما له حساب. الصوم والصبر والعفو، هدول 3 هدول شغلتهم تقيلة جدا جدا جدا. ليش كل إنسان بيحسن يصبر؟ اليوم موعظة النبي عليه الصلاة والسلام: يسمح لك. يسمح من السماحة، يسمح لك. 3 كلمات. السماحة هي من العفو، هي من أخلاق الكبار. وكل إنسان بيحسن، إنسان ما بيقول لك أنا ما بسمح. والله في أخي هيك برمضان، قبل رمضان يعني بآخر شعبان، قلت له هيك، قال لي ما ممكن. القلوب أسيانة. اسمح يسمح لك. شو يسمح لك؟ يسمح لك عند الله، ويسمح لك في الملأ، ويسمح لك في الملأ الأعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، بعث بالعفو صلى الله عليه وسلم. طيب ليش الواحد يعفو ويسمح؟ كان شو كل واحد خليه راكب راسه ويساوي يلي بده اياه. لا، اعطيكم ليش الانسان يسمح في هذه الحياه. لانه اول وحده نحن ما لنا مطولين. هلا اذا في اخين مختلفين كتير كتير كتير وما عم يحكوا مع بعض، واحد بيناتهم مات برمضان، انتهت القصة ولا ما انتهت؟ خلص. لذلك قالوا: حسب الأحبة أن يفرق بينهم كأس المنية، ما لنا نستعجل. بس يموت قال له سألني أخذك يوم. شو يعني سامحوا يا أهل الجيرة يسمح عنا وعنكم الله؟ هي لما بيكونوا مختلفين ويموتوا أحدهم. هلا ليش أنا أسمح؟ لماذا أسمح؟ لأن الله عز وجل أمر بالعفو والمسامحة، فقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في آية: فاعف عنهم واصفح. والله يا أخوانا الكرام، الضغينة ما بتجيب إلا البلاء، ما بتجيب إلا المرض، ما بتجيب إلا الكدر. شو ما كانت، شو ما كانت سببها، ما بتجيب إلا المرض والكدر. اللي أحسن منا أنه نعيش بسلام. هلا الدول اللي بتضل متحاربة، هلا أوكرانيا وروسيا صلوا لقديش؟ صلوا 5 سنين على الآنين مع بعض من وقت كورونا. طيب هلا بدي يتصالحوا. طيب وين هدول اللي راحوا ماتوا؟ راحوا من كيس حالهم. وهل ال- ال- ال- الناس اللي تشردت والهي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الآخر لما فات لمكة وكان هو صاحب القوة، ما بيقولوا من يحرر يقرر، هيك عم نسمع، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ شو قالوا له؟ أخ كريم، صلون عم يحاربوه 23 سنة، وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف أخي لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شايفين هدول الطلقاء؟ كانوا 2000 شخص قاتلوا بعد شهور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. من الطلقاء سيدنا أبو سفيان، ذهبت أول عين في سبيل الله وثاني عين في سبيل الله، يعني يلي عليك صار معك، هاي المسامحة. بلش بالمسامحة ببيتك، بزوجتك، بلش بالمسامحة بأخوك، بلش بالمسامحة بالجار، هيك القلب القاسي. نقعد نسمع عن التارات بمصر وهون وهون، شو ضربوا واحد وضربوا له 10، ضربوا 10 وضربوا 100، لا الدولة عم تحسن عليه هون ولا بدهم دم. الدم الدم شو بيجيب؟ دم. يسمح يسمح لك 3 كلمات، ولك كمان لا تعتبر كلمة، يعني حرفين، كلمتين ونص. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء لأنه الله أمر، 2 نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لم يكن فاحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. جزاء السيئة بالسيئة، هل هذا عدل؟ لكن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بعدين إجا النص واصبر، أي وين نزلت؟ نزلت لما سيدنا حمزة لاكوا كبده، هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان طلعت كبد سيدنا حمزة عمه وكان سند. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لأمثلن ب70 منهم، وبواحد 70. نزلت الآية، النبي عليه الصلاة والسلام هو الدستور، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني واحد بواحد. قيل أنه سيدنا

ذهب إلى الطور فجالس أم أرسط نملة، نملة الظاهر بس آسي، أم راح حرق عليها عشها، ضرب لها العشيرة واللي قال. فأوحى الله إليه أي يا موسى هلا نملة بعد بوحدة، هلا شو عم يصير؟ شوفوا الدنيا كلها ياتا. بيقول له والله لا شرشحك وشرشح عيلتك. شرشح حوله وتشبع عيلته ليش؟ أه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ليه؟ مشان شو؟ لأمثلن بسبعين منهم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إيه بعدين؟ قال له واصبر وما صبرك إلا بالله. أنت النموذج الذي يحتذى به. إيه؟ ينبغي أن تصبر. والله يا أخوان الكرام يعني لو بيعرف الإنسان جزاء كظم الغيظ، قيل إنه هارون الرشيد أو غيره فقاعد عم يستنى طبق الطعام في رمضان أو غيره أو غيره، فاجت الجارية وكبت الحساء أو الطعام على ولد من أولاده، في رواية أنه مات، في رواية أنه يعني انحرق. فقال يا سياف، هذا السياف بيجي بالنطع عشان ما الأرض كلها تصير دم. فقالت يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، جابت له النص، قال كظمت غيظي. عرفان ايش هو كل واحد شو دواه. قال له بعدين حسابنا. قالت والعافين عن الناس، فقال لها عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. وأمر لها بعشرة آلاف درهم. هلا كان شو هذا النص القرآني، هذا النص شوفوا شو بيساوي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح. شو الفرق بين العفو والصفح؟ الصفح أبلغ من العفو. هلا أيام الإنسان له يعني عفوت عنك بس لا ترجيني وشك، يعني ما بحب شوفك خلص أنا هلا ما. أما الصفح أن يزول أثر الضغينة من حياتك، يعني أبيض يا لبن بيقول له خلص، بيقول له بإذن الله ما من. في واحد بيقول له خلص أخي أنا ما بدي أنه يعني عاقب. الصفح أنه تروح تكرمه وتزوره. مين كان شاطر فيها؟ الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس كان يسمى حليم العرب، حليم العرب. هذا رجل اجا ابن عم له وقد قتل ولده. شو ابنه وحامل له اياه، وعرف قال له ضعه وادفنه وتعال واجلس فقد عفوت عنك لوجه الله. والله نحن اخواننا الكرام هلا نحن معنا امراض نفسيه. الشعوب العربية والشعب السوري بالذات أمراض غيبة، نميمة، حقد، كراهية، مو شغلة يعني اليوم وليلة، شغلة قديمة. عم ننتقم من بعضنا، عم نصفي حسابات بعضنا. لك وين الدين؟ لك وين صلاة التراويح؟ لك وين الصيام؟ لك وين العبادة؟ وين الدعاء؟ وينه؟ الله قال في قلوبهم مرض. شلون واحد بتلاقيه انه صار معه جدري

0: بده مين يداري؟ نحن عنا أمراض ما عم نخلص منها. قال النبي يعفو ويصفح. أيضا اسمح يسمح لك. شو يعني؟ لما بتسامح الله بيبعث لك مين يسامحك لما تغلط بحقهم. يقال يدخل رجل فيؤمر به في نار جهنم. قال له بدي اروح على جهنم يوم القيامة. خلاص اخذ الفيش تبعه وقف على الميزان. شو قالوا له؟ هلا من وقف هيه عند البياع قال له انا بدي كيليين مثلا مدلوقة كذا قديش حقون؟ بيعطيك كمبيالية. لوين بتروح فيها؟ لعن الصينية. هذا عن نار جهنم. يقول له الملك هل عملت خيرا قط؟ عمل شي شغلة انت هيك في؟ فيقال لا، غير اني كنت اسامح الناس في البيع والشراء. فهم؟ سواء انه مثل ما قلنا لكم ايام زمان يجيبوا هذا المكيال يعني بكيلو حليب يحط له اياه بالكيس او بالسطل بعدين ياخذ شوي، هي من المسامحه. سبحان الله، البيع والشراء كان في بركه صدقا. غير اني كنت اسامح الناس في البيع والشراء. فيقول الله عز وجل اسمحوا لعبدي فاخرجوه من النار لسماحه عبيدي. كان يسامح الناس، نحن بدنا نسامحه هلا. والله يا اخوان الكرام، انا استاذ جامعي بيجي بصلح وكذا ويب سلم علامات نحط كل سؤال عليه حط له اياها بلاقيها 46 هي 50 بتنجح رد برجع. هذا واصل يعني عفوا يعني 4.6 5 بينجح. بلاقي له هيك كلمه كذا يعني انه هيك مشي. مره في اخ من الاخوان الكرام كنا بالسنه الرابعه كان بده يسافر وعنده ماده ما في غيرها حطوا له 40. يا لطيف صدقا، الى الان ما تخرج من عام 1994 من 30 سنه 31 سنه قال لي ما عاد بدي اياها. وقف له حياته لك مشي. انت طبيب، اسمعوني الاطباء، اسمعوني الصيادله، اسمعوني كل اهل المهن والحرف. اجا واحد قال والله ما معي غيرون هذول، زوجتي بدها تلد ومعي يعني مثلا هذول 3 ملايين. قلت خلص توكل على الله، روح ادفع دفعه في المستشفى والباقي بعد العمليه. اسمح يسمح لك. نحن هلا ما كل امورنا عم تتعثر، ليش؟ ما عم نسمع لك مشي اللهات، لك توكل على الله. اجى هيك بده يدهن بيته، قل له خلص المركب اللي ما في شيء لله بيغرق. فات لعندك انسان الدنيا هلا على عين، والله ما معي غير هدول. هلا الناس بضيقه، كانوا الناس واهل الشام يوزعوا ولا مصرياتهم كلها بالبنوك. شو بدك تقول له للفقير؟ هي شيك روح خذ لك مليون ليره، ما حيعطوا اياهم. الحاله بتبكي. اسمح عن الناس من المسامحه. احكي لكم هالقصه هي وشوفوا بهالقصه قديش في فوائد. اثنين على باب الجامع عند النبي عليه الصلاه والسلام يتلاحى، لا انا لا انت لا هيك لا، يعني اصواتهم عليت. فتح النبي عليه الصلاه والسلام في صحابي اسمه ابو حدرد، مدينه لمين؟ لواحد من الدرويش تبع الصحابه وكذا، وهلا حان الاداء يعني. قال له التنين ما اجا، جينا الثلاثه اعطيني المصريات. النبي بيعرف ذاك درويش وما اشتغل والدنيا ضيقه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هكذا، قال الراوي.
1: قال له نزل له يوم النص.
0: النبي ما حكى بس هيك إشارة. شوفوا الأدب وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أخي أنا كنت بدي منك مليونين، أعطيني مليون وأنا رضيان، هي مسامحة. قال فأداها، إيه شو صار؟ اتصافوا. وقال له من قلبك؟ قال له من قلبي. إيه طبعا المسامحة حل. أصلا يجب أن لا نلجأ إلى القضاء، لازم كل واحد يعرف حده. ليش تروح على القضاء؟ رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. أيضا ليش منسامح؟ منسامح لأنه الأجر كبير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثلاث أصناف من الأخلاق ومن الآداب ومن القيم، هدول أجر عند الله غير الأجر العادي. في شيء مبين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تسبيحة إلى أجر، والتحميدة إلى أجر، والتهليلة إلى أجر. ثلاث شغلات. أول شيء الصوم. الصوم، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. اثنين العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الثالثة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما في حساب، ما له حساب. الصوم والصبر والعفو، هدول الثلاثة، هدول شغلتهم تقيلة جدا جدا جدا. ليش كل إنسان بيحسن يصبر؟ واحد عم يصبر على تربية أولاده، واحد عم يصبر على سوء خلق زوجته، واحد عم يصبر على أذى جاره، واحد عم يصبر في صبر على الطاعة. طاعة بدها صبر، هي تجي بالليل وتوقف. بني آدم بده يقعد ويمد رجليه ويلف رجل على رجل، ويجيبوا له شاي ويجيبوا له قهوة كله هيك. أما يوقف هيك ربع ساعة وتلت ساعة ونص ساعة عم يسمع القرآن وعلى التراويح، ومرة الدنيا برد ومرة ايه، هدول بغير حساب. حتشوف بكرة يوم القيامة جبال كتهامة، إنما هي تنتظرك يوم القيامة. أيضا السماحة هي أفضل الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الصبر والسماحة. أخواننا بالكويت، مرة رحت على الكويت، يعني هلا نحن نقول بعد إذنك، بعد هن يقولوا سموح، يعني إذا بتسمح. في كلمات عند الناس يعني سبحان الله من كل دولة بتاخذ هيك كلمة. هلا نحن نحكيها بس مو كتير، مع أنه هي من اللغة العربية، هي أبشر. نحن نقول تكرم عينك، قليلة تلاقي واحد يقول أبشر. أبشر خلاص، بشرك الله، يعني تم. ولا بدك تخاف من اللي بيقول لك تم. أنا بيع لي تم. تقرأ الفاتحة على سيارة، تاني يوم ببيعها. تقرأ فاتحة على بيت، تاني يوم ببيعه. اللي وعدتني، اللي ما في شيء مكتوب، اللي وعدتك الوعد، هذا جزء من الدين. لذلك إن شاء الله هيك يا ربي عز وجل بيكرمنا هلا برمضان، اليوم 4 رمضان، سامحوا الناس واشتغلوا بالسماحة بحياتكم كلها. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. هلا في واحد يفكر حاله إنه هو عبقري، قديش طالب؟ قال له مليارين. قال له مليارين إلا ليرة ما ببيع لك. شو هذا؟ لك هذا مو عقل. خلاص مشي. هذا عقل ودين. مشي وشوفت شغلة عجبتك، كمان قال لك إنه 100,000 زيادة، 200,000,000 زيادة، 20,000,000 وعجبتك خلاص. رحم الله رجلا سمحا إذا باع. هلا نحن هون عنا بالشام في أشياء ما لها مزبوطة من 100 سنة. توت البضاعة التي تباع لا ترد، إيه ولا تبدل. شوي تاني يبدأ يمسكوك من رجليك ولا روح لعند شوف الناس. لك شو هاد؟ فتت على متجر بأمريكا، يعني سلسلة متاجر، هو تشتري الغرض بعد 3 سنين بيرجع لك يا. هيك عندهم، هيك ثقة بالزبون، إن شاء الله معفش فيه ومكسره تكسير، المهم موجود أصل الغرض. هلا بكل دول العالم، بكل دول العالم إنه الغرض اللي بتاخده مع 15 يوم ترجعه. في غرض اشترى أحد أولادي الصالحية، طلعت كنزة، راح لعنده قال له ما بدلها. رحت لقيته شاب بيجي لعندي على الجامعة، ايه قال لي سيدنا وكذا، لك هذا ابنك كذا، ايش ايه رجع له. قلت له لك يا ابني الله يرضى عليك، لك بس كسم على المحل، لك ليش ما ترجع؟ ما هلا اخذه هيك، كأنه يعني هو اخذ مغنم وباع قصة. لا، خلي يرجع الانسان، اللي خوض بضاعة بيع انسان حتى يرجع لعندك بعد سنة ويجيب لك زباين سماحة. ايه بالعكس، هلا عم يشتغلوا، هلا بلشوا، هلا هي توصيل الاكل والهي، هي سماحة عشان ما تروح وتجي وكذا، وهي كله كله من السماحة. لذلك هلا ببيعكم بشرائكم بذهابكم بإيابكم، لا لا تتمسك، نحن ما لنا قاعدين يعني، بالعكس الله كل شغله سماحة. ادخلوا الجنة الأعراف، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، بعدين الله عز وجل يأمر بهم إلى الجنة، هي سماحة. إذا كنت أستاذ لا ترسب طالب إلا إذا بيستحق الرسوب، إذا كنت شرطي سير يعني إذا ما بتكتبه بيكون أحسن. شغلوا دائما الكلمة الطيبة والخير، قدموا الخير للناس، ولا تجعلوا القلوب سوداء، القلب القاسي لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من شأنه الغضب. هي بركات رمضان، اسمح يسمح لك، إذا سمحت، إذا سمحت. هيك دائما لو تعرف مين أنا هون، هذا هو الشعب السوري، مين أنت؟ في واحد، هي كانت بزمن الدولة العباسية، الملهب ابن أبي صفرة كان يمشي ويتبختر، إذا واحد ما أمله يضربه معه درة. تعرفين أنا؟ أم واحد أعرابي قال له أعرفك، في حدا ما بيعرفك؟ قال له من أنا؟ قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. شو لما الإنسان يعني إذا حطوه 3 أيام وما دفنوه شو بيصير؟ أول شيء نطفة، الواحد إذا حط نطفة على على على قميصه بيحسن يطلع من البيت. وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بين ذلك تحمل العذرة، يعني بين هي وهي رايح جاي على الحمام، تاكل طيبات، بتاكل موزة وبردقانة وشو بتطلع لنا ياها؟ صحي على حالك، صحي على حالك. سموحة، على قولة أهل الكويت سموحة، الكلمة الطيبة والعفو عن الناس وتعامل هيك. انت دكتور اسنان جاك هيك اخ لك بدون انت تشوفه الواحد شو تشتغل انت كذا، قال له واصل الحساب. يا الله اخوينا، زرت طبيب اسمه الدكتور نائل الطرقجي في امريكا، قلت له بدي اقول لك قصه عن ابوك، والده الدكتور عارف الطرقجي، قلت له اخذني والدي وعمري 6 سنين لعنده على العياده بالعفيف، محتقن حلقي، دكتور عارف الطرقجي هذا زلمه ما له طرز بالتاريخ، احزره ليش؟ لانه هو كان عميد كليه الطب وعميد كليه الحقوق، معه دكتوراه بالطب دكتوراه بالحقوق، ما مر علي بتاريخ البشريه هيك انسان. كان نائب بالبرلمان المجلس النيابي بسموه، اول ما صارت يعني دوله سوريا، وقت الشيخ تاج ابنه للشيخ

0: بدر الدين الحسني
1: رجل كبير.
0: يعني أنا رحت لعنده كان عمره شيء 80 سنة. فأنا والدي رجل من أهل العلم وإمام وخطيب وداعية وجايب هالابنه هذا الفرتوك يعني معه يعني. فدت لجوا عيادته بالعفيف الدنيا شتم، حاطت صوبيا بنص العيادة حاطت إبريق شاي عم يغلي مي، فتر لي إياه وقال لي شراب. قال لي من وين؟ هون من هون. أعطاني حبة أوغمانتين، قال لي قول بسم الله ورقاني. طيب رجع بعدين أعطاني قال لي هي العلبة بتأخذ منها واحدة الصبح واحدة المساء. اشتغل صيدلي إلا بعدين طلع 25 ليرة. هون بقى قال له للوالد اشتري له فيه هون أكلات طيبة وفواكه مشان يطيب بسرعة. الله وكيلكم شفت 25 طبط. كان في أخ أستاذ من أساتذتنا انكسرت رجله، فناس رايحين جايين لعنده برمضان، هذا يجيب له باقة ورد وهذا يجيب له شوكولاتة، وهذا كان نحن أيام زمان مجمع شوكولاتة حقه 15 ورا و25 ورا. أم فات واحد هو عم يحكي لي والله، أم حط له ظرف تحت المخدة، قال لي وأنا ما مصدق إمتى يروحوا الناس لشوف شو هالظرف شو هالظرف. هو عارف إنه فيه مصاري بس يعني هذا الحكي بالتسعينات. اللي راحوا الناس حطيت إيدي هيك عملت هيك 50,000. قال لي الله وكيلك طبط. قال لي طبط ضغري. هي السموحة، هي اللي العطاء، هذا هو الدين. إن شاء الله ربي يبارك فيكم جميعا. 4 رمضان يا جماعة والليلة 5. رمضان ماشي، طوبى لمن اجتهد في العبادة. ربنا تقبل منا بسم الله الفاتحة.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجارة.

0: ميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكس تاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9598855. تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.
1: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة التي نخصصها للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أما الخارجية الإيرانية فقالت إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي أنه ما زال يعتقد أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، كما أفاد بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما، وسؤالنا لك محمد عن آخر تطورات الموقف الأمريكي حتى اللحظة الراهنة.
1: مراد، في الحقيقة المؤشرات والتصريحات السياسية هنا في واشنطن توحي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا أقرب من أي وقت مضى إلى إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم مرجحة بقوة قد تشكل بكل تأكيد نقطة تحول في مسار هذه الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعاد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال فيها إن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. ودعا فيها عراقجي أيضا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن تفاصيل هذا الاتفاق. ترامب وفق ما نقلت عنه أكسيوس وصف منشور عراقجي بالإيجابي جدا، لكنه في المقابل طالب بتوضيحات علنية بشأن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أصولها المجمدة فور توقيع هذا الاتفاق، وهو ما كان سبب إلى حد كبير في لهجة ترامب الحادة في منشور هذا الصباح صباح الخميس، حيث اتهم صباح الجمعة حيث اتهم الجانب الإيراني بتسريب معلومات وصفها بغير الدقيقة والمضللة حول مضمون هذا الاتفاق. ورغم هذا السجال الإعلامي فإن ترامب لا يزال يتحدث بلغة تفاؤل حذرة، معتبرا أن فرص التوقيع مرتفعة على هذا الاتفاق الذي قد يرى النور بحسب ترامب مع نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، في وقت أيضا تتواصل فيه الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات النهائية. في موازاة ذلك مراد، الإدارة الأمريكية بدأت تكشف تدريجيا عن ملامح هذا الاتفاق المرتقب. مسؤول أمريكي كبير في إحاطة للصحفيين قال إن الطرفين توافقا بالفعل على النص، وبأن واشنطن تتوقع توقيع اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن التفاهم يلبي الأهداف الأساسية التي وضعها ترامب ويضع المفاوضات بحسبه في وضع جيد جدا. المسؤول الأمريكي أوضح كذلك أن فتح مضيق هرمز ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية يشكلان أيضا جزء من شروط هذا الاتفاق، لكنه شدد على أن جوهر التفاهم يتمثل في الملف النووي. بحسب ذات المسؤول تتضمن الترتيبات التعامل مع المواد النووية المخصبة سواء عبر تدميرها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد. كما كشف أن مذكرة التفاهم تعتمد مبدأ التدرج في المكاسب الاقتصادية، بحيث ترتبط أي حوافز أو خطوات لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي بمدى التزامها بتعهداتها الجوهرية بموجب هذا الاتفاق. شدد كذلك على أن طهران لن تحصل على أي أموال أو مزايا اقتصادية بمجرد توقيع الاتفاق، بل مقابل خطوات ملموسة وقابلة للتحقق. وقال بالحرف أن واشنطن صاغت هذا الاتفاق بطريقة تربط حجم ما يحصل عليه الإيرانيون بمدى وفائهم بالتزاماتهم. في السياق نفسه أكد مسؤول أمريكي للجزيرة أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب وليس على تقديم تنازلات مسبقة لإيران. وقال إن طهران وافقت على مجموعة من البنود الأساسية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وكذلك التخلص من المواد النووية المخصبة، مع عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة، إضافة إلى تعهد بوقف أي تمويل إيراني لما تصفه واشنطن بالجماعات الإرهابية. بحسب هذا المسؤول أيضا فإن أي مكاسب اقتصادية ستحصل عليها إيران ستكون مرتبطة مباشرة بالتنفيذ الفعلي الولايات المتحدة وحلفائها، وبأنها تضع ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني ضمن آليات واضحة وقابلة للتحقق. فانس ذهب أبعد من ذلك بالقول إن هذا الاتفاق قد يعيد تشكيل المنطقة ويفتح الباب أمام سلام طويل الأمد إذا التزمت إيران بتعهداتها، حيث أكد أن المنافع الاقتصادية المحتملة لن تقتصر على إيران وحدها بل قد تمتد إلى المنطقة بأكملها. وبالتالي مراد واشنطن تعتقد أنها أقرب إلى مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم هذه، بينما تبقى الأسئلة الرئيسية مرتبطة بموعد التوقيع النهائي وكذلك آليات التنفيذ والرقابة التي يفترض أنها ستنتقل فور التوقيع على مذكرة التفاهم إلى فترة فوضية تمتد لـ60 يوما ضمن مناقشة هذه الملفات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها والتي ستحدد ما إذا كان في الواقع هذا أو المذكرة التفاهم ستتحول بعد ذلك إلى اتفاق نهائي ملزم للطرفين ضمن الترتيبات التي جرى التوافق عليها بين واشنطن وطهران.
0: شكراً محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. سنستطلع وجهة النظر الإيرانية أو الجديد المواقف الإيرانية من طهران مع عدنان بوريني. عدنان، تصريحات عراقجي رفعت الأمل وفي نفس الوقت أغضبت الرئيس ترامب.
2: نعم محمود، ربما لا نستطيع الحديث عن يقين مطلق بشأن التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ولكنه رسم بالمبدأ مسارا واضحا للإعلان الإيراني عن الوصول إلى توافق هنا في إيران على هذه المسودة، وبالتالي إعلان الموقف الإيراني بالموافقة وموعد التوقيع. إجرائيا الوزير عراقجي تحدث بوضوح فيما يتعلق بالإجراءات بأن هذه المسودة الآن عمليا هي بيد لجنة مصغرة من مجلس الأمن القومي، بعد ذلك سترفع لمجلس الأمن القومي بهيئته الكبرى والعليا، ثم إلى المرشد الإيراني لإقرارها، ثم في حال الموافقة عليها سيتم التوقيع إلكترونيا مبدئيا على هذه المذكرة والموافقة الإيرانية بشكل أساسي. الرئيس وزير الخارجية عباس عراقجي لم يتحدث بتفصيل مطلق في هذه المقابلة وفي تصريحاته عن البنود التي تتم الإشارة إليها، ولكن ربما نستطيع القول بأن هذه المقابلة تأتي بدرجة أولى لتهيئة الظروف الداخلية للموافقة على هذه المذكرة، خصوصا بأنه يتم الحديث عن ربما أصوات معارضة هنا في الداخل الإيراني لهذه المذكرة، أصوات كانت تطالب حتى بالانسحاب بطاولة المفاوضات، ولكن الأجواء عموما تميل أكثر إلى المسار الدبلوماسي وإلى الوصول إلى اتفاق. الوزير العراقجي بشكل أساسي محمود تحدث عن بنود أساسية تم التوافق عليها خطوة أولى في المذكرة عندما تحدث عن مضيق هرمز، عندما تحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان وعن الملف النووي، لكن دون الإغراق كما قلنا. عندما تحدث عن مضيق هرمز أشار إلى أن هذا المضيق سيكون عمليا ضمن السيادة الإيرانية وسيادة سلطنة عمان، وبأن إيران ستتحصل على رسوم خدمات وليست رسوم عبور، ولكن أيضا تحدث بنفس إيجابي بأنه لا يمكن إدارة مضيق هرمز بشكل دائم بالقدرات العسكرية، وهما يوحي بأن طهران تميل إلى إيجاد صيغة توافقية تقوم على أساس إدارة المضيق ضمن شراكة مع عمان إن وافقت عمان على هذا الأمر. فيما يتعلق بالأصول المجمدة، تحدث الوزير العراقي عن أن هذه الأصول هي حق إيراني، وقال بأن هناك أيضا توافق على هذه النقطة وتوافق على الآلية المتعلقة بتسليم الأموال إلى إيران، ولكن عندما سئل مثلا عن أن كيف ستكون هذه الآلية، ما إن كانت ستكون تسليم الأموال بشكل نقدي أم من خلال استفادة طهران من هذه الأصول، لم يجب وفضل عدم الإجابة وأراد الابتعاد عن التفاصيل. فيما يتعلق في لبنان أشار بشكل واضح إلى أن الاتفاق يتضمن الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل كجزء من وقف الحرب. فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، قال بأنه لابد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وهذا ما تفهمه وتراه طهران من هذا البند في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى بنود أخرى عديدة وكثيرة محمود تتعلق بموضوع عدم الاعتداء. ليست كثيرة بالمجمل لكن تفاصيلها، نحن نتحدث عن صفحتان فيهما 14 بندا قابلة لأن تضاف إليها جزئيات كما تحدث الوزير عراقجي. لكن عندما أشار إلى الحديث عن البرنامج النووي مثلا، قال بأن هذا الملف مرجأ بالكامل إلى المرحلة الثانية، أي بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم في حال تم التوافق على هذا الأمر، مشيرا إلى أن طهران ترى مثلا مسألة تخفيض تخصيب اليورانيوم بأنها ينبغي أن تتم داخل إيران، وهنا نتحدث عن اليورانيوم مخصب بنسبة 60% وقضية ترقيقه، وبالتالي نحن هنا ربما نتحدث عن مساحة التباس وتعارض في التصريحات ما بين الموقف هنا في إيران وفي وما يجري أو يخرج من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما الوزير العراقي تحدث عن أن كل ما ينقل في وسائل الإعلام بخصوص بنود مذكرة التفاهم بتفاصيلها الدقيقة هي عمليا لا تؤكده طهران ولا تراه صحيحا، وبالتالي تحافظ طهران على الخصوصية والسرية فيما يتعلق بهذه البنود. لكنه أشار في حال تم إقرار المسودة من قبل مجلس الأمن القومي والمرشد الإيراني، فسيتم إطلاع الشعب الإيراني أساسا على هذه البنود وعلى ما ستوافق عليه طهران، مشير إلى أن هذا الأمر يجري تحت سقف المصالح الإيرانية وتحقيق المكاسب وعدم تقديم تنازلات تضر بالمصالح الإيرانية.
0: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. هكذا وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي، تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
3: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانبا الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيدا خلال 60 يوما. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكدا أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفا مرحليا للعقوبات خصوصا في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز، كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقا للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فورا دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوما. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عمليا إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطا أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقا لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم على التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فوريا للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة في ما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذريا، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيدا. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحا مفصلا لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوما، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض.

0: ثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران، وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
2: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لسان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا أنه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا أن الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية.

0: تبادلت على إثرها. إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: وفي التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، وأضاف أن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط المرتفع. كما أشار مراسلنا إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما. سؤالنا لك حسان عن تطورات الوضع الميداني في جنوب لبنان ومحاولة التقدم الإسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية.
2: هذه المحاولة تمثلت عبر قصف مكثف وعمليات تمشيط بالمروحيات، وكذلك عبر إطلاق القذائف الحارقة على أحد أهم المرتفعات والمواقع المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان، وهو مرتفعات علي الطاهر. وهذه المساعي تأتي في إطار تواصل لمحاولات التقدم الإسرائيلية في المنطقة الواقعة جنوبي وجنوب شرقي مدينة النبطية. هذا التحرك الإسرائيلي عبر القصف الصاروخي وكذلك المدفعي وأيضا عبر الطائرات المروحية، وفقا لما رصده مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من هناك من النبطية، يشير إلى محاولات للتقدم الإسرائيلية وأيضا محاولات للتمشيط تمهيدا ل محاولة التقدم في تلك المنطقة الوعرة والصعبة ميدانيا وعسكريا في إطار محاولة حزب الله المتواصلة للتصدي لكافة هذه المساعي الإسرائيلية عند هذه النقطة بشكل رئيسي، وذلك في إطار تواصل عمليات التطويق ومحاولة الالتفاف على المدن الأساسية والمواقع والبلدات المركزية التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاهها في جنوب لبنان. هذه المحاولات كانت قد شهدتها عدة بلدات في جنوب لبنان في محاولات سابقة، وفي كل محاولة كان يعمل على الالتفاف باتجاه البلدات المركزية، وهو ما يسعى إليه في هذه المرحلة وفقا لما تبديه وقائع الميدان، وهو الذي كان قد حاول التقدم إلى المرتفع السابق والمركزي كذلك، والذي كان يتمثل بقلعة شقيف في جنوب لبنان أيضا في جنوبي النبطية. وبعدها كان حزب الله قد أعلن عن سلسلة من العمليات باتجاه مواقع قام بالتمركز فيها في محيط قلعة شقيف بعدما عدم تمركزه في القلعة بحد ذاتها. هذا يأتي في إطار تواصل الغارات المكثفة لتشهد كذلك محيط مدينة النبطية التي أيضا تعمل قوات الاحتلال على قصفها بشكل مكثف في ظل أيضا محاولات تقدم عند بلدة أرنون جنوبها. هذه تطورات أيضا في النبطية تتزامن أيضا مع تطورات في عدد من الأقضية وعمليات الإغارة بالطائرات الحربية وكذلك بالمسيرات على قضائي صور وكذلك قضائي جزين في جنوب لبنان، إضافة إلى قضائي بنت جبيل. هذه المناطق شهدت خلال اليوم الماضي حوالي 50 غارة وقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال. أما حزب الله فكان قد أعلن عن 15 عملية نفذها باتجاه قوات الاحتلال، من بينها استهداف فندق كان يتمركز فيه جيش الاحتلال وقوات له في بلدة النقورة القريبة من الحدود جنوبي لبنان.
1: حسان، سنتحول إلى فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، ما الذي يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بخصوص العمليات العسكرية التي يقوم بها في مرتفعات علي الطاهر وفي أرنون بقضاء النبطية؟ ما الذي يسعى لتحقيقه؟
3: نعم محمود، هنالك تفاوت ما بين الموقف الإسرائيلي العسكري المعلن وما بين ما يدور من تسريبات خلف الكواليس. بداية بحسب ما هو معلن، هنالك حديث إسرائيلي عن نية لتعميق السيطرة على المواقع المشرفة، المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، في إطار المساعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار ومواصلة العمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذه العمليات الآن تهدف إلى إزالة التهديد المتمثل بإطلاق عناصر حزب الله الصواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل أيضا إزالة تهديد المسيرات التي يواصل أيضا الحزب بإطلاقها باتجاه قوات الاحتلال، ومن أجل تأمين البلدات الحدودية وإزالة التهديدات تحديدا عن منطقة إصبع الجليل. هذه الغايات العسكرية قصيرة المدى التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرازها عبر هذه العمليات العسكرية. وهنالك الغاية بعيدة المدى، ألا وهي نزع سلاح حزب الله وإنشاء منطقة أمنية عازلة لا يوجد فيها أي مظهر عسكري وأي تواجد مسلح لعناصر حزب الله في المنطقة العازلة. وحتى اللحظة بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية والمواقف الرسمية، هنالك عزم إسرائيلي بمواصلة التموضع في هذه المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هذه الغايات وبتأمين البلدات الحدودية الشمالية. ما يدور خلف الكواليس هو عكس ذلك محمود. التسريبات الإسرائيلية تتحدث بأن المستوى السياسي الإسرائيلي أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بإجراء عمليات دقيقة مكثفة محدودة في داخل الأراضي اللبنانية تحديدا في المنطقة الجنوبية، وتجنب أي عمليات توصف بالاستثنائية من شأنها معرقلة المسار التفاوضي الأوسع الدائر ما بين واشنطن وما بين طهران. لذلك هنالك تفاوت، هنالك أيضا تطورات على المستوى الميداني حدثت خلال ساعات مساء يوم أمس. نتحدث عن انفجار مسيرة في منطقة الجليل الغربي، هذه المسيرة اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية. فبالتالي هنالك تساؤل الآن يطرح بشكل جدي في داخل إسرائيل، هل ستقوم إسرائيل بإرساء معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية كما فعلت الأسبوع الماضي؟
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من رام الله، وأشكر كذلك حسان مسعود من بيروت. شكرا لكما.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعي لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: الله الله،
1: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع

0: الإشارة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.
1: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا
2: Sydney's premier Islamic radio station, The Voice of Islam, 87.6 FM.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت. يا رب، يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بالقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بأن نكون من أمة المسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا رب اجعله شفيعا لنا يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلي عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى تابعيهم وعلينا معهم بإذن الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انتهينا في المرة الماضية من سورة النبأ، طبعا، وكما قلنا عن خصائص جزء عامة بشكل عام، فخصائص جزء عامة كلها الخصائص التي تحملها السور المكية. السور المكية بالعادة آياتها قصيرة لكن وقعها عظيم على القلب، سبحان الله. كان الصحابة والتابعين لما يقرؤون هذه السور وهذه الآيات يجلسون بالآية الواحدة يرددونها حتى يصبحوا، وهم يرددون الآية الواحدة خشوعا ويبكون ويتوقفون عندها، لأنها فواصل عظيمة، آيات سبحان الله تخاطب القلب، تخاطب الروح، تخاطب الوجدان. وهذه خصائص السور المكية بأنها لما نزلت على الصحابة في مكة المكرمة قبل الهجرة كانت تريد أن تبنيهم من الداخل، أن تربي الإنسان على الخوف والخشية من الله عز وجل قلبا وقالبا. سهل جدا إنه إحنا نلبس الحجاب ونؤدي الصلوات ونصوم في رمضان، سهل جدا، هذه الأمور أبسط مما تكون، ولذلك جاءت لاحقة، جاءت في المدينة، سهل جدا إن الناس تلتزم بقوانين معينة. الصعب بأنه قلبي يكون لديه الحجاب، قلبي تكون فيه الصلاة، قلبي يكون فيه الخشوع. ولذلك البناء لم يكن من الخارج إلى الداخل، وإنما كان من الداخل إلى الخارج. فكلما شعرت بأن إيمانك ضعف، بأنك محتاجة إلى مزيد من التثبيت، محتاجة بأن تعودي إلى جادة الطريق، وكلنا نضعف، وكلنا نشعر بهذا الفتور، وكلنا تمر علينا أيام نشعر بأن علاقتنا بالله عز وجل تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى صيانة، كلما ضعفت عودي إلى السور المكية، عودي إلى السور المكية حبيباتي. اقرأي في تدبراتها، اقرأي في تفسيراتها، اقرأي فيما قاله العلماء عنها، فهي فعليا تحيي القلب. كان الرجل والمرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ عليهم الآية والآيتين والسورة فيسلم. ما معنى يسلم؟ أي يستسلم، يعلم بأن هذا القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل، وبأنه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب الحمد لله رب العالمين، لما تكلمنا عن سورة النبأ وقلنا بأنها قسمت الناس، طبعا في بداية السورة كان السؤال العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقلنا بأنه النبأ العظيم جاءت بمعنى اليوم الآخر، البعث، الحساب، كل ما يتعلق بالغيب، النبأ العظيم الذي يغيب عن عيون الناس. مشكلتنا إحنا دائما البشر فطرة فيهم إنه دائما تريدي أن ترى الشيء حتى تصدقيها، ولذلك اختبارنا العظيم كان بماذا؟ بالإيمان بالغيب. أول صفة من صفات المتقين التي جاءت في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، لأنه لو الإنسان كشف عنه الحجاب ما في داعي لإيمانه، عشان هيك لما الله عز وجل يقول فكشفنا عنك لا مجال للتوبة بعد ذلك. فالحمد لله رب العالمين الذي علمنا ونفعنا، وأسأل الله أن ينفعنا بجزء عام وبسورة النبأ. الآن سوف نتكلم عن سورة عظيمة اسمها سورة النازعات، وهذه السورة في الترتيب، في ترتيب النزول، احنا حكينا طبعا في ترتيب مصحفي اللي هو من الفاتحة إلى الناس، وحكينا في ترتيب نزول، يعني نزلت سورة العلق ثم نزلت سورة المدثر ثم المزمل. وكذلك سورة النازعات حبيباتي في الترتيب المصحفي وفي ترتيب النزول نفس الشيء، يعني هي في المصحف النبأ ثم النازعات، وأيضا في نزولها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزلت عليه النبأ ثم نزلت عليه النازعات. احنا حكينا تقريبا النبأ نزلت كانت رقم 80 بالثمانينات، يعني من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة متقدمة من العهد المكي، ثم نزلت مباشرة بعدها النازعات. طبعا طبعا اسمها النازعات. ما معنى هذه التسمية؟ سوف يأتينا الآن بتفسير الآيات، لأن الآية الأولى الله عز وجل يقسم بالنازعات. غالبا حبيباتي لما يكون الله عز وجل يذكر في القرآن الكريم الصفة، يعني إحنا عندنا في اللغة العربية الصفة تدل على من؟ على الموصوف. الله عز وجل أحيانا يستخدم الصفة دون أن يذكر الموصوف، يذكر الصفة دون أن يذكر الموصوف. لماذا؟ لأن هذه الصفة من العظمة ومن يعني الآثار التي سوف تتركها على الإنسان وعلى قلب الإنسان، ما يجعل أصلا ذكر الذي تنم عنه اللي هو الموصوف غير موجود. ولذلك الله عز وجل قال والنازعات. من هي النازعات؟ هي صفة، لكن العلماء اختلفوا في الموصوف. على ماذا تدل النازعات؟ أغلب العلماء والمفسرين قالوا بأن النازعات هم الملائكة التي تنزع الروح، لكن بعض العلماء قالوا بأن لها تفسيرات أخرى. قالوا بأن النازعات تعني بأنها النجوم في السماء تنزع من مكان إلى آخر. بعض العلماء قالوا النازعات هم المجاهدين ينزعون السهام، يشدون الوتر ثم يطلقون السهم. تفسيرات عديدة، لكن جمهور العلماء على أن النازعات هي صفة للملائكة، ودليلهم في ذلك بأن الله عز وجل قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. من هم المدبرات؟ باتفاق العلماء هي الملائكة. فقالوا بما أن كل الصفات هذه معطوفة فإذا والله أعلم هي تدل على الملائكة، تدل على وصف لهؤلاء الملائكة. ويقول العلماء كلما زادت عظمة الموصوف كلما زادت صفاته، يعني ولله المثل الأعلى، الله العظيم، فمن شدة عظمته أسماؤه لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل علمنا

بدلا من ذكر الموصوف. لو أن الله عز وجل أقسم بالملائكة لانشغلنا بالملائكة عما تفعله الملائكة، ولكن الله عز وجل يريد أن يلفت نظرنا ليس إلى الملائكة وإنما إلى ما تفعله الملائكة في تلك اللحظة. فقال والنازعات. ما هو النزع؟ النزع هو الأخذ بشدة بقوة. الله عز وجل في سورة آل عمران يقول تنزع الملك ممن تشاء. لماذا الله عز وجل قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ لماذا لم يقل تؤتي الملك ممن تشاء وتأخذ الملك ممن تشاء؟ لأن الملوك يتعلقون بملكهم في الدنيا، يتعلقون في سلطانهم، يتعلقون في كراسيهم، فالله ينتزع منهم ذلك الملك انتزاعا. قلوبهم معلقة، جوارحهم لو خيروا لبقوا على تلك الكراسي حتى يموتوا وربما بعد ذلك. لكن الله عز وجل جل في علاه يقول وتنزع الملك ممن تشاء. الشاهد الآن الله عز وجل يتحدث عن هذه اللحظة الفاصلة، عن هذه اللحظة التي هي بين الحياة والموت، عندما تنزل ملائكة الموت لتقبض هذه الأرواح. فالله عز وجل يقول بعض هذه الأرواح، وأغلب العلماء على أن هذه الملائكة النازعات فقط للضالين والكافرين من عباده، فالحمد لله رب العالمين. فهي تنزع أرواحهم انتزاعا لشدة تعلقهم بالدنيا، فهم لأن قلوبهم معلقة بالدنيا، قلوبهم معلقة بالمال، قلوبهم معلقة بالأولاد بشكل، طبعا كلنا نتعلق بالأموال والأولاد، ولكن بشكل أنهم يعتقدون بأن هذا الملك باقي، وأن هذه الزينة اغتروا بها عن الله عز وجل وانشغلوا بها عن الله عز وجل، فلشدة تعلقهم بهذه الأشياء سبحان الله الجزاء من جنس العمل، يكون انتزاعهم منها شديد وأليم. يا الله، وكأنه كما جاء في وصف الحديث النبوي الشريف، وكأن روح الكافر والعياذ بالله تنتشر في كل خلايا جسده وفي كل أعصابه وفي كل جوارحه، حتى إذا جاءت الملائكة تنتزعها فكأنما تنتزع الصوف إذا كان في شجرة شوك. تخيلوا شجرة شوك وتضعي فيها الصوف مش الصوف المحبوك، الصوف الخام، ثم تحاولين انتزاع هذا الصوف، هل يخرج معك الصوف من غير الشوك؟ لا يمكن. الواو هون واو إيش؟ الواو الأولى والنازعات قسم، واو القسم. وإحنا قلنا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بأنه إحنا دائما عندنا أدوات القسم. ما هي أدوات القسم؟ واو القسم اللي هي أداة القسم، المقسوم والمقسوم عليه، المقسوم والمقسوم عليه، يعني بنحكي عنه جواب القسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وموالد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن أقسم بأن الإنسان في كبد، صح؟ في هذه الصورة نجد بأن الله عز وجل أوجد القسم والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات، ثم الله عز وجل يدخل في موضوع آخر ويوم ترجف الراجفة. أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ جواب القسم مقدر، مقدر لعظمه. فالله عز وجل أخفى الموصوف وأخفى جواب القسم حتى تجلسي مع نفسك وتتدبري هذه الآيات وتتخيليها كل بطريقته. فكأن الله عز وجل يقول والنازعات لتبعثن، هذا هو جواب القسم المقدر، لتبعثن. كانت من أكبر القضايا التي ينكرها قريش البعث، البحث بعد الحساب. كانوا يأتون إليه بالعظام البالية ويفتتونها أمامه ويقولون أتقول بأن الله عز وجل سوف يبعثنا؟ فالله عز وجل يقسم بهذه اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت التي هي مقدمة البعث، الموت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات فقد قامت قيامته. تعاملنا مع الموت سبحان الله تعامل عجيب. دائما نحن نؤمن بالموت ونرى حولنا دائما يقبضون ويموتون وأقرب الأحباب، لكن لما تأتي للتفكير به بأنك في يوم من الأيام سوف تنتقل إلى رفيق الأعلى، الإنسان دائما يستبعد هذه الحقيقة. لا يتعامل

معها التعامل الذي يليق فعليا بتذكرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات، الموت، وكفى بالموت واعظا. فالله عز وجل يقول: والنازعات غرقا. ثم لأن القرآن مثاني، ولأنه يرحم عباده، ولأنه يعلم أن هذه القلوب قد تنخلع وقد تخشى وقد تخاف، اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويخافك، فيأتيك بالصفة المقابلة لها فيقول: والناشطات نشطا. من هم الناشطات نشطا؟ عكس النازعات نزعا، النازعات غرقا، عكسها. بإذن الله عز وجل للمؤمنين بهدوء بنشاط. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فكأنها تنشط. تخيلوا ملائكة عظام لما تأتي إلى روح الكافر، لما تتخيلي كلمة النزع تجد فيها مشقة، وكأن الملائكة أنفسها تجد مشقة في نزع هذه الروح المتعلقة بالدنيا، ولكنها عندما تأتي إلى روح المؤمن فهي تنشط في صحب روحه. حتى أن الميت نفسه، إحنا أحيانا قد نحكي يا حرام مات صغير، يا حرام مش عارف، هو سبحان الله عند ساعة نزع الروح كان أسعد الناس، لأنه علم خلص أتم ما عليه، أدى ما عليه، رأى مقعده من الجنة. فتنشط الملائكة في سحب روحه حتى لا يشعر بها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكأنها كالقطرة تنزل من فم السقاء. شايف لما هيك تصب ماء بسهولة نزول هذه القطرات. والناشطات نشطا، هذه الملائكة تنشط بهذه الروح. ثم انظروا، الله عز وجل يقول بأنها تأخذ هذه الروح، الله عز وجل وصفها في موضع آخر وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نحن في هذه الدنيا نحاول كثيرا أن نصل إلى مرحلة الرضا، نجاهد أنفسنا، نجدها أحيانا، تجدي نفسك الحمد لله أنا في رضا، لكن الرضا الحقيقي في تلك اللحظة، في تلك اللحظة لما تسمعي الملائكة وهي تقول: إلى روح وريحان ورب غير غضبان. روح مطمئنة خلاص أدت ما عليها. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب اطمأنت بذكر الله في حياتها، فكان الجزاء من جنس العمل، أنها كانت مطمئنة عند نزع الروح. فالله عز وجل يصف هؤلاء الملائكة وهم يقول: والناشطات نشطة، تأخذ هذه الروح بنشاط وسرعة وخفة. والسابحات سبحة، حتى الطيور في السماء، يعني نحن مخدين معنى السباحة فقط في الماء، لكن حتى الطيور تسبح في السماء خفة في الحركة، وكأنها لخفة هذه الأرواح، لشدة فرحها بلقاء الله عز وجل، لشدة استبشارها بلقاء الله، وكأنها تسبح سباحة في السماء تصعد إلى الله محملة. كأن هذه الملائكة سبحان الله هي وسيلة المواصلات التي سوف تأخذ هذه الروح وتروح بها إلى الجنة بإذن الله عز وجل. فهذه الملائكة تأخذ هذه الأرواح بنشاط وخفة. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. في أرواح الملائكة تتسابق فيها، أرواح الشهداء، أرواح الشهداء، يكون الرجل أو المرأة من الشهداء محمولا على الأكتاف، وهو يعني جنازته سريعة، ولسان حاله يقول: قدموني قدموني يا الله. خفيفة، نعم نعم، وهذا والله أعلم من علامات القبول بإذن الله. فكأن الله عز وجل يقول: فالسابقات سبقا. هناك أرواح تتسابق الملائكة، تعرفوا كيف؟ مفتخرة الملائكة، شاعرة بالفخر: إني أنا يا رب أكرمتني بأن أخذ روح هذا العبد المؤمن فأسابق بقية الملائكة حتى آتي بها عليك. فانتقلنا من مشهد، وهذه التربية القرآنية، من مشهد شوي في بداية السورة: والنازعات غرقا، ثم والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. أرواح تتسابق بها الملائكة. كلما زاد الإنسان رصيده من التقوى والخشية والقرآن وأهل القرآن،
كل ما كان مع الملائكة التي تتسابق به. أنتم متخيلين؟ تخيلوا هذا السباق العظيم في السماوات، الملائكة تتسابق بهذه الأرواح تريد أن تصل بها إلى الله عز وجل، يسبق بعضها بعضا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمدبرات أمر هؤلاء الملائكة، طبعا التدبير بأمر الله عز وجل، هو المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لكن المعنى هنا جاء فالمدبرات أمر للملائكة التي تمتثل بأوامر الله عز وجل فتدبر. فتجدي بأنه لدينا كما جاء في الحديث النبوي الشريف ملائكة للجبال، ملك الجبال الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما خرج من الطائف بعد أن رجمه الناس وجاء إليه وقال له الآن يستأذن عليك ملك الجبال. إذا ملك مسؤول عن الجبال، هناك ملائكة مسؤولة عن كل أمور الحياة، له معقبات. من هم المعقبات؟ الملائكة الموكلة بتعقبك، الملائكة الموكلة بالحفاظ عليك في الدنيا، الملائكة سبحان الله التي سخره الله عز وجل لتستغفر لك. ومن هم؟ حملة العرش. حملة العرش من وظائفهم، تخيلوا وهم يحملون العرش، عرش الرحمن، من وظائفهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا. يا الله، علاقتنا بالملائكة يجب الإنسان أن يكون على وعي معها. قبل فترة قلت إنه إحنا أحيانا نمر على أركان الإيمان مرورا سريعا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا لا يكفي أن ألفظ ذلك لفظا، وإنما أتمتع بالإيمان بالملائكة، بميزات هؤلاء الملائكة، بالعلاقة التي تربطني بهم حتى لو أكن أراهم. أنا محاطة بالملائكة. قبل شوي تحكي لي ليش الدرس على اليوتيوب مش زي الدرس معك شخصيا؟ مش الميزة مش فيه، الميزة في الملائكة التي تحيط في هذا المجلس، ملائكة تتعهد مجالس الذكر في الأرض، ملائكة سابحة تسبح وتبحث أين يذكر اسم الله فتذهب وتجلس معهم وتظل تستغفر لهم حتى نخرج وتخرج معنا وتصعد إلى الله عز وجل وتسأله المغفرة لنا جميعا. فتأملوا هذه العلاقة العظيمة مع الملائكة، الملائكة التي لما تنزع روح الكافر هذا النزع الشديد جراء ما ظلم وكفر وفعل المنكرات في الدنيا وآذى الناس، فهو جزاؤه من جنس عمله. والذين تنشط الملائكة في أخذ أرواحهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين آمين، تنشط في أخذ أرواحهم أيضا الجزاء من جنس العمل ورحمة الله فوق كل شيء. إذن هذه السورة حبيباتي تفتتح بهذه الخمس آيات كلها مبدوءة بواو القسم، ثم الواو بينها معطوفة على في المدبرات، وجواب القسم مقدر كلها، وكأن الله عز وجل يقول والنازعات غرقا لتبعثن، والناشطات نشطا لتبعثن، والسابحات سبحا لتبعثن، فالسابقات سبقا لتبعثن، فالمدبرات أمرا لتبعثن، جواب مقدر. ثم الله عز وجل وعادت القرآن المكي أو السور المكية بأنها تصور هذه المشاهد من يوم القيامة تصويرا، أنت تعتقدي بأن المعنى واحد لكن الكيفيات مختلفة. وهذه ميزة من ميزات القرآن أخواتي، القرآن الكريم نقول بأنه قرآن مصرف. إيش يعني مصرف؟ يعني يذكر المعنى الواحد بطرق متعددة. يأتيك معنى الموت أو القيامة أو البعث أو الحساب، لكن في كل مرة تجديه من زاوية مختلفة بصورة مختلفة، وهذا يعزز لديك قدرتك على تصور هذه المشاهد، لأنه مهما بذلنا من جهد في تخيلها فالله عز وجل يقول ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء. إحنا سوف نتخيل هذا العذاب أو هذا النعيم لكننا لن ندرك ذلك حقيقة، فالله عز وجل يأتينا بالمعنى من أكثر من زاوية حتى الإنسان يحاول التخيل، يحاول أن يتصور. الإنسان يغفل حبيباتي، إذا الله عز وجل لم يذكرنا بذلك لن نتذكر،
والدليل على ذلك انه لما نكون جالسين في مجلس وحدا جيب سيرة الموت شو بنصير نحكي؟ تفكروا هالسيرة عاد بلاها سيرة الأموات، ما احنا كنا حلوين قبل شوي. فعليا الإنسان سبحان الله، فالله عز وجل يريد، سبحان الله يريد لعباده الخير، يقول يا عبدي تذكر هذه الدنيا متاع، هذه الدنيا اللعب. انتم متخيلين احنا كأننا في لعبة، لعبة لعبة لعبة، لعب وله. الحياة الحقيقية هي بعد الموت. فالله عز وجل يذكر الناس بمشاهد يوم القيامة في كل مرة من زاوية مختلفة، قرآن مصرف، ولقد صرفنا، سبحان الله. طيب، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ما هي الراجفة وما هي الرادفة؟ الراجفة أغلب العلماء على أنها الصيحة الأولى أو النفخة الأولى في الصور، عندما ينفخ إسرافيل. شوفوا كل ما زال الحديث على الملائكة، يعني شوفوا حضور الملائكة في هذه السورة. عندما ينفخ إسرافيل في هذا الصور النفخة الأولى، الله عز وجل سماها الراجفة، لأن الأرض والجبال ترجف حتى لا يبقى على الأرض أي حي، يموت الناس جميعا. ترجف الراجفة، سبحان الله. هذا يعطينا مدلول بأنه لا شيء في هذه الدنيا ثابت حبيباتي، ولا شيء. أحيانا الناس تعتمد على أشياء تعتقد بأنها ثابتة في حياتها، حتى اعتمادنا أحيانا على البشر أنفسهم. وإحنا صغار كنا معتمدين على آبائنا بأنهم هم مثلا الأب هو كل شيء. لم تنمى لدينا مشاعر أن الاعتماد يجب أن يكون على الله دائما في المطلق. الأب والأم والزوج والأخ والابن كلها وسائل، لكن الاعتماد الحقيقي على الله عز وجل. ما الذي يثبت أهل غزة والمستضعفين في كل مكان؟ لو كان اعتمادهم على أزواجهم أو أولادهم، والله لما رأيت منهم آيات الصبر التي نراها، لكن لأنه اعتمادهم على الحي الذي لا يموت. قبل فترة كنا في نقاش نتكلم عن الناس ومذاهبهم في الاعتقاد، ومنهم من يعبد الطبيعة، فقلت لهم حتى الطبيعة قد تغضب وتنقلب وليس لها ثبات. الشيء الثابت الوحيد هو الله عز وجل، الحي القيوم. قل هو الله أحد، الله الصمد، المقصود بالحوائج على الدوام، الذي هو كما هو جل في علاه. فالله عز وجل يقول هذه الجبال التي ترونها وتعتقدون بثباتها، وهذه الأرض برجفة واحدة، نفخة. نفخة أخواتي، لما تقرأوا في قصص السابقين، في قصص الأقوام السابقة، الله عز وجل ماذا قال عنهم؟ برجفة، بنفخة يهلكهم عن بكرة أبيهم، فقط فقط. تعالوا وكفروا وعملوا وفعلوا، الله عز وجل بنفخة واحدة، سبحان الله، حضارة كاملة تنتهي تنتهي. اللهم أمين، اللهم عجل بعذابهم، اللهم أمين، اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين. إذن الله عز وجل يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية، هذا جمهور العلماء قالوا ذلك. طبعا في تفسير آخر بأن الراجفة هي السماء والرادفة هي الأرض، لكن ما عليه جمهور الفقهاء وعلماء التفسير بأن الراجفة والرادفة هي النفخة الأولى والثانية. وسئل أحد أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، قيل كم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ قال 40. فالرجل قال له 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال كم؟ قال أقف عندما وقف عليه النبي. النبي قال 40، لا ندري، لا نعلم. 40 بين النفختين. وعلى جميع الأحوال فسبحان الذي لا إله إلا هو، الإنسان يقوم من قبره كأنه ما لبث إلا يوما أو بعض يوم. مثل النوم، أنت عمرك حسيتي لما تنامي إذا ما كان أمامك ساعة، تعرفي كم ساعة نمتي؟ أيام تستيقظي من النوم بتحسي حالك صار لك نايمة سنة، تكونوا ساعة بس ربي بارك لك في تلك النوم. وأحيانا بتنامي الليل كله وزيادة عليه، وبتصحي مكسرة تحكي والله كأني ما نمت. فسبحان الله الذي سمى النوم موتة صغرى، سبحان الله. طيب، يوم ترجف الراجفة
تتبعها الرادفة. وشوفوا حبيباتي أن الله عز وجل بدأ السورة بمشهد إيش؟ مشهد انتزاع الروح، مشهد الموت، عشان يقرب لنا بأن الموضوع أقرب مما تتخيلوا. مباشرة بعد هذا المشهد الله عز وجل يقول يوم ترجف الراجفة، خلص. حتى الذي مات من زمن سيدنا آدم عليه السلام لو بده يستنى مليار سنة سوف تقوم الساعة وسوف يقوم، وكأنه هذا الوقت لم يمضي. فالله عز وجل ينبهنا، يقول لنا اعملوا قبل الموت، لأنه مع الموت ينتهي كل شيء، يقفل هذا الكتاب، انتهينا. اعملوا للآخرة كما تعملون للدنيا حبيباتي، افتحوا أرصدتكم في تلك الدار، ضعوا فيها صدقات، ابتسامات، معروف مع الناس، كلمة طيبة، والله لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الناس في ذلك المشهد العظيم عندما الله عز وجل يحاسبهم، لن يتحاسبوا بالدرهم والدينار، والله لو كان لك ملك الدنيا كلها سوف يتحاسبون بما هو أعظم، بالحسنات والسيئات. أذيت فلان يأخذ من حسناتك. يا الله، احنا قلنا في سورة عبسة بأن الرجل يطوف بزوجته يسألها الحسنة، يقول لها أي زوج كنت لك، فتقول له نعم الزوج، فيقول حسنة، تقول أنا أحوج منك بها حسنة، اللي هي الآن قولي سبحان الله بتاخذ 10 حسنات، يعني 10 من كلمة سبحان الله لا تعطيه إياها، فيذهب فيطوف فيأتي بأولاده فيقول أي أب كنت لكم، فيقولون نعم الأب، يقول حسنة يا أولادي، يقول يا أبي أنت ترى ما نرى. فالحساب يوم الحساب لا يكون بدرهم ولا دينار، وإنما بالحسنات والسيئات. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة قال لهم أتعلمون من المفلس؟ قالوا له يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أو ولا دينار. فقال لهم المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وظلم هذا، ثم يأتي يوم القيامة فهذا يأخذ من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. يا لطيف، عن جد يا لطيف، ألطف بنا. فلا تستهينوا حبيباتي بالأعمال الصالحات، لا تستهينوا بالابتسام الحلو في وجوه، والله كلنا مثقلين، كلنا مجهدين، كلنا متعبين، كلنا مبتلين. الله عز وجل خلق، قال وخلق الإنسان هلوع، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، علة خلقنا الابتلاء. فخففوا على بعض، الانتقاد الزائد بلا منه، بلا منه، حتى لو شفت فيها عيوب الدنيا، المشكلة إنه الإنسان كليل عن عيوب نفسه، لكنه عند عيوب الآخرين ما شاء الله بدهوش نظارة يعني. فحبيباتي خففوا على بعض الطريق، خففوا بعض على بعض الحمل. سمعت كلمة حلوة، سمعت نصيحة، حتى لو أنت نفسك مش قادرة تطبقيها مرريها، رب مبلغ أوعى سامع. الموضوع مش بس موضوع أني أنا أتصدق أو أقضي الليل، أنا أصلي كله خير بإذن الله عز وجل، لكن في أعمال حبيباتي هي عند الله عز وجل كجبال أحد. أن تمشي في حاجة أخوك المسلم، والله عرفت فلانة عندها حاجة، إحنا أحيانا نبخل على بعض، يعني حكيتها قبل مرة، نبخل على بعض في وصفة أكل. لا تبخلوا حبيباتي، لا تبخلوا، ما بتعرفي أي ما هو السرور الذي تدخلينه على قلب أحدهم. سبحان الله، كلمة طيبة، ما دام العبد في عون أخيه. تخيلي طول ما أنت ماشي في حاجته معية الله معك، والبركة. لا تنسوا حبيباتي بأن أعمالكم الصالحة بركة في أعماركم، بركة في أولادكم، بركة في ذريتكم إلى قيام الساعة، بركة. إذا انتزعت البركة دائما سبحان الله، اسأل الله عز وجل البركة في الوقت، البركة في العلم، البركة في الدين. من علامات الساعة أن تنزع البركة، فأسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا. طيب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الله عز وجل يصف القلوب، والقلوب في القرآن الكريم لما يأتي لفظ القلب مش هاي العضلة اللي برسمولنا إياها، هاي القلب ولا هلا صايرين يعملوا هيك
القلب وهيك مش هاي القلوب. القلوب هي ما نعقل به، موطن التفكير والإحساس، الفؤاد. نعم، موطن القلب نعقل. الله عز وجل يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن القلب هو موطن التمييز. فالله عز وجل يقول قلوب يومئذ واجفة، وجف شدة الخوف والهلع، تؤخذ في تلك اللحظة هذه المشاهد العظيمة، لما يقوم الناس، لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمام النبي قال لها بأن الناس تخرج من قبورها حفاة عراة، قالت يا رسول الله عراة ينظر بعضنا بعضا، قال يا عائشة الأمر أكبر من هذا، أكبر من هذا. يعني سبحان الله. فالله عز وجل يقول قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ولماذا الله عز وجل اختار البصر؟ لأنه فعليا 90% من لغة الجسد هي في البصر. أنت عندما تنظري في عيني أحدهم تجد الحزن أو الفرح أو الغضب أو الحقد أو الحسد، تستطيعي أن تميزي من العينين. العينين هي مرآة النفس، تعكس ما في نفس الإنسان. فالله عز وجل يصف القلوب بأنها في حالة من الخوف والهلع، والأبصار من شدة الهول خاشعة. الخشوع أي أن الأبصار تتجه نحو الأرض. طب لماذا يا رب تتجه نحو الأرض؟ لأنها تخاف أن تنظر حولها من شدة الخوف، تخاف أن تدير في المكان أبصارها، فخاشعة أبصارها خاشعة. لكن هذا الخشوع هل هو في مكانه أو في غير مكانه سوف يأتينا الآن. أبصارها خاشعة يقولون. الآن شوفوا من ميزة القرآن الكريم أنه يمشي معك بالأزمنة، وهذا علم من علم التدبر، بأنك عندما تتأمل الآيات تحري مواطن الفعل الماضي والفعل المضارع، وكيف أن الله عز وجل ينتقل بك وكأنها آلة الزمن، ينتقل بين الماضي والمحاضر والمستقبل والمستقبل. فالله عز وجل الآن يتكلم عن ماذا؟ في البداية كان يتكلم عن لحظة نزع الروح، ثم تكلم عن البعث ويوم القيامة، ثم الآن الله عز وجل يعود إلى الدنيا رجوع عكسي، يعود إلى الدنيا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هذول اللي أبصارهم خاشعة وقلوبهم واجفة، ماذا كانوا يقولون في الدنيا؟ كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعظام النخرة. ما هي العظام النخرة؟ العظم عندما تتركيه لمدة طويلة النخاع الموجود في داخله يختفي، فتصبح حشة لدرجة إنك عندما تحملينها تتفتت في يدك. فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، ثم يحملون ذلك العظم ويفتتونه بين أيديه بين يديه، ويقولون له أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة الدنيا. لماذا سميت الحافرة؟ قيل لشدة ما يحفر فيها الإنسان خطواته، فهو في حالة سعي مستمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء. ما هي أصدق الأسماء؟ أفضل الأسماء ما حمد وعبد، وأصدق الأسماء حارث وهمام أو همام. لماذا؟ لأنه إحنا كلياتنا في النهاية حارث وهمام. إذن الاسم لو سميت إنسان حارث فهو حارث، لأنه فعليا في حالة حراثة دائمة في هذه الحياة. همام إحنا دائما نهم بالأمر. فالله عز وجل سماها الحافرة لأنه الناس تحفر أقدامها في السير فوقها. خطواتك موجودة تشهد عليك، خطوات من سبقونا، خطوات من سيأتوا بعدنا، حافرة حفرت في الأرض. لا تظني بأن أثرك سوف ينتهي ويذهب. إن كان خيرا فخير، ولك أجرك وأجر من عمل بهذا الأثر إلى يوم القيامة، وإن كان شرا والعياذ بالله فهو شر على صاحبه وعلى من استنى بسنته إلى يوم القيامة. فهؤلاء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أئنا لمردودون في الحافرة، خلص تعبنا وحفرنا فيها خطواتنا، يظنون بأن الأمر انتهى. شوفوا منطقيا وعقليا الأمر لا يستقيم، بأن الإنسان يفعل كل ما يفعله ثم لا حساب ولا عقاب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، وانظري إلى
شدة سخريتهم، يقولون أإذا كنا عظاما نخرة، ثم قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني رجعة كأنه سوف يعني هم بيحكوا لو الأمر هذا حقيقي، إذا كما تزعم بأننا سوف نعود إلى هذه الدنيا، والله هيك إحنا خسرانين، باستهزاء. لاحظوا حبيباتي الأفعال هم، لما قالوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ثم قالوا تلك إذن كرة خاسرة. الأول جاء بالمضارع، الثاني جاء بالماضي. لماذا؟ قال العلماء يقولون بأن هذا ليس الموقف حدث مرة ولا مرتين وفقط حدث مع الرسول، إلى قيام الساعة سوف تجد من يأتي ويشكك بالبعث، يقولون في استمرارية في تكذيب البعث والحساب. لكن لما قالوا تلك إذن كرة خاسرة قالوها مرة واحدة فقط، حتى لا يدخل حتى مجرد الشك في إنه كلامك صحيح، قالوها على سبيل الاستهزاء والسخرية. لأنهم لو أعادوا ذلك، الإنسان أحيانا يقولون بأن الإنسان عندما يقول القول أكثر من مرة يصدقه حتى لو كان كذبا، فهم لأنهم خافوا حتى من تكرار. تفضل. نعم، إذن يقولون لأنه القول مكرر بإنكار البعث، ليس فقط على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا على زمن الأنبياء من قبله، وكان موجودا على زمنه، وسوف يبقى حتى قيام الساعة هناك من يشكك بالبعث والحساب. لكن قالوا تلك إذن كرة خاسرة، قالوها مرة بعدين خافوا أنها تكرر فيصدقها الناس، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فالله عز وجل يرد عليهم ويقول فإنما هي زجرة واحدة. زجرة لما الإنسان يصرخ بأحد مع غضب، فالله عز وجل يقول زجرة واحدة فقط هذا فقط الذي يحتاجه الله، وله المثل الأعلى بأن ينهي هذه الدنيا. فإنما هي زجرة واحدة، نعود مرة أخرى إلى القيامة، فإذا هم بالساهرة. شوفوا تنقل الآيات ما بين لحظة الموت ثم يوم البعث ثم نعود إلى الدنيا ثم نعود إلى أرض المحشر. الساهرة قيل بأنها أرض المحشر، وسميت بالساهرة لأن الناس تسهر فيها بدون انقطاع، تسأل النوم فلا تجده، وتبقى على ذلك الحال سنوات وسنوات، تريد النوم بكل جوارحها لكنها لا تصل إليه. فإذا هم بالساهرة. الآن المشهد الأول بكل ما فيه من دلائل على هذا القرآن المكي الذي يحمل خصائص السور المكية بالحديث عن الموت وعن البعث وعن الحساب وعن يوم القيامة، ثم فجأة يأتينا وكأن الله عز وجل ينتقل، تعرفوا كيف؟ سبحان الله، وكأنه المشهد التصويري، زاوية التصوير تنتقل إلى مشهد مختلف تماما. هل أتاك حديث موسى؟ سبحان الله، ما هو الرابط؟ الله يتحدث عن ملائكة تنزع الأرواح، ويتحدث عن سماوات وعن أرض وعن قيامة وعن محشر، ثم الله عز وجل يقول هل أتاك حديث موسى، يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عندما يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخطاب له ولأمة من بعده، هل أتاك حديث موسى. وحديث موسى أخواتي كان موجودا لدى العرب حتى قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون عن سيدنا موسى، وكانوا يعلمون عن فرعون، وكانوا يعلمون عن تلك الحضارة البائدة. ولأن أقرب ما يقرب الإنسان للصورة الحقيقية ضرب الأمثال، فالله عز وجل يضرب الأمثال. ولأن منهم من جاء إلى النبي وقال أإذا كنا عظاما نخرة، الله عز وجل يقول له انظر إلى من جاء قبلك وادعى بأنه إله، ماذا فعل الله به؟ وكأنه نموذج ومثال يضربه الله عز وجل لأولئك المعاندين في ذلك الزمن والمعاندين إلى قيام الساعة، بأنكم انظروا إلى ما سلف، انظروا إلى تلك الحضارات، إلى الآن لا أحد يعلم سر بناء الأهرامات كيف بنيت، حضارة الآن لم نصل إليها،
وبالرغم من ذلك الله عز وجل يقول بأنه سبحان الله استبدلهم استبدال. فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث موسى؟ هذه الآية فيها أول شيء مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد كما كذبوك فقد كذبوا الأنبياء من قبلك، وكما جاءوا لك بحجج عظيمة فقد جاءوا بحجج أعظم أمام أقوامهم، وهذه تدور حتى مع الدعاء والمصلحين في كل مكان. سوف يأتي ناس ويأتوك بالحجج والبراهين والأسئلة وكلها الله عز وجل يدحضها. هل أتاك حديث موسى؟ موسى أكثر نبي ذكرا في القرآن الكريم، قصته تدور في القرآن الكريم أكثر قصص الأنبياء. لماذا؟ لأن قصة بني إسرائيل هي مشابهة تماما لقصة المسلمين والإسلام، وذلك موجود في سورة البقرة لما الله عز وجل تحدث عن سيدنا آدم وقال إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قال بأنه عندنا نموذجين في سورة البقرة، نموذج الأول بني إسرائيل أعطاهم ما أعطى أمة محمد، نبي وآيات ودلائل وخرجوا من الاستضعاف إلى التمكين، في مرحلة الاستضعاف نجحوا وخرجوا مع سيدنا موسى، لكنهم في مرحلة التمكين فشلوا، فاستبدلهم الله عز وجل بالنموذج الثاني الذي يأتي في سورة البقرة والذي يتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن نفس الظروف التي حدثت ويقول للمسلمين أنتم أيضا خرجتم من الاستضعاف فإياكم أن تفشلوا وقت التمكين. والله حتى قيام الساعة قانون الاستبدال موجود يستبدلكم، وما ذلك على الله بعزيز. إذن الله عز وجل لما يذكر موسى إشارات ودلائل بهذا الاسم لا تنتهي، هل أتاك حديث موسى؟ يا محمد هذا المثال ليس فقط للكفار الذين حولك أو المشركون الذين يشككون في البعث والحساب، وإنما للمسلمين. انظروا في حضارات الأمم السابقة كيف الله أهلكها. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. انظروا إلى كرامة هذا النبي العظيم الذي سمع صوت الله عز وجل، وأغلب العلماء أن الذي سمعه موسى صوت الله ناداه، والنداء كان بصوته عز يعني سبحانه وتعالى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. انظروا لماذا ناداه الله أول مرة؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. كان الله عز وجل يقول فرعون طغى. الطغيان أن يصل إلى مرحلة من الاعتداء فجر، وبالرغم من ذلك الله عز وجل لم يأخذه بغتة، لم يأخذه بغتة، لم يأخذه بغتة، وإنما أرسل له رسولا. وشوفوا ماذا قال له، فقل له فقل هل لك أن تزكى. يا الله فرعون الذي يقول لا أرى لكم إلها غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، أنا موسى اللي خرجت من أصلا من عنده خائفا أترقب، تريدني أن أذهب إليه وأقول له هل لك إلى أن تزكى؟ تزكى أي أن تتطهر، وأهديك إلى ربك فتخشى. خلينا نوقف شوي عند هذا موضوع التزكية والخشية. لما تكلمنا عن سورة عبسة قلنا بأنه سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وصف هذا اللقاء وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله أو يذكر، ثم قال أما من جاءك يسعى وهو يخشى. إذن الخشية هي المرحلة الأولى، ثم تأتي بعدها التزكية. الخشية لأن الله عز وجل وصف سيدنا عبد الله بن أم مكتوم قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هو أوريدي في هاي المرحلة، في مرحلة الخشية، لكن جايك الآن عشان يزيد من تزكية قلبه والقرب منك يا رب. فالآن الله عز وجل لما تحدث مع موسى ماذا يقول له؟ قل فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن فرعون له في مرحلة التزكية وله في مرحلة الخشية، ليس في المرحلتين سبحان الله.
فهو يحتاج أن يذهب إليه وأصلا يعلمه الخشية. ليش أنا بحكي لكم هيك؟ لأنه الآن سوف تأتينا آية عظيمة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، كلها مرتبطة مع بعض. طيب إذا معانا وقت إن شاء الله نصل للمعنى. وهديك إلى ربك فتخشى. طبعا والجميل في سورة النازعات بأنها تذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام مختصرة، كل الأحداث متتالية، لكن أنت ضمنيا قرأت كل المصحف عندك هذه التفاصيل. الآن بدك الزبدة وبدك يعني سبحان تعملي إسقاطات مناسبة لهذه السورة تتناسب مع السياق. فنقول فأراه الآية الكبرى، كلنا عارفين ما هي الآية الكبرى الحية، فمباشرة فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. شوفوا عبد الله بن أمي مكتوم جاءك يسعى، هذا أدبر يسعى. يا الله، السعي هو المشي بمشقة، والسعي هو المشي السريع مش الركض. ليش المذكور حتى في سورة عبسة أو في سورة النازعات؟ قالوا بأن فرعون عندما رأى هذه الآية الكبرى اللي هي الحية الأفعى خاف وأراد أن يركض، لكن خاف على هيبته بين الناس، فأدبر يسعى وبده يهرب ماسك حاله، صار يمشي سريعا. سبحان الله، فمن الناس من يبتعد عن هذا الدين أدبر يسعى، ومنهم من يكون كذلك الصحابي الجليل جاءك يسعى. سبحان الله. فالله عز وجل يقول ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. دائما الإنسان عندما يخاف يجمع حوله الناس وكأنهم سوف يحمونه أو سوف يقفون في ظهره، فحشر فنادى. وشوفوا مناسبة أن الله عز وجل في بداية الصفحة قال إذ ناداه ربه، هون فنادى وما بين النداءين شتان. فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وصل إلى هذه الدرجة من الكبر والغرور، هو ليس فقط يقول ذلك على هيئة المسمى، يعني هو مش فقط معتقد بأنه إله، هو يعيش هذه الحالة، هو داخل تعرفوا جنون العظمة، وصل إلى حالة هو فعليا مقتنع. نعم نعم، فعليا هو يعيش تلك الحالة ويتصرف بناء عليها، وهذا من الثمار التي تأتي بها. لا، فحشر أي جمع الناس، حشر الناس أيوة يعني جمعهم، حشر عن شخص واحد لما قال فحشر أي جمع الناس جميعا حوله، والسحر حشر السحر وحشر الناس. فالله صلى الله عليه وسلم محمد قلنا أيوة، فقال أنا ربكم الأعلى، هي حالة يعيشها هو، يظن فعليا بأنني بما أنني أنا الملك، أنا المتصرف، أنا الذي أحشر الناس كيفما أردت، أنا أوزعهم كيفما اتفق، فهو يعيش تلك الحالة. كيف يعيشها؟ الآية التي تأتي وراءها تدل عليها. الله عز وجل يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. بعض العلماء قالوا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أن الأولى كانت كلمته الأولى عندما قال لا أرى لكم إلها غيري. هيك بدأ، هيك بدأ الغرور عنده والطغيان، إنه أول إشي تفرج بيحكي والله أنا مش شايف إله أحسن مني. لكن لما تمادى في طغيانه وصل إلى مرحلة أن قال أنا ربكم الأعلى وعاش تلك الحالة. فالله عز وجل يقول ما بين الكلمة الأولى والكلمة الآخرة الله عز وجل أخذه نكالا، أي عبرة وعظة لمن خلفه. وقيل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة بمعناها الآخرة اليوم الآخر، والأولى هي الدنيا، أي أن الله عز وجل وأوقع عليه العذاب في الدنيا وفي الآخرة، بأنه لما أدركه الغرق كان يرى انهيار ملكه وكل من حوله بأم عينيه، فرأى عذابه في الدنيا والله عز وجل ادخر له عذاب الآخرة. نعود الآن إلى الآية العظيمة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني إحنا ننتظر أنه نقول إن في ذلك لعبرة لمن لا يخشى. هذا القرآن الكريم جاء حتى ينبه الناس من غفلتهم، حتى ينبه الناس من إدبارهم، فكيف يكون إذا كان القرآن لمن يخشى فقط فإن الناس الذين لا يخشون؟ هذا القرآن يخاطب الناس جميعا، الله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كيف؟
فالعلماء قالوا بأنه لهذه الآية العظيمة معنيين. المعنى الأول، عندما نستخدم حرف أو الفعل المضارع في اللغة يخشى، هو يدل أيضا على الفعل المستقبل. كيف يعني؟ يعني بحكي لك

إذا درست، إذا درس ينجح، هو لسه ما نجح، بس أنا استخدمت الفعل المضارع على اعتبار ما سيكون. فالتفسير الأول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، بأنه إذا اعتبر وخشي فإنه سوف يكون بإذن الله عز وجل من الخاشين. التفسير الثاني وهو أكثر إقناعا والله أعلم، وارتباطه بأهديك إلى ربك فتخشى، بأن هذا القرآن الكريم للناس جميعا، لكن في بعض الناس لديهم استعداد لتقبل هذه الآيات، لديهم استعداد للخشية، لديهم خوف. الإنسان إذا كان عنده عضو ميت، مهما ضربتيه، مهما حطيتي فيه إبرة، لن يشعر فيه بأي حياة، لكن إذا فيه شوية إحساس أول ما تحط فيه الإبرة رح ينتفض. فالله عز وجل يقول هناك قلوب، يا جماعة لا تحكموا على الناس من ظاهرها، هناك قلوب مستعدة لكنها في عندها عقبات في الطريق، مش قادرة تأخذ الخطوة الأولى في هذا الدين، مش قادرة تستقيم على هذا الطريق، لديها خشية قد تكون خشية أفضل من خشيتنا لله عز وجل، لكنها تنتظر لعل الله عز وجل يعني يجعل بعد ذلك أمره. فالله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هناك من يخشى الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يعني سبحان الله سوف يرسل له في الوقت المناسب العبرة التي يتعظ منها. عشان هيك لو أن فرعون قال وأهديك إلى ربك فتخشى، لو أن كان لديه الخشية بأن هناك إله، هناك دين، هناك أي شيء، لتزكى، لذهب في ذلك الطريق، لكن هو الأساسيات مش موجودة عنده، هو وصل إلى حالة التلبس وجنون العظمة لأنه أنا ربكم الأعلى، فلم تكن لديه تلك الخشية. فالله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي أن القلب يخشى الله يخافه. أغلب الناس تؤمن بأنه في نازعات وفي بحث وفي حساب وفي جنة وفي نار، لكنها سبحان الله قد يكون تقصيرنا إحنا معهم، قد يكون حكمنا على ظاهرهم، قد يكون الإنسان سبحان الله تجدي بأنه مظهر الفلانة لا ينم على أنها من أهل القرآن، وما أدراكي، وما أدراكي. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب، يعني إذا جاء إلى بابك سوف تطرديه، لو أقسم على الله لأبره لاستجاب دعاؤه. فالله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، اللي عنده الأساسيات لابد في يوم من الأيام أن يعود إلى الله. دائما بحكي سبحان الله إذا حسنت تربيتنا لأولادنا، إحنا كلنا نخطئ في تربية أولادنا، ما في أحد منا لم يخطئ في تربية أولاده، كلنا تعلمنا وأخطأنا وأحسننا، والولد الأول مسكين يا حرام راحت عليه، جربنا فيه كل التجارب، والولد الوسط راحت عليه، هو الصغير بس يعني اللي الله يصلحهم يرضى عليهم ماشي. لكن سبحان الله سوف الأساسيات التي وضعتيها فيه، أساسيات الخشية، هذه البذور بإذن الله عز وجل في يوم من الأيام ستكون سببا في هدايته. فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، ولا تغرنكم المظاهر. حبيباتي إياكم أن تغركم المظاهر، لا تحكموا على الناس، لا تحكموا عليها. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما بإذن الله عز وجل. نكمل سورة النازعات، نعم يعني وقت الصلاة، فإن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل نكمل سورة النازعات وما فيها من تدبرات عظيمة بإذن الله عز وجل في مش الأسبوع المقبل، الأسبوع الذي يليه بإذن الله عز وجل. بارك الله في خطواتكن وجعلها مباركة أينما كانت، ويجعل آثار هذه الخطوات في الحافرة في ميزان أهاليكم وفي ميزان أولادكم، آمين يا رب، وذريتكم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم يا رب فهمنا هذا القرآن الكريم، علمنا من هذا القرآن الكريم، فقهنا في هذا القرآن الكريم، متعنا بهذا القرآن الكريم، لا يا رب تحرمنا صحبة أهل القرآن. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. اللهم يا رب أعلي كلمة لا
إله إلا الله.

0: يا رب العالمين، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا حبيباتي. المصلى اللي هون للرجال، وإحنا فقط المصلى النساء هون، لأن في يعني ناس متضغطين. وبارك الله فيكم يا حبيباتي، إني أحبكم في الله.
1: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

0: سلاما.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب

زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم

يشكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.

يشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

0: اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن عسال المرادي أن رجلا من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يناديه بصوت له جهوري: يا محمد يا محمد. فقلنا: ويحك، اخفض من صوتك، فإنك قد نهيت عن هذا. قال: لا والله حتى أسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم. قال: أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. رواه الترمذي وابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة التي نخصصها للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني. إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أما الخارجية الإيرانية فقالت إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي أنه ما زال يعتقد أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي

0: بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، كما أفاد بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما، وسؤالنا لك محمد عن آخر تطورات الموقف الأمريكي حتى اللحظة الراهنة.
1: مراد، في الحقيقة المؤشرات والتصريحات السياسية هنا في واشنطن توحي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا أقرب من أي وقت مضى إلى إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم مرجحة بقوة قد تشكل بكل تأكيد نقطة تحول في مسار هذه الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعاد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قال فيها إن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. ودعا فيها عرقجي أيضا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن تفاصيل هذا الاتفاق. ترامب وفق ما نقلت عنه أكسيوس وصف منشور عرقجي بالإيجابي جدا، لكنه في المقابل طالب بتوضيحات علنية بشأن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أصولها المجمدة فور توقيع هذا الاتفاق، وهو ما كان سبب إلى حد كبير في لهجة ترامب الحادة في منشور هذا الصباح صباح الخميس، حيث اتهم صباح الجمعة حيث اتهم الجانب الإيراني بتسريب معلومات وصفها بغير الدقيقة والمضللة حول مضمون هذا الاتفاق. ورغم هذا السجال الإعلامي فإن ترامب لا يزال يتحدث بلغة تفاؤل حذرة، معتبرا أن فرص التوقيع مرتفعة على هذا الاتفاق الذي قد يرى النور بحسب ترامب مع نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، في وقت أيضا تتواصل فيه الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات النهائية. في موازاة ذلك، مراد، الإدارة الأمريكية بدأت تكشف تدريجيا عن ملامح هذا الاتفاق المرتقب. مسؤول أمريكي كبير في إحاطة للصحفيين قال إن الطرفين توافقا بالفعل على النص، وبأن واشنطن تتوقع توقيع اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن التفاهم يلبي الأهداف الأساسية التي وضعها ترامب ويضع المفاوضات بحسبه في وضع جيد جدا. المسؤول الأمريكي أوضح كذلك أن فتح مضيق هرمز ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية يشكلان أيضا جزء من شروط هذا الاتفاق، لكنه شدد على أن جوهر التفاهم يتمثل في الملف النووي. بحسب ذات المسؤول تتضمن الترتيبات التعامل مع المواد النووية المخصبة سواء عبر تدميرها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد. كما كشف أن مذكرة التفاهم تعتمد مبدأ التدرج في المكاسب الاقتصادية، بحيث ترتبط أي حوافز أو خطوات لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي بمدى التزامها بتعهداتها الجوهرية بموجب هذا الاتفاق. شدد كذلك على أن طهران لن تحصل على أي أموال أو مزايا اقتصادية بمجرد توقيع الاتفاق، بل مقابل خطوات ملموسة وقابلة للتحقق. وقال بالحرف أن واشنطن صاغت هذا الاتفاق بطريقة تربط حجم ما يحصل عليه الإيرانيون بمدى وفائهم بالتزاماتهم. في السياق نفسه أكد مسؤول أمريكي للجزيرة أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب وليس على تقديم تنازلات مسبقة لإيران، وقال إن طهران وافقت على مجموعة من البنود الأساسية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وكذلك التخلص من المواد النووية المخصبة، مع عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة، إضافة إلى تعهد بوقف أي تمويل إيراني لما تصفه واشنطن بالجماعات الإرهابية. بحسب هذا المسؤول أيضا فإن أي مكاسب اقتصادية ستحصل عليها إيران ستكون مرتبطة مباشرة بالتنفيذ الفعلي الولايات المتحدة وحلفائها، وبأنها تضع ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني ضمن آليات واضحة وقابلة للتحقق. فانس ذهب أبعد من ذلك بالقول إن هذا الاتفاق قد يعيد تشكيل المنطقة ويفتح الباب أمام سلام طويل الأمد إذا التزمت إيران بتعهداتها، حيث أكد أن المنافع الاقتصادية المحتملة لن تقتصر على إيران وحدها بل قد تمتد إلى المنطقة بأكملها. وبالتالي مراد، واشنطن تعتقد أنها أقرب إلى مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم هذه، بينما تبقى

0: الأسئلة الرئيسية مرتبطة بموعد التوقيع النهائي وكذلك آلية التنفيذ والرقابة التي يفترض أنها ستنتقل فور التوقيع على مذكرة التفاهم إلى فترة تفاوضية تمتد لـ60 يوما ضمن مناقشة هذه الملفات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها والتي ستحدد ما إذا كان في الواقع هذا أو المذكرة التفاهم ستتحول بعد ذلك إلى اتفاق نهائي ملزم للطرفين ضمن الترتيبات التي جرى التوافق عليها بين واشنطن وطهران.
1: شكرا محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. سنستطلع وجهة النظر الإيرانية أو الجديد المواقف الإيرانية من طهران مع عدنان بوريني. عدنان، تصريحات عراقجي رفعت الأمل وفي نفس الوقت أغضبت الرئيس ترامب.
2: نعم محمود، ربما لا نستطيع الحديث عن يقين مطلق بشأن التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ولكنه رسم بالمبدأ مسارا واضحا للإعلان الإيراني عن الوصول إلى توافق هنا في إيران على هذه المسودة، وبالتالي إعلان الموقف الإيراني بالموافقة وموعد التوقيع. إن إجرائيا الوزير عراقجي تحدث بوضوح فيما يتعلق بالإجراءات بأن هذه المسودة الآن عمليا هي بيد لجنة مصغرة من مجلس الأمن القومي، بعد ذلك سترفع لمجلس الأمن القومي بهيئته الكبرى والعليا ثم إلى المرشد الإيراني لإقرارها، ثم في حال الموافقة عليها سيتم التوقيع إلكترونيا مبدئيا على هذه المذكرة والموافقة الإيرانية بشكل أساسي. الرئيس وزير الخارجية عباس عراقجي لم يتحدث بتفصيل مطلق في هذه المقابلة وفي تصريحاته عن البنود التي تتم الإشارة إليها، ولكن ربما نستطيع القول بأن هذه المقابلة تأتي بدرجة أولى لتهيئة الظروف الداخلية للموافقة على هذه المذكرة، خصوصا بأنه يتم الحديث عن ربما أصوات معارضة هنا في الداخل الإيراني لهذه المذكرة، أصوات كانت تطالب حتى بالانسحاب بطاولة المفاوضات، ولكن الأجواء عموما تميل أكثر إلى المسار الدبلوماسي وإلى الوصول إلى اتفاق. الوزير العراقجي بشكل أساسي محمود تحدث عن بنود أساسية تمت التوافق عليها كخطوة أولى في المذكرة، عندما تحدث عن مضيق هرمز، عندما تحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان وعن الملف النووي لكن دون الإغراق كما قلنا، عندما تحدث عن مضيق هرمز أشار إلى أن هذا المضيق سيكون عمليا ضمن السيادة الإيرانية وسيادة سلطنة عمان، وبأن إيران ستتحصل على رسوم خدمات وليست رسوم عبور، ولكن أيضا تحدث بنفس إيجابي بأنه لا يمكن إدارة مضيق هرمز بشكل دائم بالقدرات العسكرية، وهما يوحي بأن طهران تميل إلى إيجاد صيغة توافقية تقوم على أساس إدارة المضيق ضمن شراكة مع عمان إن وافقت عمان على هذا الأمر. فيما يتعلق بالأصول المجمدة تحدث الوزير العراقجي عن أن هذه الأصول هي حق إيراني، وقال بأن هناك أيضا توافق على هذه النقطة وتوافق على الآلية المتعلقة بتسليم الأموال إلى إيران، ولكن عندما سئل مثلا عن أن كيف ستكون هذه الآلية، ما إن كانت ستكون تسليم الأموال بشكل نقدي أم من خلال استفادة طهران من هذه الأصول، لم يجب وفضل عدم الإجابة وأراد الابتعاد عن التفاصيل. فيما يتعلق في لبنان أشار بشكل واضح إلى أن الاتفاق يتضمن الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل كجزء من وقف الحرب. فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان قال بأنه لابد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وهذا ما تفهمه وتراه طهران من هذا البند في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى بنود أخرى عديدة وكثيرة محمود تتعلق بموضوع عدم الاعتداء، ليست كثيرة بالمجمل لكن تفاصيلها، نحن نتحدث عن صفحتان فيهما 14 بندا قابلة لأن تضاف إليها جزئيات كما تحدث الوزير عراقجي، لكن عندما أشار إلى الحديث عن البرنامج النووي مثلا قال بأن هذا الملف مرجع بالكامل إلى المرحلة الثانية، أي بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم في حال تم التوافق على هذا الأمر، مشيرا إلى أن طهران ترى مثلا مسألة تخفيض تخصيب اليورانيوم بأنها ينبغي أن تتم داخل إيران، وهنا نتحدث عن اليورانيوم مخصب بنسبة 60% وقضية ترقيقه، وبالتالي نحن هنا ربما نتحدث عن مساحة التباس وتعارض في التصريحات ما بين الموقف هنا في إيران وما يجري أو يخرج من

0: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. هكذا وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانبا الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيدا خلال 60 يوما. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكدا أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفا مرحليا للعقوبات خصوصا في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقا للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فورا دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوما. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عمليا إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطا أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقا لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فوريا للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تلتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة فيما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤدي

0: تستقبل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذريا، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيدا. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحا مفصلا لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضا، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال، وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات، لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوما، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: معنا في الاستوديو السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا، وسؤالنا للسيد كونستنتاين، إذا يعني تحلينا بالتفاؤل وتمسكنا بأهداب الأمل واعتبرنا أن عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين على أقصى تقدير جرى توقيع مذكرة التفاهم، ما هو تصورك للأيام 60 التي ستلي هذا التوقيع؟
2: الليلة شاهدت التصريح بخصوص زيارة رئيس مجلس وزراء باكستان إلى جنيف لثلاثة أو أربعة أيام، وبالتالي نأمل أن التوقيع سوف يتم في غضونها. في الأيام 60 المقبلة سوف نشهد شدا وجذبا من كلا الطرفين، والخطوة الأولى بسبب غياب الثقة ترتبط من قبل الطرفين بالتزامن بفتح مضيق هرمز من قبل إيران ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية من قبل الأمريكيين. هذا سوف يؤدي إلى بناء ثقة ولو بمستويات قليلة عند كلا الطرفين، وأرى إمكانية لفك جزء من الأصول المجمدة، ولقد تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق. الرئيس ترامب قال إن إيران وافقت على ألا تسعى إلى استحداث أو الحصول على سلاح نووي، إذن قد يكتب ذلك في مقابل فك التجميد. إذن خطوات من كلا الطرفين، طبعا هذا لم يتضمن التفاصيل في خلال فترة 60 يوم، يجب التحقق من ذلك وتحديد كيفية التحقق من ذلك وما الذي توافق عليه إيران، وهل ترضى الولايات المتحدة الأمريكية بما توافق عليه إيران. ولكنني أرى أن الخطوات سوف تتتالى، بالإضافة إلى الجزء الأخير الذي يرتبط بالملف اللبناني أن يكون مشمولا بوقف إطلاق النار الشامل. هذا سوف يتطلب موافقة إسرائيلية، جدول زمني يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية. منذ 10 أيام يوم الأربعاء الماضي أمين العام للأمم المتحدة قال إنه إذا ما تم الوصول إلى وقف إطلاق النار قد يتعين على الأمم المتحدة أن تنشر قوات لحفظ السلام. هذا جزء من المعادلة على ما أفترض. هناك أمور تتحرك في فترة وجيزة، ولكنني أعتقد أن هذا ممكن.
1: دكتور حسن، هل هذه الصيغة التي طرحها ضيفنا الأمريكي ستكون مرضية للجانب الإيراني؟
3: أتوقع أن الملفات شائكة جدا، ولا يمكن الوصول لتفاهمات حول القضايا العالقة ببساطة في غضون 60 يوم. لذلك المرجح هو يعني ترحيل الملفات لأمد أبعد، ربما مع حالتها ببطء أكثر، لأن صيغة 60 يوم قصيرة وطموحة جدا نظرا للعقبات التي استمرت لسنين طوال حتى جرى حلها. القضية النووية بحد ذاتها فيها تفاصيل تقنية.
1: أنا أبتسم فقط لأنه الجانب الإيراني دائما ما يتهم بالمماطلة الشديدة من جانب الجانب الأمريكي، وأن النفس الإيراني طويل جدا في المفاوضات، وها أنت ذا تقريبا تؤكد هذا الكلام.
3: لا، هو واقع، يعني نبني التحليل على الواقع الذي جرى سابقا. المفاوضات الإيرانية الأمريكية استمرت من غير الأمريكية، الإيرانية الأوروبية ثم الإيرانية الأمريكية والأوروبية، استمرت من 2003 إلى 2015 وأفضت إلى اتفاق. بعد ذلك الملف النووي تعقد ودخل في دهاليز لم نعهدها قبل ذلك، ولذلك هناك تفاصيل جديدة، وهناك الكثير يعني قصفت هذه المواقع، وهذا أساسا لا يوجد بروتوكول دولي للتعاطي مع مواقع مقصوفة. لأول مرة الولايات المتحدة في العالم تقصف دولة منشآت نووية، هذا كيف يمكن التعاطي معها؟ لا يوجد، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها بروتوكول للتعاطي معها. لذلك نحن نذهب باتجاه استحداث آليات للتعاطي مع بعض هذه الملفات، ولذلك أتوقع أن يطول الأمد. لكن بكل الأحوال إذا أبقينا الأطراف التي تحاول جاهدة، ستحاول جاهدة أيضا إسرائيل وبعضا من الدول الأخرى لنسف مسار التفاوض، إذا حيدت هذه وهناك دافع أمريكي وإيراني لتحييدها، تقديري أنه من الممكن حتى بترحيل الملفات لأمد أطول، من الممكن ردم الهوة بشكل متدرج، لكن الملفات تأخذ واحدة بواحدة. يعني الملف النووي بحد ذاته تقديري أنه سيأخذ زمنا طويلا.
1: دكتور محمد، إذا استمعنا إلى الجانب الإيراني من جهة ثم الجانب الأمريكي من جهة، سنجد تناقضات كثيرة في التصريحات. عباس عراقجي من جهته يتحدث عن انتصار إيراني، ويتحدث عن أشياء ربما لا توافق عليها الولايات المتحدة حاليا. هل ننصت فقط إلى الجانب الباكستاني في هذا الأمر؟
4: لا غرابة في أن يتجه الخطاب الإيراني لتصوير نصر دبلوماسي بأعلى المستويات لصالح طهران، وفي المقابل أيضا ترامب في البيت الأبيض يروج أنه بشأن صفقة القرن أو صفقة ما أكبر من صفقة القرن في هذه المرحلة مع الإيرانيين، خاصة وأنه يخشى من انتقادات الجمهوريين بأنه ربما قد يأتي باتفاق أقل صرامة وأقل تشددا من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تحلل منه بعد 3 سنوات. لكن بمنطق تحليل الصراع، أين نحن الآن؟ نحن أمام مرحلة، خطوة واحدة إلى الأمام في البحث عن إدارة الصراع، لم نصل بعد إلى تسوية الصراع. لماذا؟ لأن نحن الآن بشأن فقط التوافق، ولا أقول الاتفاق، التوافق على مذكرة تفاهم كلبنة أولى، كخارطة طريق نحو مفاوضات. وهنا تختلف القراءتان بين البيت الأبيض وطهران. ترامب الآن يعتقد أنه وضع القطار على السكة وسوف يحتوي الشروط الإيرانية وسوف يكمل الملف النووي ويكون هو سيد الموقف ويبيع هذا إلى الجمهوريين بأنه نصر سياسي ويمنح به الزخم للمرشحين في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. في المقابل إذا انتبهنا إلى تصريحات وزير الخارجية عرقشي هذا المساء
1: ربما لا ينتظر حتى نوفمبر
4: المقبل. سأتي إلى هذه النقطة، هنا التحدي. عرقجي يقدم هذه المذكرة وهذا التوافق المبدئي، وإن كان هناك تراجع من المشهد مشهد الاحتفالية، ربما لن يكون هناك توقيع لا في جنيف ولا في غيرها، وإنما الاكتفاء في هذه المرحلة بتوقيع إلكتروني عن بعد، وربما بعد 60 يوما يأتي إذا اقتنع الإيرانيون ربما تكون هناك احتفالية التوقيع على الاتفاق وليس فقط على مذكرة التفاهم. الآن ماذا ينبغي أن يكون؟ هناك حماسة أمريكية أكثر من حماسة إيرانية في الماضي قدما في هذا الاتجاه، ولكن على ترامب أكثر من الإيرانيين أن يحمي هذا الاتفاق من مجموعة تحدي من التحديين اثنين. التحدي الأول، هل فعلا تبقى المسافة متقاربة، مسافة الاختلاف يمكن احتوائها مع الإيرانيين فيما يتعلق ب تسليم الأرصدة المجمدة، هل هي 12 مليار ولماذا يتم ربطها بمستوى أداء الإيرانيين فيما يخص موضوع اليورانيوم المخصب وموضوع العدول عن الطموح النووي، هناك شروط وقرائن مرتبطة بمسار الأرصدة أيضا قضية نهاية الحصار الأمريكي على المضيق، هل هي بدفعة واحدة أم ترتبط أيضا بمدى إنهاء الحصار الإيراني، هناك مجموعة من العلائقيات المتشابكة التي قد تجعل الإيرانيين ينفرون لأنهم الآتي إلى التحدي الأكبر وهو نتنياهو وإسرائيل. وهنا بمعنى أن ما حدث في الضاحية الجنوبية وسبب القصف الإيراني المتبادل مع الإسرائيليين أصبح هو العقدة المستعصية التي تتحكم بمثابة الفرع الذي يتحكم في الأصل. حرب لبنان أصبحت تتحكم في حرب أمريكا وإيران. إذا لم يقم ترامب بذكاء وبهدوء أن يطوق المناورة الإسرائيلية في أي لحظة يمكن أن ينقلب الوضع على أعقابه ويشعر الإيرانيون بأنهم لا زالوا أمام نفس الحل.
1: إذا للسيد تيم كونستانتاين، هل الرئيس دونالد ترامب مستعد لذلك؟ أعني امتصاص الغضبة الإسرائيلية، التعامل مع حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في هذا الاتفاق وربما يعمل.
5: There once was a kid with a cold so tough his mom caught it too and nights were rough. Vicks VapoRub relieves cough and cold with medicinal vapors. Everyone sleeps better.
2: شاهدناه في الأيام العشر الماضية هو أن الرئيس ترامب كان محبطا كثيرا، لديه علاقة قديمة مع بنيامين نتنياهو قبل دخوله المجال السياسي، وكانت تجمعه صداقة بنتنياهو. وفي الوقت نفسه شاهدنا مدى الغضب ومدى الإحباط لدى دونالد ترامب في الأيام العشر الماضية ورفع النبرة في وجه نتنياهو. أتوقع هنا أنه خلف الأبواب المغلقة خلف الكواليس، طبعا هذا لن يكتب كجزء من أي اتفاق رسمي، ولكن خلف الكواليس دونالد ترامب قال لبيبي نتنياهو أن المسار السياسي الخاص به قد انتهى وهو لن ينجح في الانتخابات الإسرائيلية. هذا جزئيا يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار في هذه العملية. إيران لديها شواغل بخصوص نتنياهو، إذا ما أخرج من المعادلة هذا سوف يؤدي إلى تعزيز الثقة مع إيران. أنا لا أتفاجأ إذا ما تخلى نتنياهو عن إمكانية الترشيح.
1: أنت تتحدث عن رئيس وزراء إسرائيلي أظهر مهارة فائقة في التعامل مع المتغيرات السياسية على مدى عقود، وأطول رئيس وزراء ظل في الحكم في تاريخ إسرائيل. يعني الرجل من المهارة بمكان بحيث أنه يتعامل مع الأزمات ويستخدمها لصالحه ويحصل على أصوات انتخابية ويظل في الحكم فترة بعد فترة بعد فترة، ويبدو أن المزاج الإسرائيلي العام متفق تماما مع توجهاته.
6: I think the political reality
2: أعتقد أن الواقع السياسي بالنسبة إلى نتنياهو هو أن إسرائيل وشعب إسرائيل قد تعب، يشعر بالإرهاق بسبب الحروب. هناك جزء من الشعب يقدر الأهداف التي تقضي بحماية إسرائيل. أنا لا أتناقش بمدى صحتها، ولكن بشكل عام هذا هو الوضع. وترامب قام بتشجيعه من جهة، ولكن في الوقت نفسه أعطاه إمكانية للخروج بكرامة، وبشكل علني يقول أنا خرجت وفقا لشروطي.
1: دكتور حسن، إذا أتينا إلى النقطة التي يعني ربما أوقفت العالم على أطراف أصابعه، وهي المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني والحصار المضروب على إيران في هذا الوقت من البحرية الأمريكية، هل إيران مستعدة فعلا بعدما جربت قوة القوة التي يمنحها إغلاق مضيق هرمز والسيطرة عليه أن تجعل هذا الممر متاحا بهذه الصورة أمام الجميع للمرور جيئة وذهابا دون ما استفادة من الجانب الإيراني؟
3: أنا قلت في نشرة سابقة أنه هذا ما تكلم عنه الوزير العراقي حول تفاصيل الإطار العام للاتفاق شبيه جدا بما سمعناه قبل 3 أسابيع، إعادة تدويره ربما بتفاصيل صغيرة تغيرت. في ذلك الاتفاق كما أيضا سمعنا أنه المضيق ستعاد فيه الملاحة إلى مستوى قبل الحرب. لا يوجد كلام عن تفصيل هذا المستوى، كيف هذا المستوى أن يعود إلى مستوى قبل الحرب. عبارة أخرى، هل سيعود كقبل الحرب شبيها بقبل الحرب؟ ذلك لا يوجد فيه نقاش. هي الصيغة الوسط التي ربما وصل إليه الوسطاء، أنه المستوى يعود أي حرية الملاحة، لكن هناك أيضا رقابة للدول المشاطئة، وهذا بالمناسبة ما تكلم عنه عراقش اليوم أيضا. الوسط هو أنه إيران تحافظ على شيئا من الرقابة لكي تمنع استخدامه مستقبلا ضدها لتؤمن نفسها، وهذه السردية الإيرانية الرئيسية إزاء المضيق. من جهة أخرى الملاحة تعود لمستوى قبل الحرب، هذا الحل الوسط. وتقديري أنه في النهاية عندما نعود للخطاب والنقاش الاستراتيجي في إيران هناك قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى هي الأموال، أي المخرج الاقتصادي للحرب، هذا طبعا نقاش في رفع الحجب عن الأموال المجمدة. وثانيا تصدير الطاقة، هذا الشق الاقتصادي. الشق الأمني والعسكري هو أيضا مهم إن لم يكن أهم من الشق الاقتصادي، وهو إبعاد القدرات الأمريكية من المناطق التي أتت لها بعد وقف إطلاق النار، ومنع استخدام المياه الإقليمية الإيرانية ضد إيران مستقبلا، أي إدخال قدرات قد تستخدم في حرب مقبلة ضد إيران.
1: دكتور الشرقاوي، أنت أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن ترامب يسابق الزمن قبل موعد الانتخابات المتعلقة بنوفمبر المقبل، وهي فترة قصيرة، بينما الإيرانيون كما يبدو نفسهم طويل في المفاوضات ويستطيعون أن يعني يعطوا المدى الزمني الذي يحتاجون إليه في الفترة المقبلة. هل تعتقد أن الزمن يلعب في صالح إقرار هذا الاتفاق أم لا؟
4: من حيث توقيت هذا الإعلان أن هناك مشروع اتفاق أو ما يسمى باتفاق إسلام أباد، أعتقد أن الطرفين الإيراني والأمريكي بحاجة ماسة إليه في هذا التوقيت. جربوا القصف، جربوا المجابهة، جربوا الحصار، جربوا التباطؤ حتى في مشروع مذكرة التفاهم تم تسليمها إلى البيت الأبيض قبل 3 أسابيع في 23 مايو، وإلى هذه اللحظة لاحظنا أن الأمور لم تتحرك بالسرعة المشهودة. لكن الآن
6: Scoots vibe slaps with Pet Circle's free next day delivery because he's more than a pet, he's the star in Jen's live streams. For more worship with less weight, shop petcircle.com.au.
4: أن الاتفاقات الدبلوماسية تنجح عندما تكون بمشاركة كل الأطراف المباشرة وبتزكية من الأطراف غير المباشرة. وهنا أود أن أعقد مقارنة، لماذا الآن هذا التوجه إلى اتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين فحسب، بينما اتفاق شرم الشيخ الذي أنهى حرب غزة كان بين إسرائيل وحماس وبتوقيع عدد من الدول، قطر وتركيا ومصر وكذا. فسؤالي باختصار، إذا كان ترامب يريد حقيقة أن ينجح أو يعطي فرصة النجاح الكامل لهذا الاتفاق، ألم يكن من الأجدى أن يحضر الممثل الإسرائيلي أيضا في التوقيع حتى تلتزم إسرائيل بما تلتزم به إيران وبما تلتزم به الولايات المتحدة.
1: قد نتمكن من مناقشة هذا السؤال ولكن في فترة إخبارية لاحقة. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأشكر كذلك ضيفنا السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. شكرا جزيلا لكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران، وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
7: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى، وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدأ أنه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا أن الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القصري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشرت دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: وفي التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، وأضاف أن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط المرتفع. كما أشار مراسلنا إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما. سؤالنا لك حسان عن تطورات الوضع الميداني في جنوب لبنان ومحاولة التقدم الإسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية.
8: هذه المحاولة تمثلت عبر قصف مكثف وعمليات تمشيط بالمروحيات، وكذلك عبر إطلاق القذائف الحارقة على أحد أهم المرتفعات والمواقع المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان، وهو مرتفعات علي الطاهر. وهذه المساعي تأتي في إطار تواصل لمحاولات التقدم الإسرائيلية في المنطقة الواقعة جنوبي وجنوب شرقي مدينة النبطية. هذا التحرك الإسرائيلي عبر القصف الصاروخي وكذلك المدفعي وأيضا عبر الطائرات المروحية، وفقا لما رصده مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من هناك من النبطية، يشير إلى محاولات للتقدم الإسرائيلية وأيضا محاولات للتمشيط تمهيدا لمحاولة التقدم في تلك المنطقة الوعرة والصعبة ميدانيا وعسكريا في إطار محاولة حزب الله المتواصلة للتصدي لكافة هذه المساعي الإسرائيلية عند هذه النقطة بشكل رئيسي، وذلك في إطار تواصل عمليات التطويق ومحاولة الالتفاف على المدن الأساسية والمواقع والبلدات المركزية التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاهها في جنوب لبنان. هذه المحاولات كانت قد شهدتها عدة بلدات في جنوب لبنان في محاولات سابقة، وفي كل محاولة كان يعمل على الالتفاف باتجاه البلدات المركزية، وهو ما يسعى إليه في هذه المرحلة وفقا لما تبديه وقائع الميدان، وهو الذي كان قد حاول التقدم إلى المرتفع السابق السابق والمركزي كذلك، والذي كان يتمثل بقلعة شقيف في جنوب لبنان أيضا في جنوبي النبطية. وبعدها كان حزب الله قد أعلن عن سلسلة من العمليات باتجاه مواقع قام بالتمركز فيها في محيط قلعة شقيف بعد عدم تمركزه في القلعة بحد ذاتها. هذا يأتي في إطار تواصل الغارات المكثفة التي تشهده كذلك محيط مدينة النبطية التي أيضا تعمل قوات الاحتلال على قصفها بشكل مكثف، في ظل أيضا محاولة تقدم عند بلدة أرنون جنوبها. هذه تطورات أيضا في النبطية تتزامن أيضا مع تطورات في عدد من الأقضية وعمليات الإغارة بالطائرات الحربية وكذلك بالمسيرات على قضائي صور وكذلك قضائي جزين في جنوب لبنان، إضافة إلى قضائي بنت جبيل. هذه المناطق شهدت خلال اليوم الماضي حوالي 50 غارة وقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال. أما حزب الله فكان قد أعلن عن 15 عملية نفذها باتجاه قوات الاحتلال، من بينها استهداف فندق كان يتمركز فيه جيش الاحتلال وقوات له في بلدة النقورة القريبة من الحدود جنوبي لبنان.
1: حسان، سنتحول إلى فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، ما الذي يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بخصوص العمليات العسكرية التي يقوم بها في مرتفعات علي الطاهر وفي أرنون بقضاء النبطية؟ ما الذي يسعى لتحقيقه؟
9: نعم محمود، هنالك تفاوت ما بين الموقف الإسرائيلي العسكري المعلن وما بين ما يدور من تسريبات خلف الكواليس. بداية بحسب ما هو معلن، هنالك حديث إسرائيلي عن نية لتعميق السيطرة على المواقع المشرفة، المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، في إطار المساعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار ومواصلة العمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذه العمليات الآن تهدف إلى إزالة التهديد المتمثل بإطلاق عناصر حزب الله الصواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل أيضا إزالة تهديد المسيرات التي يواصل أيضا الحزب بإطلاقها باتجاه قوات الاحتلال، ومن أجل تأمين البلدات الحدودية وإزالة التهديدات تحديدا عن منطقة إصبع الجليل. هذه الغايات العسكرية قصيرة المدى التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرازها عبر هذه العمليات العسكرية. وهنالك الغاية بعيدة المدى، ألا وهي نزع سلاح حزب الله وإنشاء منطقة أمنية عازلة لا يوجد فيها أي مظهر عسكري أو أي تواجد مسلح لعناصر حزب الله في المنطقة العازلة. وحتى اللحظة بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية والمواقف الرسمية، هنالك عزم إسرائيلي بمواصلة التموضع في هذه المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هذه الغايات وبتأمين البلدات الحدودية الشمالية. ما يدور خلف الكواليس هو عكس ذلك محمود. التسريبات الإسرائيلية تتحدث بأن المستوى السياسي الإسرائيلي أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بإجراء عمليات دقيقة مكثفة محدودة في داخل الأراضي اللبنانية تحديدا في المنطقة الجنوبية، وتجنب أي عمليات توصف بالاستثنائية من شأنها معرقلة المسار التفاوضي الأوسع الدائر ما بين واشنطن وما بين طهران. لذلك هنالك تفاوت. هنالك أيضا تطورات على المستوى الميداني حدثت خلال ساعات مساء يوم أمس. نتحدث عن انفجار مسيرة في منطقة الجليل الغربي. هذه المسيرة اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية. فبالتالي هنالك تساؤل الآن يطرح بشكل جدي في داخل إسرائيل. هل ستقوم إسرائيل بإرساء معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية كما فعلت الأسبوع الماضي؟
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من رام الله، وأشكر كذلك حسان مسعود من بيروت. شكرا لكما. معنا من القدس السيد شادي الشرفة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيش ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. سيد شادي، من وجهة النظر الإسرائيلية ما هو المسموح وما هو غير المسموح بالنسبة للملف اللبناني أو الجبهة اللبنانية أن يجري تضمينه في مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة؟
10: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني في حقيقة الأمر إسرائيل لا تستطيع أن تفرض رأيها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم فرضت على إسرائيل، ويعني الآن علمنا كيف أن ترامب أبلغ نتنياهو بمضمون الاتفاق أو الخطوط العريضة للاتفاق، ونتنياهو وكأنه يترجى بأن يضمن هذا الاتفاق إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. أما فيما يتعلق في لبنان، فإسرائيل يعني تعرف تماما أن مسار الحرب في لبنان سوف يتحدد في إسلام أباد وليس في واشنطن، بمعنى المفاوضات الجارية ما بين الحكومة اللبنانية والوفد الإسرائيلي. في الوقت الذي تعول فيه الحكومة الإسرائيلية وتتمسك في قضية المفاوضات، فإن إسرائيل تقول بشكل واضح أن مسار العمليات العسكرية في لبنان مرتبط ارتباطا مباشرا بالمفاوضات مع إيران ومخرجات إسلام أباد. الآن أمام هذا يعني ما نسمعه من تصريحات إسرائيلية تؤكد أن إسرائيل مستمرة في العمليات العسكرية ومستمرة في هدم المنازل واقتطاع أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل أي اتفاق مقبل نهائي مع إيران. اليوم الحديث الذي يدور في أروقة الحكم في إسرائيل أن أي اتفاق على نهائي ما بين الولايات المتحدة وإيران سوف يستغرق 60 يوما، بمعنى يفسر إسرائيليا أن هذا الحد الأدنى من الوصول للاتفاق يعطي إسرائيل مهلة 60 يوما لبسط سيطرتها على مزيد من المواقع في جنوب لبنان، بمعنى أن تفرض أمر واقع في جنوب لبنان لكي تبقى هناك لأمد طويل. وسمعنا التصريح كاتس الذي قال أنه النوايا الإسرائيلية تقول أنهم لا يريدون الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في غزة أو حتى الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية، المخيمات التي تواجد فيها الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تعرف المنطقة ألف. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد يؤكد أن إسرائيل يعني مصرة على التمسك في قضية التواجد. أما حدود العمليات العسكرية بتقدير هي مرتبطة بردة فعل حزب الله. يعني الآن يعني اليوم أطلقت طائرة مسيرة واخترقت الأجواء في شمال فلسطين المحتلة. كان من المفترض بناء على التصريحات العنجهية والعنترية التي سمعناها من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أو سمعناها من نتنياهو أو من كل أقطاب
1: الليكود أو سيمثل كارثة بالنسبة للبنان. مسألة استغلال 60 يوما التي ستالي توقيع مذكرة التفاهم لتكريس أمر واقع جديد على الأراضي اللبنانية، وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تتحدث عن عدم الانسحاب أصلا من هذه المناطق الأمنية حتى بعد وجود اتفاق. ما الذي من الجانب أو من وجهة النظر اللبنانية سيد طارق ترشيشي، ما الذي يمكن للبنان أن يفعله إزاء هذا؟ هل يعني يمثل غياب لبنان عن مذكرة التفاهم أو الملف اللبناني عن مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة كارثة بالنسبة للبنان؟
11: يعني تحية لك ولضيفك وللمشاهدين أستاذ محمود. يعني لبنان ينظر الحقيقة يعني ينظر بكثير من الحذر إزاء ما يحصل. صحيح أن لبنان أنه موجود في المذكرة وثبت يعني أنه موجود في المذكرة الأمريكية الإيرانية، لكنه حذر جدا من ما تقوم به إسرائيل. يعني اليوم واضح أن إسرائيل مستمرة في عملية قضم أراضي، وهي الآن تسعى إلى احتلال تلة علي الطاهر الحاكمة لمدينة النبطية، في الوقت الذي تزحف أيضا في اتجاه منطقة سور ومدينة سور. واضح أنه لبنان خائف من أن تقدم إسرائيل على احتلال مدينة النبطية ومدينة صور، والاحتلال كل التلال الحاكمة التي من شأنها أن تطل على مدينة صيدا. يعني وكلام وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم بأنه لا يريد الانسحاب مما سماه المناطق الأمنية في غزة وفي لبنان وفي سوريا، هذا يدل على أنه النية الإسرائيلية ما تزال نية توسع، وهذا ما قد يهدد في تقديري أي تفاهم أمريكي إيراني. لبنان يحضر الآن نفسه للذهاب إلى جولة مفاوضات بعدما حصل نوع من يعني تكوين تصور موحد للمفاوضات ولما يمكن أن يطرح في هذه الجولة. وهو في وبالدرجة الأولى هو موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، ويعول على الجانب الأمريكي إذا كان فعلا لديه النيات الجدية هذه المرة بكبح جماح إسرائيل بأنه تنتهي هذه الجولة بإعلان فعلي لوقف إطلاق النار، وقف إطلاق نار شامل. لكن من الواضح كمان أنه الإسرائيلي يعني في التجربة معه بالجولات التفاوضية التي سبقت لم يكن يبدي أي استعداد لأي انسحاب، بل على العكس يذهب في اتجاه اشتراط نزع سلاح حزب الله كمقدمة لانسحاب، وهو لم يلتزم بهذا الانسحاب أصلا، يعني لم يقل أنني أنسحب إذا نزعتم سلاح حزب الله. لذلك المسألة بالنسبة إلى لبنان حذرة جدا ومعقدة جدا إذا لم يحصل تدخل أمريكي، وإذا لم تحصل مظلة عربية، والآن يعني تقوم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بجهد كبير في هذا الاتجاه، إذا لم يحصل هذا يؤدي هذا الأمر إلى كبح جماح إسرائيل، فأعتقد أنه الوضع اللبناني سيبقى مفتوح على كل الاحتمالات.
1: طيب،
11: لأنه مع الإسرائيلي
1: ربما نعود إليك مرة أخرى سيد طارق، ولكن سؤالنا للسيد شادي الشرفة. أحد ضيوفنا قبل قليل أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي سائم من كثرة الحروب وهو منفتح على اتفاقات جديدة أو تفاهمات جديدة، هل ينطبق ذلك على الوضع في لبنان؟
10: بتقديري يعني ليس الكل الإسرائيلي، ما زالت يعني استطلاعات رأي تشير أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين مع عودة واستئناف الحرب على إيران مثلا، الغالبية العظمى مع استكمال العمليات العسكرية في لبنان رغم الألم والخسائر التي تعرضها الجيش الإسرائيلي. حديثا خلال الأيام الأخيرة بدأنا نسمع أصوات مغايرة نوعا ما، لكنها ليست مؤثرة. يعني حتى الصوت الذي سمعناه من يائير لابيد الذي قال يعني لا يجوز أن نحل كل مشكلة من خلال الحروب، يعني هو يقول يجب أن يكون في هناك تسوية سياسية، ولكن على الأقل الدولة البنية الجديدة ما بعد 7 أكتوبر خاصة الأمنية والعسكرية مبنية على أساس الحروب المستدامة، يعني وفكرة أن لا تسوية بعد هذه الحروب.
1: طيب،
10: إسرائيل بالعقلية التي أسسها نتنياهو عقلية تقوم على فرض الهيمنة والسيطرة على المنطقة بالقوة العسكرية.
1: طيب،
10: لكن أمام حدود القوة العسكرية
1: حتى نستفيد بالوقت المتبقي وقليل وباختصار لو تكرم سيد ترشيشي، هذا الوضع هل برأيك يضعف المدافعين عن استمرار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي في الداخل اللبناني؟
11: يعني طبيعي أنه يضعف، يعني لأنه الدولة اللبنانية السلطة اللبنانية ذهبت بخيار التفاوض المباشر، لا وهو خيار لم يجمع كل هناك إجماع عليه، طبيعي أن يضعف، ولكن ممكن الاستفادة منه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون
1: النمل
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك حقائق علمية كامنة في هذه الآيات الكريمة التي لم تكشف إلا بعد قرون من التنزيل، لذا كانت كل آية منها برهانا علميا دليلا منطقيا عقليا على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكما أن هذه الدراسة تشكل بنظرنا الرد العلمي الرصين على كل لامز ومشكك في كتاب الله عز وجل وتعاليم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وتفسير الآيات القرآنية مهمة خطيرة وجليلة، فالقول في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم محرم بنص التنزيل. لذلك اعتمدنا في هذه الحلقات المنهج العلمي الدقيق في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: فضيلة الدكتور، تكلمنا عن الفلك والنجوم، عن الإنسان ودقة خلقه، اليوم إن شاء الله نتحدث بشكل عام عن النبات وذكر النبات في القرآن الكريم
5: إن شاء الله تعالى. ولكنني أريد أن أعقب على ما تفضلتم به قبل قليل من قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالإثم والعدوان والفحشاء والمنكر، ثم الكفر، ثم الشرك، وجعل على رأس هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وشيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يقع الإنسان في معصية في مفردات المنهج الإلهي سريعا ما يتوب الإنسان منها، أما حينما

0: يظن بالله ظن السوء، حينما يتوهم عن الذات العلية أفكار غير صحيحة، فهذا يحجبه عن الله عز وجل. فأفضل 1000 مرة أن تخطئ في الوزن من أن تخطئ في الميزان، فالخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. الحقيقة أن الآيات التي تدل على عظمة الله لا تعد ولا تحصى. وقلت مرة، لو إنسان في مقتبل حياته قال مليار مليار مليار إلى أن وافته المنية في 80، لا تنتهي آيات الله عز وجل. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وفي آية ثانية: لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ومعلوم لديكم أن محبرة صغيرة تكفي الطالب سنوات وسنوات، فكيف إذا كانت مياه البحار كلها في 7 أضعاف هي المداد لكلمات الله؟ قال ما نفدت كلمات الله. ولكن الله جلت حكمته، أعطانا من هذه الآيات التي لا تعد ولا تحصى، أعطانا عددا محدودا، أنا أسمي هذا العدد هو منهج الإنسان في التفكر في ملكوت السماوات والأرض. بل إن هذا العدد يعد قد اختاره الله بحكمة بالغة، لأن هذه الآيات قريبة منا من حياتنا اليومية. فأقرب شيء منا هذا النبات. وفي آية في سورة المائدة ورد ذكر النبات في كلمتين، قال تعالى: نبات كل شيء. فأنت ترى أن الخشب نصنع منه الأساس ونصنع منه النوافذ، وهناك من حدثني أن هناك 100 نوع من أنواع الخشب، بعضها لأساسات المنازل وبعضها لاستعمال الصناعي وبعضها للتدفئة وبعضها للأساس إلى آخره. أما كلمة نبات كل شيء، هناك نبات نتغذى من أزهاره، نبات نتغذى من أوراقه، نبات نتغذى من جذوره، نبات فيه دواء، نبات فيه ألوان أصبغة، نبات فيه مواد خفيفة كالفلين، نبات فيه مواد نتعامل بها بين المواد الصلبة كالكاوتشوك، نبات يعد أواني، نبات يصنع منه الورق. لو ذهبت تبحث عن أنواع النبات لما وجدت إلى ذلك من سبيل لإحصاء النبات. نبات حدودي بين البساتين، نبات يعد مسطحا أخضر، هذا بذور المرج، نبات ورود ورياحين لإمتاع الإنسان، نبات ليكون مظلة لك أمام البيت. فلما قال الله عز وجل نبات كل شيء، يعني معظم حاجات الإنسان تتحقق من خلال النبات. لكن محور هذا اللقاء حول باحث من دولة عربية عرف بإنتاجه العلمي والعملي على المستويين العربي والدولي، اختصاصه في علم فزلجة النبات، وهو أستاذ جامعي له وزنه العلمي.
1: ما معنى فضيلة الدكتور فزلجة النبات؟
0: نحن في عنا الفيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء.
1: نعم.
0: عندنا تشريح المعدة وعندنا فيزيولوجيا المعدة، يعني وظيفة المعدة فيزيولوجيا، أما تشريحها تشريح. نعم. ومعلومكم الطلاب في الطب يدرسون في السنة الأولى علوم عامة، وفي السنة الثانية يدرسون التشريح، وفي السنة الثالثة الفيزيولوجيا، وفي الرابعة علم الأمراض، وفي الخامسة علم الأدوية. هذا هو المنهج. هذا الأستاذ العلمي الذي له وزنه اشتهر بتجاربه العلمية الرائدة. أما التجربة التي سنعرض لها فربما لا تصدقونها أيها الإخوة المستمعون، نعم، إلا أن الواقع أثبتها، ويؤكد هذا الواقع القرآن الكريم.

0: يسبح. نعم. وفي قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وفي آية ثالثة: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آية رابعة: والنجم والشجر يسجدان. هذه الآيات تؤكد أن للنبات تسبيحا للخالق العظيم، وهناك بداية بحوث تؤكد أن للنبات حياة نفسية، لكن هذه التجربة تقع على رأس هذه المحاولات لاكتشاف الحياة النفسية للنبات.
1: هل هذه التجربة فضيلة الدكتور قديمة أم حديثة نوعا ما؟
0: قبل عدة سنوات تقريبا.
1: نعم. إنها حديثة نوعا ما.
0: فالنباتات كالأجرام السماوية وكمخلوقات الله الأخرى تشعر وتسمع وتستجيب سلبا أو إيجابا لما حولها من مؤثرات خارجية. هذا ملخص البحث. وأما مفصله فقد أجرى هذا الباحث في حديقة كلية العلوم تجربة عام 1997، فنصب 4 بيوت بلاستيكية موحدة في حجمها وزرع فيها قمحا من نوع معين واحد وملأها بكميات متساوية من التراب وغرس فيها بذور الحنطة على عمق واحد، وتم تسميدها جميعا بكميات متساوية من سماد معين وسقيت جميعا بذات العدد من السقيا وبكميات متماثلة من الماء. يعني العجيب أنه أراد التوحيد في كل شيء، في الحجم، في التربة، في نوع البذار، في السقيا، في كمية السقيا، في زمن السقيا، في نوع السماد. ثم اختار إحدى طالباته لتقرأ السورة القرآنية التالية على أحد البيوت البلاستيكية: سورة ياسين والفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، مرتين في الأسبوع على البيت الأول. في عنا 4 بيوت، أول بيت تلت طالبة من طالباته في الأسبوع مرتين سورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص وسورة ياسين. وفي البيت الثاني كلف طالبة أن تأتي بنبات وتمزقه أمام بقية النبات وتعذبه وأن تقطع أوصاله وأن تذكر كلمات قاسية نابية أمام هذا النبات. إذن كلام قاس وناب وتمزيق وتعذيب لنبات أمام نبات.
1: يريد هنا أن يفرق بين هذه النباتات.
0: نعم.
1: ما تلي عليه القرآن
0: وأيضا
1: وما مزق أمامه. نعم. وعذب النباتات الأخرى.
0: كما قلت قبل قليل مرتين في الأسبوع. وكلف طالبة ثالثة بضرب النبات الثالث وكيه وتعريض وريقاته للقص. فهناك نبات عذب أمامه نبات، وهناك نبات تلقى التعذيب مباشرة، وهناك نبات قرأت عليه آيات القرآن الكريم. وأما البيت الرابع فترك ينمو نموا طبيعيا وأطلق عليه اسم البيت الضابط. فماذا كانت النتيجة؟ البيت الضابط، يعني هذا البيت الرابع هو المقياس، والأول قرآن، والثاني تعذيب، والثالث رؤية التعذيب.
1: نعم.
0: النتيجة طبعا هو وضع هذه التجربة قبل زمن من انعقاد مؤتمر علمي، فحينما قصف النتائج كان هناك علماء من شتى بقاع العالم. فماذا كانت النتيجة التي عرضها في مؤتمر علمي؟ أن نبات البيت الذي استمع إلى القرآن الكريم ازداد طوله 44% من طول النبات الضابط

0: البيت الرابع، وازدادت غلته 140% من غلة البيت الرابع الضابط. أما البيت الثاني والثالث اللذان تحملا التعذيب أو رأيا التعذيب، فقد تدنى طول نباته أو طول نباتهما 35%، وهبط إنتاجه إلى 80%، وهذا تفسير علمي للبركة، فحينما يزرع المؤمن يقرأ القرآن بنفس طيبة ويذكر الله دائما، فهذا الذكر أمام النبات يزيد في الغلة.
1: سبحان الله، إذن تجربة علمية مفيدة ومقنعة في آن معا، هذا ما يحصل عليه المؤمن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرتم في البداية أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا هو ما يحصل عليه من يذكر الله سبحانه وتعالى إن كان على نبات أو حيوان أو ما شابه ذلك. هذه شفافية المؤمن.
0: لكن يجب أن نعتقد أن كل شيء خلقه الله في هذا الكون نفس تسبح الله بطريقة لا نعرفها. حتى الجمادات هي نفوس، لو درس الإنسان الفيزياء لرأى أن هذه المواد الجامدة هي ذرات فيها نواة وفيها كهارب وفيها نوترونات وفيها حركة دائبة تدور حول هذه النواة، فكل شيء فيه حياة. إلا أن القرآن الكريم أثبت بنص آياته هذه الحياة التي يعيشها كل شيء في الكون، فقال: وإن من شيء، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تروي السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له أصحابه المنبر حنت النخلة إليه، فكان يقف على المنبر ويضع يده على النخلة إكراما لها. يعني المؤمن حينما يتعرف إلى الله يملك ما يسمى الآن بالشفافية، يعني يتعامل مع المخلوقات تعامل فيه مشاركة وفيه محبة وفيه مودة. يعني المؤمن حينما تشف نفسه يتعامل مع من حوله في مستوى يعني من المشاركة الوجدانية وفي مستوى من المحبة، ولأن الإنسان أحب الله فيحب كل مخلوقاته، ومخلوقات الله عز وجل كلها في خدمته لأنها مسخرة إليه. مرة كنت في زيارة بستان في أطراف دمشق وقد زرع بعض من مساحته بالقمح، أمسكت 35 سنبلة من حبة قمح واحدة، يعني حبة قمح واحدة أنبتت 35 سنبلة، وعددت حبات سنبلة واحدة فإذا هي 50 حبة، فكان المحصل 1750 حبة من حبة، فهذا يبين أن فضل الله لا حد له. فأحيانا نزرع القمح في بلدنا الطيب، في بعض الأعوام مجموع إنتاج القمح 650 ألف طن، في بعض الأعوام 4 ملايين طن، فهذا عطاؤنا، عطاء الله عز وجل يعني ليس له حدود، فالعبرة أن نؤهل أنفسنا لهذا العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعقل ولا يقبل أن يقنن تقنين عجز. نحن بني البشر إذا قننا تقنين عجز قد نقطع الكهرباء وقد نقطع المياه، هذا من عجزنا، أما الله عز وجل إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب. يعني مرت المنطقة بسنوات فيها شح بالأمطار، قرأت بحثا عن سحابة في الفضاء الخارجي اكتشفت قبل أعوام يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في 24 ساعة بالمياه العذبة.
1: سبحان الله.
0: وهذا يؤكد قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وحتى نفهم ماذا يجري في الأرض من تقنين، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فتقنين الله عز وجل أحيانا يعد تقنين تأديب وتربية لا تقنين عجز وافتقار.
1: أيها الإخوة والأخوات، وكما حدثتنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، كنا قد بدأنا في بحثنا في هذا اللقاء عن أثر القرآن في تقويم سلوك النبات، فكانت تجربة جميلة جدا لباحث في دولة عربية مجاورة. إذن يدلنا هذا البحث وهذا الكلام من السيرة النبوية الشريفة أن للنبات حياة، وله طبعا حس ويشعر بالآخرين كما للدابة شعور أيضا. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة، ومع هذه الحلقات مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السماء، البرزخ،
2: النحل،
1: الأرض، ظلمات الفضاء،
2: الكون،
1: النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: ثلاث أصناف من الأخلاق ومن الآداب ومن القيم، هدول أجر عند الله غير الأجر العادي. دي شيء مبين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تسبيحة إلى أجر، والتحميد إلى أجر، والتهليل إلى أجر. ثلاث شغلات. أول شيء الصوم. الصوم، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. اثنين العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الثالثة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما في حساب، ما له حساب. الصوم والصبر والعفو، هدول الثلاثة، هدول شغلتهم تقيلة جدا جدا جدا. ليش كل إنسان بيحسن يصبر؟ اليوم موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمح من السماحة، يسمح لك. ثلاث كلمات. السماحة هي من العفو، هي من أخلاق الكبار. وكل إنسان بيحسن، إنسان ما بيقول لك أنا ما بسمح. والله في أخي هيك برمضان، قبل رمضان يعني بآخر شعبان، قلت له هيك، قال لي ما ممكن، القلوب أسيانة. اسمح يسمح لك. شو يسمح لك؟ يسمح لك عند الله، ويسمح لك في الملأ، ويسمح لك في الملأ الأعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، بعث بالعفو صلى الله عليه وسلم. طب ليش الواحد يعفو ويسمح؟ كان شو كل واحد خليه راكب راسه ويساوي يلي بده اياه؟ لا، اعطيكم ليش الانسان يسمح في هذه الحياة. لانه اول وحدة نحن ما لنا مطولين. هلا اذا في اخين مختلفين كتير كتير كتير وما عم يحكوا مع بعض، واحد بيناتهم مات برمضان، انتهت القصة ولا ما انتهت؟ خلص. لذلك قالوا حسب الأحبة أن يفرق بينهم كأس المنية، ما لنا نستعجل، بس يموت بقول له سألني أخذك. شو يعني سامحوا يا أهل الجيرة؟ يسمح عنا وعنكم الله. هي لما بيكونوا مختلفين ويموتوا أحدهم. هلا ليش أنا أسمح؟ لماذا أسمح؟ لأن الله عز وجل أمر بالعفو والمسامحة، فقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في آية فاعفوا عنهم واصفح. والله يا أخوانا الكرام، الضغينة ما بتجيب إلا البلاء، ما بتجيب إلا المرض، ما بتجيب إلا الكدر. شو ما كانت سببها، ما بتجيب إلا المرض والكدر. اللي أحسن منا أنه نعيش بسلام. هلا الدول اللي بتضل متحاربة، هلا أوكرانيا وروسيا صلوا لقديش؟ صلوا 5 سنين على الآنين مع بعض من وقت كورونا. طيب هلا بدي يتصالحوا. طيب وين هدول اللي راحوا ماتوا؟ راحوا من كيس حالهم. وهل ال ال ال الناس اللي تشردت والهي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الآخير لما فات لمكة، وكان هو صاحب القوة، ما بيقولوا من يحرر يقرر، هيك عم نسمع. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ شو قالوا له؟ أخ كريم، صلون عم يحاربوا 23 سنة، وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف أخي لإخوته. لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. شايفينهم هدول الطلقاء كانوا 2000 شخص قاتلوا بعد شهور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. من الطلقاء سيدنا أبو سفيان، ذهبت أول عين في سبيل الله وثاني عين في سبيل الله. يعني يلي عليك صار معك هي المسامحة، بلش بالمسامحة ببيتك، بزوجتك، بلش بالمسامحة بأخوك، بلش بالمسامحة بالجار. هيك القلب القاسي نقعد نسمع عن التارات بمصر وهون وهون، شو ضربوا واحد وضربوا له 10، ضربوا 10 وضربوا 100، لا الدولة عم تحسن عليه هون ولا بدهم دم. الدم الدم شو بيجيب؟ دم. يسمح يسمح لك 3 كلمات ولك كمان لا تعتبر كلمة، يعني حرفين 2.5 كلمات. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء لأنه الله أمر، 2 نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن فاحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. جزاء السيئة بالسيئة، هل هذا عدل؟ لكن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بعدين إجا النص واصبر. أي وين نزلت؟ نزلت لما سيدنا حمزة لاكوا كبده، هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان طلعت كبد سيدنا حمزة عمه وكان سند. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأمثلن ب70 منهم، وبواحد 70. نزلت الآية، النبي عليه الصلاة والسلام هو الدستور: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني واحد بواحد. قيل أنه سيدنا موسى ذهب إلى الطور فجالس أم أرسط نملة، نملة الظاهر بس آسي، أم راح حرق عليها عشها، ضرب لها العشيرة واللي قال: فأوحى الله إليه أن يا موسى هلا نملة. بعدها بوحدة هلا شو عم يصير؟ شوفوا الدنيا كلياتها. بيقول له: والله لشرشحك وشرشح عيلتك. شرشح عيلته تشبع عيلته ليش؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ليه؟ مشان شو؟ لأمثلن ب70 منهم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إيه بعدين؟ قال له: واصبر وما صبرك إلا بالله. أنت النموذج الذي يحتذى به. إيه؟ ينبغي أن تصبر. والله يا أخوان الكرام، يعني لو بيعرف الإنسان جزاء كظم الغيظ. قيل إنه هارون الرشيد أو غيره فقاعد عم يستنى طبق الطعام في رمضان أو غيره أو غيره، فأجت الجارية وكبت الحساء أو الطعام على ولد من أولاده. في رواية أنه مات، في رواية أنه يعني انحرق. فقال: يا سياف. هذا السياف بيجي بالنطع عشان ما الأرض كلها تصير دم. فقالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. جابت له النص قال كظمت غيظي. عرفان ايش هو كل واحد شو دواه. قال له بعدين حسابنا. قالت والعافين عن الناس. قال لها عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. وأمر لها بعشرة آلاف درهم. هلا كان شو هذا النص القرآني. هذا النص شوفوا شو بيساوي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح. شو الفرق بين العفو والصفح؟ الصفح أبلغ من العفو. هلا أيام الإنسان له يعني عفوت عنك بس لا ترجيني وشك، يعني ما بحب شوفك خلص أنا هلا ما. أما الصفح أن يزول أثر الضغينة من حياتك، يعني أبيض يا لبن بيقول له خلص، بيقول له بإذن الله ما أمان. في واحد بيقول له خلص أخي أنا ما بدي أنه يعني عاقب. الصفح أنه تروح تكرمه وتزوره. مين كان شاطر فيها؟ الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس كان يسمى حليم العرب. حليم العرب هذا رجل اجا ابن عم له وقد قتل ولده. شو ابنه حامل له اياه وعرف، قال له ضعه وادفنه وتعال واجلس فقد عفوت عنك لوجه الله. والله نحن اخواننا الكرام هلا نحن معنا امراض نفسيه. هلا الشعوب العربيه والشعب السوري بالذات امراض غيبه، نميمه، حقد، كراهيه، مو شغله يعني اليوم وليله، شغله قديمه. عم ننتقم من بعضنا، عم نصفي حسابات بعضنا. لك وين الدين؟ لك وين صلاة التراويح؟ لك وين الصيام؟ لك وين العبادة؟ وين الدعاء؟ وينه؟ الله قال في قلوبهم مرض. شلون واحد بتلاقيه انه صار معه جدري؟ هذا بده مين يداري؟ نحن عنا امراض ما عم نخلص منها. قال النبي يعفو ويصفح. ايضا يسمح لك. شو يعني لما بتسامح؟ الله بيبعث لك مين يسامحك لما تغلط بحقهم. يقال يدخل رجل فيؤمر به في نار جهنم. قال له بدي اروح على جهنم يوم القيامة. خلاص اخذ الفيش تبعه وقف على الميزان. شو قالوا له؟ هلا من وقف ايه عند البياع قال له انا بدي كليين مثلا مدلوقة كذا قديش حقون؟ بيعطيك كمبيالية. لوين بتروح فيها؟ لعن الصينية. هذا عن نار جهنم. يقول له الملك هل عملت خيرا قط؟ عمل شي شغلة انت هيك في؟ فيقال لا، غير اني كنت اسامح الناس في البيع والشراء. تمام. سواء انه مثل ما قلنا لكم ايام زمان يجيبوا هذا المكيال يعني بكيلو حليب يحط له اياه بالكيس او بالسطل بعدين ياخذ شوي، هي من المسامحة. سبحان الله البيع والشراء كان في بركة صدقا. غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء. فيقول الله عز وجل اسمحوا لعبدي فأخرجوه من النار لسماحه عبيدي. كان يسامح الناس، نحن بدنا نسامحه هلا. والله يا اخوان الكرام، انا استاذ جامعي بيجي بصلح وكذا، وهي سلم علامات نحط كل سؤال عليه، حط له اياها بلاقيها 46، هي 50 بتنجح، رد برجع. هذا واصل يعني عفوا يعني 4.6 5 بينجح. بلاقي له هيك كلمه كذا يعني انه هيك مشي. مره في اخ من اخوان الكرام كنا بالسنه الرابعه، كان بده يسافر وعنده ماده ما في غيرها، حطوا له 40. يا لطيف، صدقا الى الان ما تخرج من عام 1994، من 30 سنة 31 سنة، قال لي ما عاد بدي اياها، وقف له حياته. لك مشي، انت طبيب، اسمعوني الاطباء، اسمعوني الصيادلة، اسمعوني كل اهل المهن والحرف. اجا واحد قال والله ما معي غيرون هذول، زوجتي بدها تلد ومعي يعني مثلا هذول 3 ملايين. قلت خلص توكل على الله، روح ادفع دفعة في المستشفى والباقي بعد العملية. اسمح، يسمح لك. نحن هلا ما كل امورنا عم تتعثر، ليش؟ ما عم نسمع. لك مشي، قل له هات، لك توكل على الله. اجى هيك بدي دهن بيته، قل له ما خلص. المركب اللي ما في شيء لله بيغرق. فات لعندك انسان الدنيا هلا على عين، والله ما معي غير هدول، هلا الناس بضيقه. كانوا الناس واهل الشام يوزعوا ولا مصرياتهم كلها بالبنوك، شو بدك تقول له للفقير؟ هي شيك روح خذ لك مليون ليره؟ ما حيعطوا اياهم. الحاله بتبكي. اسمح عن الناس من المسامحه. احكي لكم هالقصه هي وشوفوا شوفوا بهالقصة قديش في فوائد. اثنين على باب الجامع عند النبي عليه الصلاة والسلام يتلاحى، لا أنا لا أنت لا هيك لا، يعني أصواتهم عليت. فتح النبي عليه الصلاة والسلام في صحابي اسمه أبو حدرد، مدينه لمين؟ لواحد من الدرويش تبع الصحابة وكذا، وهلا حان الأداء يعني، قال له التنين ما اجا، جينا الثلاثة اعطيني المصريات. النبي بيعرف ذاك درويش وما اشتغل والدنيا ضيقه، فاشار النبي صلى الله عليه وسلم ان هكذا، قال الراوي، قال له نزل له يوم للنص. النبي ما حكى بس هيك اشارة، شوفوا الادب وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له اخي انا كنت بدي منك مليونين، اعطيني مليون وانا رضيان، هي مسامحة. قال فأداها، ايه شو صار؟ اتصافوا، وقال له من قلبك؟ قال له من قلبي. ايه طبعا المسامحة حل. اصلا يجب ان لا نلجأ الى القضاء، لازم كل واحد يعرف حده. ليش تروح على القضاء؟ رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. ايضا ليش منسامح؟ منسامح لانه الاجر كبير، فمن عفا واصلح فاجره على الله. 3 اصناف من الاخلاق ومن الاداب ومن القيم، هدول اجر عند الله غير الاجر العادي. في شيء مبين، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، تسبيحه الى اجر، والتحميده الى اجر، والتهليله الى اجر. 3 شغلات. اول شيء الصوم، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. 2 العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. 3 الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما في حساب، ما له حساب. الصوم والصبر والعفو، هدول 3 هدول شغلتهم ثقيلة جدا جدا جدا. ليش كل انسان بيحسن يصبر؟ واحد عم يصبر على تربية اولاده، واحد عم يصبر على سوء خلق زوجته، واحد عم يصبر على اذى جاره، واحد عم يصبر في صبر على الطاعة. طاعة بدها صبر، هي تجي بالليل وتوقف، بني ادم بده يقعد ويمد رجليه ويلف رجل على رجل ويجيبوا له شاي ويجيبوا له قهوة كله هيك. أما يوقف هيك ربع ساعة وتلت ساعة ونص ساعة وعم يسمع القرآن وعلى التراويح ومرة الدنيا برد ومرة ايه، هدول بغير حساب. حتشوف بكرة يوم القيامة جبال كتهامة إنما هي تنتظرك يوم القيامة. أيضا السماحة هي أفضل الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصبر والسماحة. أخواننا بالكويت، مرة رحت على الكويت، يعني هلا نحن نقول بعد إذنك، بعد هن يقولوا سموح، يعني إذا بتسمح. في كلمات عند الناس يعني سبحان الله من كل دولة بتاخذ هيك كلمة. هلا نحن نحكيها بس مو كتير، مع أنه هي من اللغة العربية، هي أبشر. نحن مو تكرم عينك، قليلة تلاقي واحد يقول أبشر. أبشر خلاص، بشرك الله، يعني تم. ولا بدك تخاف من بيقول لك تم. أنا بيع لي تم. ترى الفاتحة على سيارة تاني يوم ببيعها، ترى فاتحة على بيت تاني يوم ببيعه. اللي وعدتني، اللي ما في شيء مكتوب، اللي وعدتك الوعد هذا جزء من الدين. لذلك إن شاء الله هيك يا ربي عز وجل بيكرمنا هلا برمضان، اليوم 4 رمضان، سامحوا الناس واشتغلوا بالسماحة بحياتكم كلها. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. هلا في واحد يفكر حاله إنه هو عبقري، قديش طالب؟ قال له مليارين. إذا قال له مليارين إلا ليرة ما ببيع لك، شو هذا؟ لك هذا مو عقل، خلاص مشي. هذا عقل ودين، مشي. وشوفت شغلة عجبتك كمان، قال لك إنه 100,000 زيادة، 200,000,000 زيادة، 20,000,000 وعجبتك خلاص. رحم الله رجلا سمحا إذا باع. هلا نحن هون عنا بالشام في أشياء ما لها مزبوطة من 100 سنة. توت البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل. شوي تاني يبدأ يمسكوك من رجليك، ولا روح لعند شوف الناس لك شو. فتت على متجر بأمريكا، يعني سلسلة متاجر، هو تشتري الغرض بعد 3 سنين بيرجع لك ياه. هيك عندهم، هيك ثقة بالزبون، إن شاء الله معفش فيه ومكسره تكسير، مهم موجود أصل الغرض. هلا بكل دول العالم، بكل دول العالم إنه الغرض اللي بتاخده مع 15 يوم ترجعه. في غرض اشتراه أحد أولادي الصالحية، طلعت كنزة، راح لعنده قال له ما بدلها. رحت لقيته شاب بيجي لعندي على الجامعة، ايه قالين سيدنا وكذا، لك هذا ابنك كذا من ايش، ايه رجع له. قلت له لك يا ابني الله يرضى عليك، لك بس كسمعة للمحل، لك ليش ما ترجع؟ ما هلا اخده هيك، كأنه يعني هو اخذ مغنم وباع قصة. لا، خلي يرجع للانسان، اللي خوض بضاعة بيع انسان حتى يرجع لعندك بعد سنة ويجيب لك زباين. سماحة، ايه بالعكس. هلا عم يشتغلوا، هلا بلشوا، هلا هي توصيل الاكل والهي، هي سماحة عشان ما تروح وتجي وكذا، وهي كله من السماحة. لذلك هلا ببيعكم بشرائكم بذهابكم بإيابكم، لا تتمسك. نحن ما لنا قاعدين، يعني بالعكس الله كل شغله سماحة. ادخلوا الجنة الأعراف، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، بعدين الله عز وجل يأمر بهم إلى الجنة، هي سماحة. إذا كنت أستاذ لا ترسب طالب إلا إذا بيستحق الرسوب. إذا كنت شرطي سير، يعني إذا ما بتكتبه بيكون أحسن، شغلوا دائما الكلمة الطيبة والخير، قدموا الخير للناس، ولا تجعلوا القلوب سوداء. القلب القاسي لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من شأنه الغضب. هي بركات رمضان، اسمح يسمح لك، إذا سمحت. إذا سمحت هيك دائما. لو بتعرف مين أنا هون، هذا هو الشعب السوري. مين أنت؟ في واحد، هي كانت بزمن الدولة العباسية، الملهب ابن أبي صفرة كان يمشي ويتبختر، إذا واحد ما أمله يضربه معه درة. تعرفين أنا؟ أم واحد أعرابي قال له أعرفك، في حدا ما بيعرفك؟ قال له من أنا؟ قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. شو لما الإنسان يعني إذا حطوه ثلاثة أيام وما دفنوا شو بيصير؟ أول شيء نطفة، الواحد إذا حط نطفة على على على قميصه بيحسن يطلع من البيت. وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بين ذلك تحمل العذرة، يعني بين هي وهي رايح جاي على الحمام، تاكل طيبات، بتاكل موزة وبردقانة، وشو بتطلع لنا ياها؟ صحي على حالك، صحي على حالك. سموحة، على قولة أهل الكويت سموحة. بقى الكلمة الطيبة والعفو عن الناس وتعامل هيك. أنت دكتور أسنان جاك هيك أخ لك بدون أنت تشوفه الواحد، شو تشتغل أنت كذا؟ قال له واصل الإحسان. يا الله أخوينا، زرت طبيب اسمه الدكتور نائل الطرقجي في أمريكا، قلت له بدي أقول لك قصة عن أبوك. والده الدكتور عارف الطرقجي، قلت له أخذني والدي وعمري 6 سنين لعنده على العيادة بالعفيف، محتقن حلقي. ودكتور عارف الطرقجي هذا زلمة ما له طرز بالتاريخ، أحسره ليش؟ لأنه هو كان عميد كلية الطب وعميد كلية الحقوق، معه دكتوراه بالطب دكتوراه بالحقوق، ما مر علي بتاريخ البشرية هيك إنسان. كان نائب بالبرلمان، المجلس النيابي بيسموه، أول ما صارت يعني دولة سوريا وقت الشيخ تاج ابنه للشيخ بدر الدين الحسني، رجل كبير. يعني أنا ما رحت لعنده كان عمره شي 80 سنة. فأنا والدي رجل من أهل العلم، إمام وخطيب وداعية، وجايب هالابنه هذا الفرتوك يعني معه، يعني فتت لجوا عيادته بالعفيف، الدنيا شتم، حاطت صوبيا بنص العيادة، حطت ابري شاي عم يغلي مي، فتر لي اياه وقال لي اشرب. قال لي من وين؟ هون. من هون. اعطاني حبه اوغمانتين، قال لي قول بسم الله ورقاني. طيب رجع بعدين اعطاني، قال لي هي العلبه تاخذ منها وحده الصبح وحده المساء. اشتغل صيدلي الا بعدين طلع 25 ليرة. هون بقى قال له للوالد اشتري له فيه هون أكلات طيبة وفواكه مشان يطيب بسرعة. الله وكيلكم، شفت 25 طبط. كان في أخ أستاذ من أساتذتنا انكسرت رجله، فالناس رايحين جايين لعنده برمضان، هذا يجيب له باقة ورد وهذا يجيب له شوكولاتة، وهذا كان نحن أيام زمان مجمع شوكولاتة حقه 15 ورقة و25 ورقة. أم فات واحد هو عم يحكي لي والله، أم حط له ظرف تحت المخدة، قال لي وأنا ما مصدق إمتى يروحوا الناس لشوف شو هالظرف، شو هالظرف. هو عارف إنه في مصاري، بس يعني هذا الحكي بالتسعينات. قال لي راحوا الناس، حطيت إيدي هيك عملت هيك 50,000. قال لي الله وكيلك طبط. قال لي طبط ضغري. هي السموحة، هي لي العطاء، هذا هو الدين. إن شاء الله ربي يبارك فيكم جميعا. 4 رمضان يا جماعة، والليلة 5. رمضان ماشي. طوبى لمن اجتهد في العبادة. ربنا تقبل منا بسنة الفاتحة.

0: ليوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيستمر الحديث مع هذه السلسلة.

أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلني وإياكم والسامعين والسامعات منهم، اللهم أمين يا رب. هذا المشهد العصيب، مشهد الميزان. طبعا احنا في الدنيا عندنا الميزان اللي احنا بنشوفه في الدنيا، في ميزان بيوزن ايه اللي لسه قادم على الزواج او كده، بيوزن جرامات، وجرام الذهب بقى حاجة صعبة دلوقتي، وفي ميزان بيوزن كيلوات، وفي ميزان لا بيوزن اطنان، ميزان بتاع العربيات الايه النقل الكبيرة ده. اما عن هذا الميزان يقول الرب سبحانه وتعالى عنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اسمع الى هذا الاحصاء العجيب: وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فسبحان الله، هذا الامر امر عظيم، ولابد لكل واحد يعد لهذا الموقف ويعد لهذا السؤال إجابة. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه هم دول اللي بيبحثوا عن المستقبل الحقيقي، وهم دول اللي احنا نتعلم منهم ازاي يفكر في مستقبله. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. ده اللي بيفكر في النجاة، ده صحيح المؤمن الكيس الفطر، هو إيه اللي يقدر يعني يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله الشفاعة يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل، أنا بإذن الله أفعل هذا يوم القيامة. سيدنا أنس من شدة حرصي: فأين أجدك يا رسول الله في هذا اليوم العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، أين أجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك مواضع تدور فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول قاله: أول ما تطلبني على الصراط، فإن لم أجدك يا رسول الله، أنا الصراط لم أجدك عليه، قال: تطلبني عند الميزان. وهذا الموضع الذي نتكلم عنه، هذا الموضع وهذا المشهد الذي يحتاج شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والموضع الثالث هو عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أخطئ، أو فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. ثلاث أماكن دول تجد عنها، تجد عندها سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. طيب إيه اللي هيحدث بقى في الميزان، وإيه اللي هيوزن، علشان أجهز نفسي من دلوقتي وعلشان أعرف كيف يثقل وكيف يرجع هذا الميزان يوم القيامة. عن زر بن حبيش بيحكي لنا موقف حدث مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكلكم يعرف هذا الموقف، ولكن عايزين نسمع الموقف ده بعين وقلب واحد يرى ويستحضر مشهد الميزان امامه. في يوم من الايام ذهب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ليجني عودا من اراك، يعني السواك. فضحك الصحابه، فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ اضحكوا عليه. فقالوا: من دقة ساقي. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود ضحكوا من دقة ساقي، يعني حاجة بسيطة جدا جدا جدا. فقال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. دي الربطة الحقيقية بقى، والله إنهما لأثقل في الميزان، دول في الميزان لما يتحطوا أثقل من جبل أحد. هاتان الساقان، أو يعني ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أثقل من جبل أحد. ومن شرفه الله وأنعم عليه بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عظم وحجم هذا الجبل العظيم. هو عبد الله بن مسعود لو وضع ساقيه في الميزان هيكونوا أثقل من جبل أحد. طيب سيدنا عبد الله بن مسعود، أي حد يعرف معلومة عن سيدنا عبد الله بن مسعود مرتبطة بإيه المعلومة دي؟ السؤال إن شاء الله مش هبقى عليه جايزة إن شاء الله، بس يعني نشارككم. يعني أي حد يعرف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعرف ان ده صحابي قرآني من الدرجة الأولى. رضي الله عنه بيقول: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة. ولذلك الناس اللي بيسعوا ان هم ياخدوا إجازة قرآنية وعاوز يتعلم ويحفظ قرآن، لما ياخد السند هيلاقي دايما في يعني في آخر السند كده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد اسم سيدنا عبد الله بن مسعود منور كده، له أثر وله علامة. هذا له أثر، وفي الميزان ساقه أثقل من جبل أحد. إيه تاني في سيدنا

الله بن مسعود يكفي شرفا أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أتى عليه ذات يوم وقال اقرأ علي، اقرأ علي ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا القرآن من أربع، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كل اللي أنا بحكيه ده عن سيدنا عبد الله بن مسعود وكلكم يعرفه، مما وهو وعى في صدره كتاب الله عز وجل، وكان سببا أنه ساقه في الميزان تكون مثل جبل أحد بل أعظم من ذلك. من منا يريد أن يثق ميزانه ويلحق بهذا الركب الكريم؟ كل منا. ولكن الكلام أو هذا الأمر مش كلامه بس يا أخوان، كتاب الله المصحف 240 ربع، 240 ربع، الربع ده صفحتين، صفحتين ونص بالكتير. لو واحد طلع من شهر رمضان وإحنا في الخواتيم والأعمال بالخواتيم وإحنا خلاص فاضل ليلة أو ليلتين على الأكثر، طلع أن 240 ربع بإذن الله لم يأتي علي رمضان القادم إلا هما في صدر بإذن الله عز وجل، وفرغ كل يوم من وقتي ساعة ساعتين أحفظ ربع، 240 يوم دول يعني كم شهر؟ 8 شهور، شيء من هذا القبيل بفضل الله عز وجل. طيب يوم القيامة إيه اللي حيوزن تاني؟ اسمع بقى الكلام المهم. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. نعيد ونكرر، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. حط بقى قوس وافتح بعد حسن الخلق ده، مؤمن هين، لين، سهل، قريب من الناس، يؤثر إخوانه، ونحن في هذه المواضع يكثر الزحام ويكثر أن ناس تريد أن تلحق وتدخل تصلي في المسجد. من ضمن حسن الخلق تفسح لأخي، من ضمن حسن الخلق تكون هذه الأخلاق منتشرة فينا بيننا. أثقل شيء يوضع في الميزان حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. الميزان العظيم ده الحمد لله تملأ الميزان. طيب ايه تاني من الاعمال اللي تملأ الميزان عندك كمان؟ اسمع الحديث ده ونسأل الله عز وجل ان ييسر لنا اجر هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا وتصديقا، اسمع بقى، فان شبعه وريه وروثه وبوله كله يوضع ويثقل الله عز وجل بهذه كله ميزانه يوم القيامة، لتعلم ها يعني منزلة هذا العمل العظيم في الإسلام. طيب عاوزين نعرف تاني ايه اللي ممكن يوزن يوم القيامة لكي نستعد. كلكم يعرف هذا الرجل صاحب 99 سجل مد البسط، والعجيب ان احنا لما ممكن نسمع عن الرجل ده نفتكر ان احنا بعيد خالص، احنا الحمد لله بالكثير سجل أو اتنين اللي فيهم سيئات، حسبة بسيطة خالص لو واحد قبضه الله عنده 60 سنة والتكليف جرى عليه من عنده هو 15 سنة، لو عمل كل يوم بس 10 سيئات حاجة بسيطة خالص كده هيلاقي مئات الآلاف. فلما تسمع هذا الحديث مش تبعد قوي، الراجل ده يوضع 99 سجل، السجل مادة البصر، والرب سبحانه وتعالى يعاتبه هذه المعاتبة التي تنخلع لها القلوب. الله أظلمك كتابتي؟ في حد من الكرام الكاتبين ظلمك؟ ألك عذر؟ ليك عذر؟ ما فيش عذر يا رب. فقال الرب سبحانه إن لك عندنا بطاقة، في بطاقة، وتوضع هذه البطاقة أمام هذه السجلات، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فتطيش بهذه السجلات. فهذا أيضا مما يوزن يوم القيامة صحائف الأعمال. بسرعة كده حتى لا نطيش، أنا أعمل إيه بعد ما عرفت مرحلة الميزان؟ عايز أعمل حاجة أثقل بها ميزان. الإمام البخاري رحمة الله عليه ختم صحيحه بهذا الحديث الرائع، واللي كل واحد فينا ممكن يملى ميزانه طول ما هو قاعد في المسجد. قال رسول الله، فيش حد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ليلة الجمعة، ده دي يعني الليلة المباركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان. كلمتين ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ممكن واحد هو قاعد كده بيتسحر سحور بنزل، ربنا يجازي خير الإخوة اللي يعني مسؤولين عنا في هذا الأمر، قبل الفجر كده بساعة إلا ربع في واحد فطن ممكن يتناول السحور بتاعه 10 دقائق ويستثمر هذه الدقائق يثقل بها موازينه يوم القيامة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذات مرة أحد مشايخ ربنا يحفظه وبارك فيه تأخر قليلا، فسألته شيخنا لما تأخرت يعني، فقال والله انتظرت المواصلات لكي تأتي يعني. قلت له يعني المدة الدين مدة الانتظار ده، قال لي والله قرأت سورة المؤمنون، أنا منتظر معرفش وقت الدين بس المدة دي خدت إيه سورة المؤمنون. ده نموذج لأحد يستحضر نحسبه ولا مزكي يستحضر الميزان يوم القيامة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكرنا أيضا حسن الخلق، مؤمن الهين اللين السهل القريب من الناس. وأيضا من ضمن الأعمال أثقلها على الأبدان أثقلها في الميزان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا القائمين على يعني الاعتناء بالمسجد بتجهيز السحور والأكل. قد يكون أنت شايف الأخ ده أنت بتخلص صلاة وتلاقي الحاجة جاهزة قدامك، هو ثقيل عليه جدا أنه يضيع ركعة ويضيع ركعتين، ولكن يستحضر الميزان أن الميزان يوم القيامة لابد من أعمال ثقيلة على البدن. الأخ اللي ممكن شغال طول النهار ربنا يحفظه وبارك فيه ويأتي في الليل يحيي الليل كله ويقيم الليل وهو تعبان وهو مسطع، أغلب الناس هيجالها البرد وتعبانة ومحافظة أيضا على القيام بين يدي الله عز وجل في هذه الليالي، ده بإذن الله مما يثقل الميزان. أيضا مما يثقل الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله دي معبرة عن الرضا، أنت راضي بما قسمه الله عز وجل لك، ترضى بما كتبه الله عز وجل لك، لسانك شغال، ما تبقاش قاعد سرحان كده في الفراغ. قاعد بتعمل ايه؟ قاعد بتعمل ايه؟ عمرك الثانية فيه تعدل نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالدقائق والثواني في هذه الليالي الفاضلة إياك أن تطيعها. ندخل على المرحلة اللي بعدها وبإذن الله لا نطيل عليكم، ألا وهي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا اتكلمنا عن الميزان وعرفنا أن الأشخاص يوزنوا والأعمال توزن وصحائف الأعمال. تعال بقى إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله هو يخطب في الصحابة لكأني أنظر إلى حوض الآن، هو يخطب في الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم ومن بري على حوض. طب الحوض مسافته قدين طوله قدين؟ ما بين المدينة إلى صنعاء 1400 كيلو. بص كده على جوجل كده هتلاقيها إيه 1400 كيلو. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. هذا الحوض النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي أهل الإيمان عليه يوم القيامة. ولكن نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا جدا جدا، في أناس يأتون يردوا على حوض النبي ليسقيهم أو ليسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم وهم يعرفونه، فيقال سحقا سحقا بعدا بعدا. إيه المشهد العجيب ده؟ ده خلاص داخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك يا رسول الله، بدلوا وغيروا وبعدوا عن سنتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل المسلم بيعمله على الأقل في اليوم 5 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا غرا محجلين من آثار الوضوء. انت كده وانت رايح تتوضى في بين الايه الست ركعات استحضر وانت تتوضى ان هذه هي العلامة التي سيعرفك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعند الحوض سلعة الله غالية. الحوض عشان تشرب لازم تدفع،
لازم تتعب. طب أعمل إيه؟ ابن القيم الموفق رحمة الله عليه يقول كلمة عظيمة جدا، يقول وله صلى الله عليه وسلم حوضان. تخبطنا عم الشيخ، احنا قلنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كده الكلام الماتع، له حوضان صلى الله عليه وسلم، الحوض الأول في الدنيا والحوض الثاني يوم القيامة. الحوض الذي في الدنيا هو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، والحوض الثاني والذي سيشرب من الحوض الثاني هو الذي شرب من الحوض الأول في الدنيا. فمنهم الشارب ومنهم المحروم ومنهم المقل ومنهم المستكثر. يعني إيه الكلام دوت؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حينهل منها واللي حيدافع عنها واللي حيكون ليه نصيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من سيرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشرب منه يوم القيامة. كتير جدا من الآباء، كتير جدا من الناس يهتم انه يحفظ ابنه كتاب الله عز وجل، ولكن ألا يكون هناك عندنا فكرة ومشروع يكون مشروع لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن ابتلي المسلمون هذا العام بفقد جبل من جبال السنة المدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت إيه دورك في الأمة؟ إنك تجهز من يخلف هذا الشيخ رحمة الله عليه، فلا بد أن يكون لك مشروع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دور القرآن، العاملين على مراكز تحفيظ القرآن يكون لهم هذا الدور في نشر هذا الخير بين المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن نشرب منه شربة لا نظمئ.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قدوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة الأخيرة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأثابكم الله على ما أفدتمونا به من شرح وتعليق لأقوال جامعة تبين أمور النفس والعقل والقلب، علاقة هؤلاء بالجسد وتأثيرهم على تصرفاته، وكيف بينتم عمل الإنسان على إصلاح نفسه وتطهير قلبه، وكيف يحافظ على استقامة عقله ليصل إلى مقام القرب من ربه. فضيلة القاضي، تلخيصا لما ذكرناه في برنامج أقوال جامعة والذي تعددت الحوارات فيه لتصل إلى ما يزيد عن 50 حوارا، تلخيصا لذلك كله، تحدثتم في حلقة الأمس عن مسلك، وهو مسلك علمي يصل من خلاله المرء إلى مقام الرضا والقرب من الله سبحانه وتعالى، ألا وهو مسلك المعارف الأربعة: معرفة الله، معرفة النفس، معرفة الدنيا، ومعرفة الآخرة. تحدثنا عن معرفة الله وبينا هذه المعرفة بأقسامها وبعض تفصيلاتها ومعرفة النفس. هل من تلخيص سريع ثم ننتقل للمعرفة الثالثة وهي معرفة الدنيا، ولنتحدث عن المعرفة الرابعة وهي معرفة الآخرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وأن نصل إلى مقام القرب منه، إن الله بعباده لطيف خبير. وبعد، فكنت قد بينت في الحوار السابق مسلكا يصل الإنسان من خلاله إلى القرب من ربه وإلى مقام الرضا والرضوان في الآخرة وأيضا في الدنيا. وقلت بأن المعارف الأربع هي معرفة الله، معرفة النفس، معرفة الدنيا، معرفة الآخرة. وتكلمت في البداية عن المقصود بمعرفة الله عز وجل، فذكرت ما المقصود بمعرفة الله، وما المقصود بأن يصل الإنسان إلى حقيقة اليقين، وبينت أن أول واجب على المكلف أن يعرف عقائد المسلمين وأن يعرف لكل عقيدة دليلا، وبينت أن العقيدة تبقى دائما حصنا للإنسان من الوقوع في الضلال، وتبقى سببا لخلوده في الجنة ونجاته من الخلود في النار، وأن الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يسلك طريقا يصل من خلاله إلى مقام القرب من ربه إلا إذا كانت عقيدته صحيحة سليمة، وأن عليه أن يعرف الحق حتى لا يقع في الباطل. وذكرت طبعا أن هذا الأمر يستدعي من الإنسان أن يفرغ جزءا بسيطا من وقته ليعرف هذه الأمور وليصل إلى حقيقة اليقين بأدلة جازمة تبعده كل البعد عن الشك وعن الشبهات وعن الوقوع في أباطيل المدلسين. ثم تكلمت عن معرفة النفس، وأنه يجب على الإنسان أن يعرف نفسه ما لها وما عليها، أن يعرف الأمور الجائزة لها والمحرمة عليها، وأن أحكام النفس منها ما هو ظاهر وهو علم الفقه، ومنها ما هو باطن وهو أن يعرف عيوب نفسه وكيف يصل إلى إصلاح هذه العيوب، لأن الإنسان أمر في الدنيا أن يصلح أعماله، وهذا يكون بأن يقوم بها وفقا لأحكام الشرع، وهذا يستدعي منه أن يعرف الأحكام التي تصحح الأعمال، وأن عمله في الدنيا أيضا أن يزكي نفسه، وتزكية النفس يكون بأن يعرف عيوبها وكيفية إصلاح هذه العيوب. وذكرت أيضا أن الفقيه الذي يعرف عيوب النفس وكيف يصلح هذه العيوب، حتى وصلنا إلى المعرفة الثالثة والتي هي معرفة الدنيا. ما المقصود بمعرفة الدنيا؟ المقصود بمعرفة الدنيا أن يعرف الإنسان حقارة الدنيا أمام عظمة الآخرة. لابد أن يقرأ عن حقيقة الدنيا وعن حقيقة الآخرة ليصل إلى حقيقة دامغة لا شك فيها، وهي أن الدنيا لا تساوي شيئا أمام الآخرة، فكيف يضيع نفسه في الدنيا ومصيره إلى الخلود في الآخرة؟ وهذا يستدعي من الإنسان أن يقرأ ما جاء في كتاب الله عز وجل عن حقيقة الدنيا، ما ذكره المفسرون في تفسيرهم للآيات التي أخبر الله عز وجل فيها عن الدنيا، أن يقرأ ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا وعن حقارتها، فالنبي كان يعلم أصحابه دروسا علمية وعملية في حقارة الدنيا، وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام إلى أنه كان يمشي يوما مع أصحابه فرأى شاة قد ماتت وبليت واهترأت، فاستوقفهم أمامها ليبين لهم حقارة الدنيا، ثم قال لهم: ماذا تساوي هذه الشاة لصاحبها؟ فقالوا: لا شيء، على العكس هي عبء على صاحبها يريد أن يتخلص منها. فقال: أن الدنيا أحقر عند الله عز وجل من هذه الشاة عند صاحبها. إذن كان يعلمهم دروسا عملية ودروسا علمية أيضا في حقارة الدنيا. فعندما يصل الإنسان إلى درجة يكون فيها على يقين أن كل نعيم في الدنيا سيزول، وأن هذه الدنيا كما ذكرنا سابقا هي دار بالبلاء محفوفة، بالغدر موصوفة، كل ما فيها إلى زوال، هي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أحوالها، ولن يسلم من شر نزالها، لا أمان في الدنيا، لا أمان من المرض، لا أمان من العطب، لا أمان من الموت، الدنيا غادرة بطبيعتها، قد تكون في حالة جيدة ثم تموت فجأة عن جاهك وسلطانك ومالك. إذن عليك أن تعرف الدنيا حق المعرفة،
0: وفي نفس الوقت علينا أن نعرف مبادئ أو مفهوم عمارة الأرض كيف يكون، أن نقبل على عمارة الدنيا ولكن ليس بقلوبنا، لا أن تمتلك الدنيا قلوبنا.
1: هذا تكلمنا عنه بالتفصيل سابقا، وهو أن المؤمن يخرج الدنيا من قلبه، ولكن عليه أن يجعل الدنيا بيديه، علينا أن نمتلك الدنيا بأيدينا، ولكن علينا أن نمنع الدنيا من الدخول إلى قلوبنا، فعند امتلاكنا للدنيا نستطيع أن نسخرها لله ولطاعة الله، ونستطيع أن نحكم شرع الله في هذه الدنيا إذا امتلكناها. ومن أجل هذا أنزلنا الله عز وجل إلى الأرض حتى نمتلكها، حتى يعبد الله عز وجل في الأرض كما يعبد في السماء. إذن لابد للإنسان أن يعرف الدنيا حتى لا يخدع، وحتى لا ينغر بهذه الدنيا، لأننا نشاهد الناس قد أقبلوا على الدنيا إقبالا تاما وأهملوا الآخرة إهمالا تاما، وهذا لعدم معرفتهم بقيمة الدنيا أمام قيمة الآخرة. يعني ماذا يعني لي أن أعيش 60 أو 70 سنة متنعما في هذه الدنيا ثم أهلك في العذاب لحياة طويلة لا موت فيها في الآخرة. ماذا يعني لي هذا الأمر؟ ماذا يعني أن أسبق في الدنيا من قبل بعض الناس ثم في الآخرة أنا أكون السابق؟ إذن هكذا علي أن أقيس، إذا سبقت في الآخرة فأنا سبقت في حياة باقية خالدة، أما إن سبقت في الدنيا فهذا السبق سينتهي. فلماذا نتنافس على أكل الدنيا وعلى جاه الدنيا وعلى شهوات الدنيا؟ نحقد على بعضنا، نقتل بعضنا، ندمر بعضنا، نختلف ونتباغض مع بعضنا من أجل من يسبق في الدنيا. أبدا، علينا أن نمتلك هذه الدنيا بالمودة والرحمة والأخوة، أن تكون مسخرة وفقا لشريعة الله، وعلى الإنسان أن يعرف عظمة الآخرة. هكذا يستطيع أن يقارن بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة. إذن المعرفة الثالثة، أن يعرف الإنسان الدنيا حق المعرفة. أما الرابعة فهي معرفة الآخرة،
0: وهنا معرفتان متكاملتان
1: تماما.
0: عندما يعرف حقيقة الدنيا يدرك حقيقة الآخرة وكيف أنها دنيا الخلود.
1: يعني لا يستطيع أن يعرف حقيقة الدنيا إلا إذا عرف حقيقة الآخرة.
0: نعم.
1: فالمقصود بمعرفة الآخرة أن يعرف الإنسان تماما ماذا يجري بعد الموت. عليه أن يبدأ بمعرفة حياة البرزخ، ماذا يجري للإنسان إن مات، ما هو القبر، ماذا يعني القبر في مفهوم الشرع، إلى ماذا أشار الله عز وجل في كتابه عن القبر، ما هي الأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة عن حياة القبر. عليه أن يدرك تماما أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. عليه أن يعمل لإصلاح قبره في الدنيا قبل أن يصل إلى الموت. عليه أن يعلم تماما ويقينا كيف يكون المؤمن الصادق في القبر وكيف يكون الكافر في القبر، أو الإنسان الذي استثمر الدنيا بمعصية الله، ليميز عمله وليختار نفسه. بعد ذلك عليه أن يعرف ماذا يجري بعد الخروج من القبور، ما هو الحساب، أن يعرف كيفية الحساب، شدة الحساب، حقيقة الحساب، أن يكون على يقين أن الله يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كنت تحاسب عن مثقال ذرة، إذن عليك أن تعرف حقيقة الحساب، عن ماذا تسأل، كيف تقف بين يدي ربك، كيف تفضح أمام الخلق. عليك أن تعرف ما أنت قادم إليه. بعد معرفة حقيقة الحساب عليك أن تعرف النار تماما وأن تعرف الجنة تماما. وهذا يكون أولا بقراءة الأثر الوارد عن القبور الصحيح، طبعا بقراءة الأثر الوارد عن مواقف القيامة، مواقف الحساب الصحيح، ما جاء في القرآن. عندما تقرأ القرآن توقف عند آيات الحساب، اقرأ تفسيرها، توقف عند أحاديث الحساب واقرأ تفسيرها. بعد ذلك أنا قلت هذا المسلك يحتاج إلى مطالعة دائمة. عليه أن يطالع دائما ما أعده الله عز وجل من عذاب لأهل النار في النار، وأن يطالع دائما ما أعده الله عز وجل من نعيم لأهل الجنة في الجنة، لأنه لا يمكن أن يميز بين الدنيا والآخرة إلا إذا عرف حقيقة العذاب في الآخرة وإذا عرف حقيقة النعيم في الآخرة. أنا على يقين أن الإنسان لا يمكن أن يخاف من النار إذا كان جاهلا تماما بحقيقة العذاب فيها، ولا يمكن أن يشتاق إلى الجنة إذا كان جاهلا تماما بحقيقة النعيم فيها، بل إنه قد يصل إلى درجة يشاهد حلاوة الدنيا بعينيه، يشاهد متعة الدنيا يتذوقها، ولا يشاهد نعيم الآخرة، ولا يتذوق حلاوة الجنة، ولا يعرف شيئا عن أمور الجنة، فقد يقبل تماما على حلاوة الدنيا ولا يسعى لحلاوة الجنة، لأنه يجهل ما في الجنة من نعيم. وعلي أن أبين أيضا أنه لا يكفي أن تقرأ مرة عن هذه الأمور، لأن الإنسان ينسى، النفس تنسى والقلب ينسى. إن قرأت حقيقة العذاب في النار وحقيقة النعيم في الجنة، قد تستقيم نفسك لشهر أو شهرين أو سنة على الأكثر، ثم تنسى فتعود للدنيا وتقلع عن العمل للآخرة. إذن عليك باستمرار أن تفرغ جزءا من وقتك، ساعة في اليوم قبل النوم أقرأ فيها عن هذه الأمور التي نذكرها، أو مرة في الأسبوع ألتحق فيه بدرس علمي يناقش هذه الأمور، لأبقى دائما في حالة الذكرى. على الإنسان أن يكون دائما في حالة الذكرى، في حالة تذكر للآخرة، وإلا فالإنسان ينسى ويقدم دائما على الدنيا وينسى الآخرة، لأن الدنيا أمام عينيه. هذا مسلك هام لابد للإنسان أن يعرفه، لأننا تكلمنا عن الخوف والرجاء، عن استقامة القلب واستقامة العقل والنفس. كيف يصل الإنسان إلى الخوف والرجاء من غير أن يعرف النار والجنة؟ كيف يطهر القلب من غير أن يعرف حقيقة الله وعظمة الله؟ إذن هذه المعارف الأربعة تحتاج إلى جهد، ولا شك أن الوصول إلى الجنة يحتاج إلى جهد، الوصول إلى مقام القرب من الله يحتاج إلى جهد. فكما يفرغ الإنسان جزءا واسعا من وقته للدنيا، فليفرغ جزءا ولو بسيطا من وقته لتبقى نفسه مع الله، وليبقى قلبه مع الله، وليبقى عقله مستقيما وفقا للحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
0: فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، ختاما لنسلط الضوء ولو بشكل يسير على موجبات الرحمة وعزائم المغفرة، كيف نستطيع أن نمتلك ذلك؟ ما هي موجبات الرحمة؟ ما هي موجبات قبول الدعاء وقبول العمل؟ لنذكر بعض الأمور التي توصلنا إلى مقام القرب من الله عز وجل، عوضا عن هذا المسلك العلمي الصحيح، وهو مسلك المعارف الأربع التي ذكرتم.
1: في هذا الجانب أنا ذكرت سابقا أن الإنسان عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، بين الأمن والإياس. لابد للإنسان أن يعرف سعة رحمة الله، أن يعرف رحمة الله، أن يعرف أن باب المغفرة مفتوح دائما، أن الله يقبل التوبة من عباده ولو كانت ذنوبهم من الأرض إلى السماء. مهما استغرق الإنسان في الدنيا، مهما غرق في شهواتها وذنوبها وشرورها، باستطاعته أن يعود إلى الله ولو في الساعة الأخيرة من عمره. باب الرحمة مفتوح دائما، باب المغفرة مفتوح دائما. وكما ذكرت في هذا الجانب، إذا اهتم الإنسان عندما يعرف ربه حق المعرفة، إذا فسح لنفسه فرصة ليقرأ عن رحمة الله، عندها يقف الإنسان أمام عظمة الله، يدرك أن هذه الرحمة عظيمة جدا، والرحمة سبقت الغضب، إن رحمتي سبقت غضبي. فجانب الرحمة في حق الله عز وجل يغلب على جانب العذاب. ومن صفات الأنبياء أو معظم الأنبياء أن جانب الرحمة يغلب على جانب الغضب، ونجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يغلب جانب الرحمة على جانب الغضب والشدة. ويستحب للمؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق، أن يغلب جانب الرحمة دائما على جانب الشدة. على الإنسان أن يستغرق في معرفة رحمة الله حتى لا ييأس، وأيضا أن يستغرق في معرفة شدة العذاب حتى لا يطمئن كثيرا فيقلع عن السعي في الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل. وفي النهاية أقول أسأل الله تعالى أن نكون قد انتفعنا بما ذكرناه، وأن يكون المستمع قد انتفع بهذا الكلام، وأذكره بأن الإنسان ينسى فعليه أن يحافظ على نفسه دائما. وأقول أيضا بأنه من المهم أن يسمع الإنسان وأن يفهم ما سمع وأن يبلغ ما فهم، فعليه أن يبلغ الناس، وهكذا حتى تستمر الدعوة وحتى يستمر العمل من أجل الوصول إلى رضا الله. وأقول أيضا أنني حاولت جاهدا أن أستجيب للملاحظات التي جاءت من إخواننا جزاهم الله كل الجزاء وخير الجزاء. وفيما يتعلق بما طلب مني من أكثر من واحد أن نجعل هذه الحوارات في أشرطة كاسات تصل إلى الناس، أو أن أكتب هذه الحوارات كتابا يشترى ويباع في السوق، فأقول أن وقتي حاليا لا يسمح لي بأن أكتب هذه الأمور كتابا، ومن الأفضل أن تبقى على هيئتها كبرنامج إذاعي. وأما فيما يتعلق بنسخها عبر أشرطة فهذا أمر يعود إلى الإذاعة، فهو أو هذا البرنامج من حقها، وهي تتصرف فيه كيف تشاء وتختار. وأركز على أنني حاولت أن أستجيب لملاحظات إخواننا جزاهم الله تعالى خير الجزاء، وأيضا لابد أن أقدم شكرا بالغا كبيرا لهذه الإذاعة التي تسعى في بث النور والخير والهدى للناس، سائلا الله تعالى أن يجعلها دائما في مقام التقدم والازدهار، وأن تستمر لتصل أيضا إلى إذاعة مرئية، وهذا يكون بجهود المخلصين من هذه الأمة. ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وهفواتنا، وأن ينفعنا بما قلنا، ونطلب من إخواننا أيضا أن يتجاوزوا عما وقع منا من أخطاء، فمن عادة الإنسان أن يخطئ، واللسان لا يمكن أن يكون معصوما عن زلة أو هفوة. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
0: حقيقة فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، نسأل الله لكم أن تكون هذه الحوارات في ميزان حسناتكم، جزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير. نشكركم على جهدكم ووقتكم الذي سخرتموه للتحضير لهذه الحوارات القيمة التي أخذت منكم الوقت الكثير والجهد المتواصل لتحضير كل قول جامع نود أن نشرحه أو نعلق عليه على مدى 50 حلقة أو يزيد. شكرا لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المستمعين كل خير. وبالنسبة لهذه البرنامج وهذه الحوارات وغيرها من البرامج التي تطلب تسجيلاتها دائما من الإذاعة، نأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل، ودائما لما فيه خير الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أشكركم أخيرا، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن متابعتهم لبرنامج أقوال جامعة دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان. حتى الملتقى في حوارات وبرامج أخرى، أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، وهذه تحية للأخوة المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة. شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد

عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أمتنا تملك تاريخا أبيض من اللبن، أنصع من الثلج، أجمل من ابتسامة الطفل الوليد. أمتنا تملك شخصيات في كل منحى من مناحي الحياة لا يوجد لها مثيل في أي أمة. عندنا القادة الفاتحون، عندنا العلماء العاملون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القضاة العادلون، عندنا النساء الطاهرات، عندنا الشباب الأبرار. نملك شخصيات لا توجد في أمة غير أمتنا. وإلا فأخبروني، أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق؟ هات لي واحد في أي أمة يساوي الصديق بعد النبيين والمرسلين قطعا. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق؟ أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص قيصر وكسر الغصصاء بالريق، أو كعثمان الشهيد الصابر على مر المذيق، أو كعلي بحر العلم الغمر العميق؟ منا من أمتنا، منا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان. ووالله ليس للتاريخ من غيرنا طعم، وليس للدنيا من غيرنا رسم. يكفينا أننا من أمة على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم، نحن تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، نحن رجال محمد صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فاللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة الإسلام، اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أتباع النبي العدنان، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه كل مؤمن ومؤمنة. نحن نحبه ونتقرب إلى الله بحبه ونشهد الله على حبه، وكيف لا نحبه وهو حبيب حبيبنا، حبيب ربنا وحبيب نبينا؟ وكيف لا نحبه وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وكيف لا نحبه وهو من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقا؟ فمن هو؟ عنوان الحلقة: الغصن الندي، الحسن بن علي. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه. لقاؤنا مع صبط النبي، مع من شابه النبي في الخلقة وفي الخلق رضي الله عنه. من أين أبدأ يا أبا محمد؟ من أين أبدأ يا أبا محمد وقد حزت الشرف من كل أطرافه وجمعت المجد من سائر نواحيه؟ عن أي أمر أتكلم فيه أولا يا أبا محمد وأنت الشهيد الصحابي المبشر بالجنة، العالم الفقيه الورع
الحيي الكريم الحليم. أحبتي في الله، صاحبنا هو أبو محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي المدني الشهيد رضي الله عنه. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصبت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه، والسيد الإمام في الدنيا وفي الآخرة. فقد ثبت عن نبينا أنه قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان، وقد كان منه ذلك رضي الله عنه. شبيه النبي في الخلقة والخلق، وحبيبه، سليل أهل الهدى والتقى، رابع أهل الكساء، وابن سيدة النساء فاطمة، ابن سيدة النساء، وهي ابنة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. مولده، ولد رضي الله عنه في شعبان، وقيل في نصف رمضان في سنة 3 من الهجرة. لما ولد عق النبي عنه في يوم سابعه، وأمر أن يتصدق عنه بمثل وزن شعره من الفضة بعدما حلق له شعره. عق النبي عنه في يوم سابعه وحلق له شعره، وأمر أن يتصدق بمثل وزن شعره من الفضة، وأذن في أذنه وحنكه بالتمر، فكان أول ما خالط قلب الحسن أذان النبي محمد، الله، وكان أول ما نزل في جوف الحسن تمر مخلوط بريق النبي محمد. أنعم به من أذان، وأنعم به من ريق، هنيئا لك يا أبا محمد، يا حسن، يا ابن علي، يا ابن فاطمة، رضي الله عنك وعن أبيك وعن أخيك وعن أمك، وصلى وسلم على جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الذي سماه الحسن؟ وهذا الاسم لم يكن معروفا قبله. هات لي واحد من الصحابة تسمى بالحسن قبل الحسن ابن علي، لن تجد. هات لي واحد من العرب تسمى بالحسن قبل الحسن، لن تجد. من الذي سماه الحسن؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد والطبراني والبزار وابن حبان وصححه عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه، أروني ابني ما سميتموه. قال علي: سميته حربا. سيدنا علي فارس واخد على قعقعة السيوف وقال: سميته حربا. قال: بل حسنا. قال: بل هو حسن. قال علي: فلما ولد الحسين سميناه حربا. سيدنا علي مصر على اسم حرب، فجاء النبي وقال: أروني ابني ما سميتموه، قلت: سميناه حربا. قال: بل هو حسين. قال علي: فلما ولد الثالث جاء النبي فقال: أروني ابني ما سميتموه. قال علي: سميته حربا. قال النبي: بل هو محسن. ثم قال النبي: سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر. سيدنا هارون كان مسمي أولاده كده، وسيدنا هارون كان أعجمي مش عربي، معنى مشبر وشبير ومعنى يعني حسن وحسين ومحسن. لكن هنا فائدة انتبهوا لها. الفائدة الأولى: من حق الولد عليك أن يسمى بالاسم الحسن. بتسمي ابنك شحات يا عم الحاج؟ شحات، يقول لك عشان يعيش. يعني أنا لو قاعد في بيتي وواحد خبط على الباب بقول: مين؟ قال لي: الشحات. أقوله: على الله يا عم الحج، على الله.
يا أخوانا من حق الولد على الولد.

خالد أن يختار له الاسم الحسن والأمة الصالحة وأن يعلمه القرآن. وعندنا كلام كثير تحت هذا العنوان، لكن أنا عدوي في هذا البرنامج الوقت، فسوف تروني أتكلم بسرعة. الحسن في الحديث دليل أيضا على أن محسنا ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما ولد في حياة النبي، فدعوى الشيعة باطلة كاذبة أثيمة عندما زعموا أن عمر رضي الله عنه اعتدى على فاطمة آذاها فأسقطت جنينها محسن. هذه دعوة باطلة، لأن محسن ولد في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسرته، من هي عائلة الحسن؟ الحسن ولد في بيت أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. أبوه الليث الجسور بطل الإسلام المقدام، العالم الرباني الفقيه، رابع الخلفاء الراشدين، أحد المبشرين بالجنة، من أشرف قريش، بل من أشراف قريش نسبا، ومن أرفعهم قدرا، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وحامل الراية في يوم خيبر، هو الصحابي الجسور والصحابي العالم الزاهد العابد الفدائي الشجاع، ومناقبه كثيرة كثيرة كثيرة. أمه ريحانة المصطفى، بضعة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى قلب النبي فاطمة، من أشبه الناس بالنبي فاطمة رضي الله عنها. قال النبي: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، رواه الشيخان، وروى أبو داود في كتاب الأدب والترمذي في المناقب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي عن أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله من ابنته فاطمة في قيامها وفي قعودها، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، من أحب الناس إلى قلبه ومن أشبه الناس به فاطمة أم الحسن. إخوته وأخواته كثيرون، لكن سأكتفي بإخوته الأشقاء وبأخواته الأشقاء. أخوه الحسين شهيد كربلاء المبشر بالجنة، سيد شباب أهل الجنة، الذي قال النبي فيه: أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، رواه الترمذي في المناقب وحسنه الألباني وصححه الحاكم في المستدرك. لن تسمعوا مني حديثا ضعيفا أبدا إن شاء الله. قال النبي في الحسين: أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. اللهم إنا نشهدك على محبة كل أهل بيت نبينا وكل أصحابه يا رب العالمين، فاحشرنا معهم. أخواته الشقيقات: أم كلثوم ابنة علي وفاطمة، زوجها علي من عمر بن الخطاب ثقة في دينه وإقرارا بفضله واعترافا بمحاسنه وبجميل سيرته، فولدت لعمر زيدا ورقية، ولما مات عنها عمر تزوجت من ابن عمها عون ابن جعفر الطيار وولدت له. أخته الشقيقة الثانية زينب أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة لم تلد أحدا بعد موت النبي، زينب ابنة علي وفاطمة أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت من عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وولدت له عليا وعونا ومحمدا وغيرهم كثير، وكانت مع أخيها الحسين في كربلاء عندما رزق الشهادة وحملت هي إلى دمشق ثم عادت إلى المدينة. ومن أشهر إخوانه غير الأشقاء محمد ابن الحنيفية، أمه خولة الحنيفية بنت جعفر ابن قيس، كان عالما
فاضلا صاحب دين وخلق وعبادة رضي الله عنه. إخواته بقى حوالي 33 أخ وأخت، هؤلاء هم الأشهر. لكن ستجدون من إخوة الحسن واحد اسمه أبو بكر، واثنين ثلاثة اسمهم عمر. سيدنا علي سمى أبناءه بأبي بكر وبعمر وبعثمان وبعمر، وكل هذا ثابت أمامي، ولولا ضيق الوقت لفصلت تفصيلا. أولاد الحسن، الحسن المثنى وزيد وطلحة والقاسم وأبو بكر. سيدنا الحسن خد بالك مسمى برضه بأبي بكر، ومن أولاده عمر. والملاحظة هنا، ألا تلاحظون أن من إخوة الحسن ومن أبناء الحسن من تسمى بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟ هذا إن دل فإنما يدل على المحبة والصلة الوثيقة التي كانت بين الآل والأصحاب. والله لم يكن بين الصحابة وبين آل البيت إلا الحب والود والتقدير والاحترام المتبادل. كيف تربى الحسن؟ الحسن ولد في بيت النبوة، ولد لأبوين كريمين. لك أن تتخيل نشأة الحسن وتربية الحسن، وقد ولد رضي الله عنه في بيت أذهب الله عنه الرجس وطهر أهله تطهيرا. روى الإمام أحمد في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل عليا وحسينا وحسنا وفاطمة بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله أكبر، أي أسرة أطهر وأنقى من أسرة الحسن بن علي رضي الله عنه؟ جده رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين، أمه فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أبوه علي بطل الإسلام المبشر بالإسلام، أخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة. علاقة الحسن برسول الله، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا بميلاد الحسن، وعق عنه في يوم سابعه، وأذن في أذنه، وحنكه بالطمر، وهو الذي سماه بهذا الاسم الحسن. أول كلام خالط أذن وروح وقلب الحسن أذان النبي محمد. أول ما نزل في جوف الحسن طمر محنك بريق النبي محمد، كان نبينا يحبه جدا. روى أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة، يعني بيقبل هذا مرة ويلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. كان النبي يحبه جدا. أخرج ابن خزيمة في صحيحه والنسائي في الكبرى وحسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. الله أكبر، ظهر المصطفى يعلو عليه أولاد ابنته الحسن والحسين، علم أن فيه رفق ورحمة. الحسن على ظهر النبي في المسجد، والنبي يصلي بالصحابة والحسين معه. أي لطف من هذا الجد الحنون على أحفاده. هنيئا لك يا حسن بجدك، هنيئا لك. قال ابن مسعود: كان النبي يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره والحسين، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال: من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. بل خطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجمعة
فرأى أثناء الخطبة الحسن والحسين يمشيان وعليهما ثوبان أحمران ويتعثران بين الصفوف، فلم يملك نفسه فقطع خطبة الجمعة ونزل وحمل هذا على يد، وضع هذا على يد، ثم صعد المنبر وقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: رأيت هذين فلم أصبر. مش طايق أشوف ابني الحسن بيقع قدامي، قطع الجمعة. أي رحمة كانت في قلب نبينا، أي حنان وأي عطف وأي شفقة ورأفة أحاط بها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت هذين فلم أصبر عليهما. ثم تابع الخطبة، وكان النبي في كل يوم يضع الحسن في حجره ويضع الحسين على فخذه ويرقيهما. أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وقال يوما في الحسن: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان في عام الجماعة. توجيه نبوي من النبي للحسن بن علي. روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده وصححه الألباني: سأل أحدهم الحسن: ما تذكر من رسول الله؟ فاكر حاجة النبي قالها لك؟ خد بالك النبي مات وسيدنا الحسن عنده 8 سنين. فاكر حاجة يا حسن رضي الله عنك من جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أذكر أني أخذت يوما تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا فنزعها رسول الله بلعابها. النبي حط صبعه في بقه وراح مطلعها. فقال أحدهم: وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ زعلت ليه يا رسول الله؟ طفل صغير تمراية. وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. من خصائص النبي محمد أن الله حرم عليه وعلى آل بيته أكل الصدقة. من خصائص النبي محمد أن الله حرم على آله أن يتوارثوا فيه ما تركه كل نبي صدقة. الله الله. وعلمه نبينا حديثا يروى في كتب العلم، روى الترمذي وصححه الألباني عن الحسن بن علي قال: قال جدي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. توجيهات تربوية نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي. صفاته الخلقية، شكله كان عامل ازاي؟ بقول لك كان اشبه واحد بالنبي محمد. تصور بقى: وسيما قسيما مليحا جميلا طول بعرض ما شاء الله ربعة، قول زي ما انت عايز. روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث قال: صلى بنا ابو بكر العصر ثم خرج فرأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فأخذه فحمله على عنقه. شفت حنان الصديق مع الحسن الخليفة الريس، شاف الحسن بيلعب جري بسرعة وشاله على اكتافه كده وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. شفت المحبة بين سيدنا الصديق وسيدنا علي. وفي الإصابة لابن حجر العسقلاني عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه عبادته. كان رضي الله عنه مثالا للورع والتقوى والزهد، كان صواما قواما ذكارا شكارا توابا مخبتا منيبا أواها رضي الله عنه. كان الحسن إذا توضأ وفرغ من الوضوء تغير لونه، اصفر وجهه، امتقع لونه. فقيل له في ذلك، قال: حق لمن أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه. تدرون أمام من سأقف ومن الذي سأناجي؟
يا سلام على تربية النبوة. أول ما يخلص الوضوء كده قبل تكبيرة الإحرام يهتز وشه لونه يتخطف، في إيه يا حسن؟ تدرون أمام من سأقف ومن سأناجي؟ حق لمن أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه. وكان الحسن رضي الله عنه إذا صلى الغداء يعني الفجر جلس في مسجد رسول الله في مصلاه يذكر ربه حتى ترتفع الشمس، ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن واحدة واحدة، ثم ينصرف إلى منزله. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. سيدنا الحسن حج كم مرة؟ حج 25 مرة وكلها ماشيا. لا استنى بقى، حج كم مرة؟ 25 مرة وكلها مشي. وكان يعلل ذلك بقوله: إني أستحي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. ذكره الذهبي في السير، وإليكم شهادة رائعة من ترجمان الأمة ابن عباس. قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 مرة ماشيا، وإن النجائب الإبل لتقاد معه. ولقد قاسم الله ماله 3 مرات حتى إنه يعطي الخفة ويمسك النعل. ذكره الذهبي في السير. إذا استنى استنى استنى، قاسم الله ماله 3 مرات، 3 مرات شوف عنده كام؟ 100,000، يتبرع ب50,000. مش الفلوس وبس، الفلوس حتى الثياب، لو عنده خف ونعل يتبرع بالخف ويمسك النعل. قاسم الله ماله 3 مرات. جود النبوة، الكرم والجود الذي تعلمه من أجود بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم. زهده، كان الحسن من أزهد الناس، بل كان زهدا يمشي على الأرض، بل كان مثالا في الزهد. فقد ترك الملك والسلطان، وقد جاءته الدنيا راغمة وركعت تحت قدمه فتركها، ويمم وجهه شطر الآخرة حقنا لدماء المسلمين وجمعا لصف المسلمين رضي الله عنه. وكان في قوة وفي منعة، لكنه قال: كانت جماجم العرب والمسلمين في يدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها لوجه الله عز وجل. سألوه: لماذا تنازلت بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه؟ قال: ما أحببت أن ألي أمر أمة محمد ويهراق في سبيل ذلك محجمة دم. نقطة دم واحدة تسيل من مسلم عشان أنا أبقى الأمير؟ لا، مش عايز الكرسي، في 60 دهية الكرسي. ألقى الله بقطرة دم من دماء المسلمين؟ لا، ما حبش. خشيت أن يجيء يوم القيامة فيأتي فيه 70,000، ده كلام الحسن، أو 80,000 أو أكثر أو أقل، تنضح أوداجهم دما، تشجب أوداجهم دما، يستعدون الله علي. يقول: يا رب احنا قتلنا عشان الراجل ده. قال: لا، مش عايز الإمارة. وقال: هناك أزهد من هذا الذي ترك الملك؟ ده كان بإمكانه أن يحكم نصف القرى الأرضية في زمانه، ترك هذا كله. ولقد تحقق فيه كلام نبينا: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان تنازل بالأمر لمعاوية رضي الله عنه، واشترط عليه شروطا وفى بها معاوية كلها رضي الله عنه، وجمع الكلمة ووحد الصف في عام سماه الناس بعام الجماعة. رضي الله عنك يا حسن، رضي الله عنك. ومن أقواله في الزهد: لكسرة من خسيس الخبز تشبعني،
وشربة من قراح الماء تكفيني، وطرة من رقيق الثوب تسترني، حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. أما تواضعه فقد كان آية في التواضع. مر يوما رضي الله عنه على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الأرض قسيرات من خبز التقطوها من الطريق وهم يأكلونها. حفيد النبي ماشي، الرئيس شوية غلابة بيأكلوا رغيفين عيش جايبينهم من الطريق ناشفين. قالوا هلم كل معنا يا ابن بنت رسول الله، فنزل وقال نعم إن الله لا يحب المتكبرين، وأكل معهم ثم دعاهم إلى ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم، ذكره ابن أبي شيبة في مسنده. مر على بعض الغلمان يأكلون طعاما خسيسا فدعوه لطعامهم، فنزل وأكل ثم أخذهم إلى بيته فأغدق عليهم وقال اليد لكم، اليد لكم أنتم، لم تجدوا عندكم غير ما أطعمتمونا، وعندنا نحن كثير مما أعطيناكم، فالفضل كله لكم، ذكره ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين. أما كرمه وجوده وإنفاقه فحدث ولا حرج. كان لا يقول لسائر الله أبدا رضي الله عنه، كان يتصف بالجود والكرم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويبذل ماله للفقراء والمحتاجين، وقاسم الله ماله 3 مرات حتى إنه ليمسك الخف ويتصدق بالنعل، ذكر الذهبي في السير. وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا إن سيدنا الحسن سمع رجلا إلى جنبه يدعو يا رب يا رب يا رب أكرمني 10,000 درهم، سمعه يهمس في دعائه، فذهب إلى بيته وجاءه 10,000 درهم وقال قد استجاب الله لدعائك، هي لك، كرم وجود. قال ابن سيرين كان الحسن يعطي الرجل الواحد أحيانا 100,000 100,000. ذكر ابن قيم في مدارج السالكين أن الحسن مر براع يرعى فأتاه بشاة فأهداها له، فقال له حر أنت أم مملوك؟ قال أنا مملوك، فردها عليه. قال هذه من مال سيدك؟ قال لا بل من مالي أنا، فقبلها منه. ثم سأله تخدم لمن أنت؟ قال لفلان، فذهب إليه واشتراه واشترى الغنم ثم أعتقه ووهبه الغنم. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن معاوية لما دخل عليه الحسن رضي الله عنهما قام له وقال والله لأعطينك جائزة ما أعطيتها لأحد قبلك، ثم أمر له 400,000 درهم. 1,000,000 يعني مليون، دول 4 مليون، 4 مليون. فلما جاءته قال الحسن للناس من حوله من أخذ شيئا منها منكم فهو له، ولم يرجع بدرهم. حلمه كان رأسا في الحلم. قال مروان بن الحكم كان حلم الحسن يزن الجبال، ذكره الذهبي في السير. من حلمه أنه مر على رجل فشتمه، الرجل رأى الحسن فشتمه وسبه والحسن يسمع، فلما فرغ قال له خلصت، فرغت من سبي وشتمي، اسمع يا هذا، إني لا أمحو عنك شيئا، فلئن كنت صادقا فجزاك الله بصدقك، ولئن كنت كاذبا فجزاك الله بكذبك، والله أشد نقمة مني، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. هو ده سيدنا الحسن، كان إذا سكت سكت عن حلم، وإذا نطق نطق عن علم، وإن عفا عفا عن قدرة، كان تفسيرا عمليا لقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كان شرحا عمليا لحديث النبي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ذكر ابن خلكان
أن رجلا من أهل الشام نزل المدينة، قال: فوقعت عيني على رجل لم أرى أوسم منه ولا أجمل منه ولا أحسن منه سمتا ولا ثوبا ولا هديا ولا دلا ولا دابة، حلو من كل وجه، شكله حلو مهندم، الدابة حتى شكلها حلو. فقلت: من هذا؟ من هذا الشاب الجميل الوسيم القسيم؟ قالوا: ألا تعرفه؟ هذا الحسن بن علي. قال: فحسدت عليا على أنه له ولد كهذا. ثم أقبلت على الحسن وقلت: أأنت ابن علي؟ قال: نعم أنا ابن علي. قال: فامتلأ قلبي بغضا له وقلت: فعل بك وفعل بأبيك، أسبه وأسب عليا. فلما انقضى كلامي قال: أحسبك غريبا، شكلك مش من البلد يا عم، أحسبك غريبا، فمر بنا، إن احتجت إلى منزل كرينا لك منزلا، وإن احتجت إلى مساعدة عاوناك، وإن احتجت إلى مال واسيناك. إيه ده؟ يشتمه ويشتم عليا وهو يعطيه. ما هو ده تفسير قول الله تعالى عمليا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس من يقدر على كده؟ يقدر على كده اللي تربى على إيد النبي، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلما فعل قال الرجل: فانصرفت وما على وجه الأرض أحد أحبه كحبي للحسن بن علي، وكلما ذكرت ما فعل معي شكرته، وكلما ذكرت ما فعلت معه حقرت نفسي. الله على حلم الحسن بن علي، الله على كرمه وجوده. الكلام عن أخلاقه كثير. علاقة الحسن بالصحابة، لم يكن بين الحسن والصحابة إلا الود وإلا الحب وإلا التقدير والتكريم. هذا الصديق يحمله على كتفه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. أبو بكر الذي كان يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته، والله لم يكن بين الصديق وبين فاطمة وعلي والحسن والحسين إلا الحب والود والتقدير. ولما علم بمرض فاطمة ذهب إليها فعادها، وأمر امرأته أسماء ابنة عميس أن تخدمها رضي الله عنه وعنها. أما علاقته بعمر، اسمع: كان عمر يكرم أهل البيت غاية الإكرام، فرض لهما كعطاء أهل بدر للحسن والحسين، وقدمهما على كثير من المهاجرين والأنصار، بل فضل عمر الحسن والحسين على أولاده، حتى أن ابن عمر قال يوما لأبيه عمر: يا أبي، لما فضلت علي هذين الغلامين في العطاء؟ تديهم أكثر مني وأنت تعلم أني سبقتهما إسلاما وهجرة. فوبخ عمر ولده عبد الله فقال: اسكت، لا أم لك، أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك. شفت إكرام سيدنا عمر للحسن والحسين؟ جاءته كسوة فوزعها، فلم تطيب نفسه أن يعطي منها الحسن والحسين، فأمر أن يشترى لهما من حلل اليمن الشيء النفيس الفاخر. فلما جاءت ثياب اليمن أهدى الحسن وأهدى الحسين. سؤال: هل أوصى علي رضي الله عنه بالخلافة من بعده للحسن؟ أبدا. عن عبد الرحمن ابن جندب قال: لما ضرب علي قلت: يا أمير المؤمنين، نبايع الحسن بعدك؟ قال: لا أأمركم ولا أنهاكم. ثم دعا الحسن والحسين وأوصاهما بتقوى الله، ولم ينطق بكلمة قبيل أن يموت إلا بلا إله إلا الله. الشيعة يزعمون أن عليا دعا الحسن ودعا الحسين وقال: يا حسن، أنت الأمير من بعدي، وأخوك الحسين هو خليفتك من بعدك. وهذا باطل. جاءوا بروايات ملفقة، مرة يقول لك كان الوصية بالخلافة على الملأ،
ورواية تقول لك كانت في السر، ورواية تقول لك كانت في كتاب عند أم سلمة، فالمتن منكر بل فيه مخالفة للعقل. بتزعموا أيها الشيعة أن سيدنا علي أوصى بالخلافة للحسن، طب لماذا تنازل الحسن عنها لمعاوية؟ هل خالف الحسن وصية أبيه؟ حاشاه حاشاه. تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية أكبر دليل على أنها لم تكن وصية، بل أخذها بيعة وشورى واختيار رضي الله عنه. اسمع إلى ما رواه أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن سبع قال: قال علي: يوما لتخضبن هذه من هذا فما ينتظر الأشقى. النبي كان قال لسيدنا علي إنك هتموت شهيد وهتضرب في دماغك والدم سينزف حتى يقطر من لحيتك، فسيدنا علي يقول ماذا ينتظر الأشقى؟ ضاق بأصحابه يريد أن يلقى الله. قالوا: يا أمير فأخبرنا حتى نبر عطرته، قول لنا على الواد اللي هيقتلك ده ننسف عيلته كلها من الوجود. قال: تالله تقتلون بي إذن غير قاتلي. قالوا: فاستخلف علينا وصي إن واحد يحكمنا بعدك. قال: لا، ولكن أترككم على ما ترككم عليه رسول الله. قالوا: فماذا تقول لربك؟ قال: أقول: اللهم إني تركتهم، اللهم إني تركتك فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. خرج الحسن لمقابلة معاوية بجيوش جرارة، لكن أصحابه اختلفوا وضربوا بعضهم ونهبوا أموال بعضهم، بل نهبوا سرادق الحسن نفسه، بل طعنوه. فتذكر ما فعلوه بأبيه وتذكر رأي أبيه فيهم، فبعث إلى معاوية يبحث معه أسباب الصلح حقنا للدماء رضي الله عنه. وفاة الحسن، لما حضرته الوفاة قال: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار حتى أنظر إلى ملكوت السماء، عايز أبص للسماء وأنا بموت. ففعلوا، فرفع رأسه للسماء وقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. ولما اشتد به ألم الموت وعظمت سكراته قال له الحسين: يا أخي، لأي شيء تجزع وأنت تقدم على رسول الله وعلى علي وهما أبواك، وعلى خديجة وفاطمة وهما أماك، وعلى حمزة وعبد الله وجعفر ابن أبي طالب وهما عماك؟ قال: يا أخي، إني سأقدم على أمر لم أقدم على مثله، إني سيذهب بي إلى أمر لم أرى مثله قبله. يا أخي، إذا أنا مت فاذهب إلى أمنا عائشة واستأذنها أن أدفن بجوار أبي، يعني النبي محمد، إلا أن تخاف أن يهراق دم، فادفني عند مقابر المسلمين. ونطق الشهادة ومات رضي الله عنه. فلبس الحسين السلاح مع آل البيت ومع الصحابة ووصلوا إلى المسجد النبوي وصلوا عليه، ثم أراد أن يدخل ليدفنه، وقد أذنت عائشة رضي الله عنها وقالت: نعم وكرامة، إلا أن بعض بني أمية منعوهم، قالوا: لا يدفن عثمان بجوار النبي ويدفن ليلا في البقيع ويدفن الحسن بجوار النبي، لا، كما منع عثمان سنمنع الحسن. وقد أخطأوا. وقال أبو هريرة: يا حسين، أذكرك بوصية أخيك، إلا أن يهراق دم. فحملوه ودفنوه في البقيع، ولم يرى البقيع ما الآن كما رؤي في يوم دفن الحسن رضي الله عنه. قال أبو هريرة: أيها الناس، مات اليوم حب النبي فابكوا. أرأيتم لو أن ابن موسى بن عمران مات ومنعوه أن يدفن بجوار أبيه موسى، هل ترون أنهم قد ظلموه؟ قالوا: نعم، يقصد أنهم ظلموه
عندما منعوه أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في شبهات، يقول لك سيدنا معاوية هو الذي أمر امرأته أن تدس له السم، كذب وافتراء وبلاء.

0: ولما يقتله وقد تنازل له طواعية رضي الله عنه. يقولون سيدنا الحسن كان مزواج كذب، روايات باطلة، حتى قصة القاضي شريح مع سيدنا الحسن وسيدنا، حتى هذه القصة غير ثابتة وغير صحيحة. تكتفي بهذا القدر، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وخير الكلام ما قل وجل ودل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ونحن تقدم أن أشرنا إلى قول الحق: ألم

0: البصر قد يخدعك.
1: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وقلنا التزكية هي أولا التطهير من المعايب، أدي إيه؟ سلب النقيصة، وبعدين إيجاب كماليات زائدة فيها إيه؟ فيها نماء. التزكية اللي زكوا على نفسهم، نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. في آية تانية بقى جابت يعني المسألة، قالت لهم أبناء الله وأحباؤه، قل للرد عليهم في هذه القضية لما يعذبكم بذنوبكم؟ طب إن كنتوا أبناء وأحباؤه بيعذبكم بذنوبكم لذا القضية إيه بطلة؟ ثم ما فائدة أن تقولوها لنا؟ أنملك لكم شيئا؟ إذا كنتم بتكذبوها على من يملك لكم شيئا، ده الكلام ده، وإحنا هنعمل فيكم على مالنا ومالكم. إذن أنتم بتكذبوا على من إيه؟ على من يملك لكم إيه؟ من يملك لكم شيئا. وما دامت التزكية اللي قلنا عليها إنه يمدح نفسه أو يبرئ نفسه من العيب، قلنا ده بالباطل، لأنهم ليسوا أبناء الله وليسوا إيه؟ أحباء. وأيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، برضو قضية باطلة. إذن فمعنى ذلك أن لو أن الإنسان لو زكى نفسه بحق تبقى مقبولة. نقول له هي مقبولة بشرط واحد، المراد منها إيه بقى؟ إن كان مراد منها الفخر والعملية إياها تبقى باطلة ولا مش باطلة؟ يبقى لازم لها حال دعا إليها. نحن نعلم قصة سيدنا يوسف، ونعلم أن فيه جذب بعد رؤيا من الملك، أنه رأى سبع بقرات إيه؟ سمان يأكلهن سبع إيه؟ شوفوا الرؤيا بقى السمين، العجاف هي اللي تأكل السمان، كان المفروض إيه؟ كان المفروض العكس، دي كانت تبقى قوية وبتاع وتقدر تأكل. شوف الملحظية، لأن السنين الجذب ستأكله من سنين الخاص، سنين الجذب هي اللي هتاكل من سنين ايه الخصب، يبقى العجاف هي اللي هتاكل من ايه. بس مين اللي يتنبه الى الشفره بتاعت الرؤيه؟ ما الرؤى دي مش علم، ده هبه من الله كده يا بعض. ربنا سبحانه وتعالى يدي الناس خبره في انه ايه يعرفوا الشفره ساعه ما يجي. والا القص الرؤيه دي مشكله الملك قالها للناس، قالوا ايه؟ اضغاث احلام. اضغاث يعني ايه؟ الضغط وشويه الحشيش اللي تدبيق من هنا ومن هنا ومن هنا، حاجه ملخبطه ما حدش يعرف. يا وما نحن، لكن هم انصفوا قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بايه يعني مين برضو كويس يعني، علشان ايه؟ لان اللي يقول لك انا ما اعرفش. ولذلك لما يجي واحد يقول لك من قال لا ادري فقد اجاب، تقول له الله ده هو قال لا ادري، يبقى اجاب ايه التناقض ده؟ قال لك لانه ما دام قال لك لا ادري فسيضطرك الى ان تسال سواه، لكن لما يقول لك اي جواب فستكتفي به وتبقى ورطت وتنتهي المساله. يبقى من قال لا ادري فقد ايه. فهم لما قالوا اضغاث احلام برضو احتطوا لنفسهم، قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بايه بعالمين. يوم الحق سبحانه وتعالى كان قد صنع التمهيد ليوسف وهو في السجن، لما دخل الفتيان ودخل معه السجن ايه فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل خبزا احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبئنا بتأويله. طب وايه بالله اللي خلاهم يعرفهم ان يوسف المسجون ده يعرف انه يأول الاحلام؟ العلة هم قالوها، قالوا انا نراك من المحسنين. قال لا، طب دولي جماعة مساجين. قال لك نراك من المحسنين، يبقى لازم شاهدوا سمته، شاهدوا سلوكه، شاهدوا في الفترة دي كلها انه انسان يعني زي ما احنا نقول انسان مساوي. فلما حذبهم امر يتعلق بذاتهم قالوا والله ما فيش احسن من ده، بقى نروح نسأله. الله، قلنا برضو قديما ولا نزال نكررها علشان تعرفهم ان القيم هي القيم، والصادق محترم عند الكذاب، مفهوم؟ واللي ما بيشربش خمر محترم عند اللي بيشرب. الله، بدليل انهم لما حذبهم امر قالوا انا نراك من الايه. طب هو واحد يحكم على واحد بأنه محسن إلا إذا كان عنده مقياس يعرف بالحسن؟ طب إيه اللي قال لك إن ده محسن؟ يعني إيه محسن؟ إن أنت لازم عندك مقياس تعرفه به الإحسان والقبح والحسن. الشاهد سيدنا يوسف لما قالوا له كده كان من الممكن أن يجيبهما إلى تأويل رؤياهما، ولكن دي مش مهمته. ولماذا لا يستغل هو حاجتهم إليه لأمر يتعلق بشخصيهما؟ كل واحد أمر يتعلق بشخص، وبعد ذلك ينفذ إلى مراده هو منهما قبل أن ينفذ إلى

0: مرادهما منه ينفذ هو الى مراده منهم. نبوة هو بقى وشغل بقى واسباطه. فقال لهم قبل ما قال ايه ان نراك من المحسنين. طب انتوا ايه شفتوا من احساني ده؟ انا عندي حاجات كتير قوي. ان كنت شفت مني اخلاق طيبة وسلوك حسن ومش عارف ايه ده، انا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. يبقى زكى نفسه ولا ما زكاش بقى؟ هم قالوا بس ان نراك من الايه من المحسنين. قال لا ده انا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. بس شوفوا بقى زكى نفسه ليه؟ ده هو يريد ان يأخذ بيدهما الى ربه هو، بدليل قال ذلكما مما علمني ربي. يبقى التزكية هي مطلوبة ولا لا بقى؟ ردها لمين؟ ردها لله. وبعد ذلك أراد بعد ما ردها لله قال وتلك ليست خصوصية لي، بل كل واحد من خلق الله يستطيع أن يكون مثلي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، مش كده؟ وبعدين عملت اتبعت ملة آباء إبراهيم. الله، إذن من الممكن أنتوا لما تعملوا العملية دي تبقوا زيي ولا مش زيي؟ تبقوا زيي. بعد بقى قال لهم ايه، اله واحد احسن ولا آلهة متعددة؟ انتم يا اصحاب الآلهة المتعددة جئتم لصاحب الاله الواحد. يا صاحب طب مع ان التعدد ده يدي القوة، ده ضعفه ادى ايه؟ لانكم يا اصحاب الآلهة المتعددة لجأتم الى مين؟ الى صاحب الاله الواحد. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ يبقى إذن هو زكى نفسه ليه؟ زكى نفسه قدامهم ليه؟ عشان يأخذهم إلى مين؟ إلى جانب من زكى، إلى جانب من؟ وهو الحق سبحانه وتعالى. ودي فرعية. وبعدين لما راح بقى والملك قال آتوني بي أستخلصه لنفسي ويبقى مقرب مني ويبقى مش عارف. وبعدين جت سنين الجدب بقى، سنين الجدب اللي هو تنبأ بها الأول في تفسير الرؤية، وأشار عليهم بأنهم يدخروا من السنين الخصبة علشان يعملوا إيه؟ السنين الإيه؟ الجد. هو صاحبه التجربة كانت إخبار لسه حاجات هتحصل. فلما وقعت علم إن المسألة مش مسألة بقى تجارب، ده مسألة دقيقة. قال له جعلني على خزائن الأرض. يبقى زكى نفسه ولا لا؟ وقبل حيث إني حفيظ عليه، لأن المسألة دي عايزة واحد عايزة حفظ وإيه؟ وعايز حفظ وعلم. والمسألة ما تحتاجش التجربة، يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب. لا، الفترة دي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا أبا، اعدل. واحد بيقول للنبي اعدل، يقول لهم أنا اعدل؟ والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. الله. يبقى بيزكي نفسه ولا لا؟ يبقى إذن التزكية إمتى تبقى مطلوبة؟ أولا أن تكون بحق، وأن يكون لها هدف يقرب إلى من يعلم التزكية وهي من يعطيك التزكية، تبقى دي التزكية إيه؟ صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في آية أخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من إيه؟ بمن اتقى. أنك تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاء؟ طب ما تزكي اللي حيدي الجزاء هو عارف. طب تزكي نفسك عند ليه أنا؟ طب وانا حديك جزاء على ايه؟ انا في ايدي ليك حاجه؟ يبقى ده حمق ولا لا؟ نعم. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه. من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مده من الزمن، انما في اشياء انت ما تدركهاش. فربنا لما يزكي يبقى تزكيه عن علم وعن ايه؟ وعن خبره. ومع ذلك حين يزكون أنفسهم ديا محت حسناتهم، لا برضو رغم أنهم زكوا أنفسهم عملوا كده ولا مش هناخدهم يعني كده، لا برضو لا يظلمون إيه؟ لا يظلمون فتيلة، عدالة برضو. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. أولا أنت عارفين أن القرآن نزل على بلسان عربي على نبي عربي، الذين باشروه أولا عرب ولا لا؟ فاحنا عارفين ان هو واخد
1: اغلب ايحاءاته للبيئه.
0: عندهم ال- ال- ال- ال- النخل ده عندهم شجره الايه اللي هي يعني اولا شجره ما يسقطش ورقها ابدا وبتدي لهم كل حاجه فيها فائده كل حاجه فيها ايه لا يوجد شيء فيها في النخله اسمه فيش فيه فايده ابدا كل حاجه فيها لها ايه لها فايده. طيب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما مثل قال ان من الشجر ايه شجرا لا يسقط ايه ورقه هو كالمؤمن كل اموره خير. وقع الناس في اشجار البوادي وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لابيه انها وقع في نفسي انها النخله كل حاجه تاخدها منها تلاقي لها ايه لها فايده. حتى البتاع الخيش اللي بيبقى حوالين البتاع عشان يحمل الجريد ده بناخده نعمله ايه مكانس واللي نعمله ليفة واللي نعمل منه مقاطف واللي نعمل منه زنابيل واللي نعمل منه كراسي وجريد واللي نعمل منه كل شيء الجزع نسقى كل حاجة فيها ايه فيها ايه فايدة. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعني يطلب مثالا على شيء معنوي يوم يأتي بالشيء المحس في البيئة العربية ما يسمونه فتيلا. الفتيل من الفتلة يعني فتيل من معناه الشيء بين الأصابع تدلك أصابعك هكذا مهما كانت نظيفة يوم يطلع منها بعض الوسخة زي الفتل كده أدي فتل. إذن كل ما واحد يعمل كده لما تروح حمام ولا أي حاجة ويعمل كده يوم يطلع عليك زي الإيه زي الخيوط اسمها إيه هذه فتيل. أو الفتيل هو ال- ال- ال- القطعة من التمرة اللي داخلة في بطن النوايا النواة البلحة فيها خيط كده خيط من التمرة هو حتة من التمرة لما انت بتيجي تاكل التمرة يوم حتة تبقى لازقة فين في الباطن بتاع النوايا كده. النوايا دي ربنا جابها ثلاث مرات في القرآن جاب الفتيل هنا وجاب النقير تمسك اي نوايا تلاقي فيها نقرة في الاخر كده النقرة اللي في الاخر اسمها النقير من المنقار يعني كأنها كده منقورة كده كويس. وبعدين قطمير قطمير اللي هي القشرة اللي لفة النوايا اللي زي اللي زي قشرة البيض كده زي غرق البيض كده قشرة رعمة كده يبقى فيها كم حاجة نواة فيها ايه فتيلة وفيها النقير وفيها الايه القطمير. وربنا استعمل ما لا يملكون من قطمير ما عندهمش قطمير يملكوه ادي واحدة. طيب ولا يظلمون ايه فتيل وبرضو ايه والنقير برضو الله. اذن الحق سبحانه وتعالى اخذ من النوايا ثلاث اشياء يدينا من الشيء المحس امامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامه وبعدين يجي لنا حتى يرتفع شوف من السماء الهلال وبعدين يجي له في الارض في البتاع يوم ايه يجي للهلال كده هو لسه صغير ومعقول كده يقول ايه كالعرجون القديم الله كالعرجون القديم. العرجون اللي هو ايه بقى انت عارف الصباطة بتاعت البلح مش فيها شماريخ وفيها ايد كده شايلة الشماريخ موصولة بقى الشماريخ هذا اسمه ايه العرجون. العرجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شوية لكن كل ما يقدم يعمل ايه يقفع ويعمل كده يوم جاب لهم الهلال من السماء واداله مثال في الايه في الارض كالعرجون الايه كالعرجون القديم. شوف البقالة قد ايه يعني هم شبهوا بحاجات كتيرة قوي لكن في حاجات قد لا يتنبه اليها زي يقول لك ايه وغاب ضوء خمير كنت ارقبه مثل القلامة قد قدت من الزفر. انت ساعة ما تيجي تقص ظوافرك وتعملها كده تقوم تطلعها تلاقيها ايه مقوسة كده انما مش كل واحد يتنبه لدي هو جايب حاجة ايه حاجة واضحة قوي الكنو ده هو والعرجون القديم ده كل واحد ايه. اذن الحق سبحانه وتعالى فهات يعطي مثلا لامر معنوي يوم يجيب من الامر الايه من الامر الايه المحس قدامك عشان يقرب لك الايه المعنى. كلمة فتيل يعني شيء ايه انت لما خدت التمرة كلته ما حرستش على انك انت تجيب دبوس ولا عود كبريت ولا سلكة سنان وتطلع الحتة الفتيلة اللي خدت من التمرة محضونة وما طلعتش وياها مما يدل على انها شيء ايه شيء تافه ونقير يعني بسيط ووقت الله. اذا المسائل كلها ربنا خد من النواة امثلة وخد من النخلة ايه أمثلة علشان يقرب لنا الايه، يقرب لنا المعاني. ولا يظلمون فتيلة. انظر أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لرسول الله خطاب لأمته. انظر كيف يفترون على الله الكذب. يفترون، قلنا الافتراء كذب متعمد، كذب ايه متعمد. يفترون على الله الكذب في قولهم ايه، لما حبوا يعني يزكون انفسهم، نحن ابناء الله وايه واحباء، ولن يدخل الجنة الا من كذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. ليه؟ لانك انت ان تكذب عن مثلك ممن قد يصدقك يبقى معقولة شوية، إنما تكذب كده على إله وانت عارف إن انت كده تبقى كحة بقى، تبقى إيه؟ تبقى كحة. تكذب على ربنا دي تبقى كحة، إنما تكذب على خلق يمكن، يمكن تمشي عليه. وكفى به إثما إيه؟ يبقى الكذب مطلقا إثم، وإنما كذب مبين يبقى على مين؟ على من لا. نعم. والمهم إنه مش هيفيدك. ثم يقول الحق: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم إيه؟ عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس ما لهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول، إنما ده عندهم إيه؟ نصيب من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ده عندك نصيب من الكتاب، أول مهمات الكتب السماوية أن تربط المخلوق بمين؟ بالخالق. أول مهمة الكتب السماوية وربط المخلوق بالخالق دي تربيب لقدرات المخلوق. ايه يعني تربيب لقدرات المخلوق؟ يعني تنميه. ازاي؟ ام قال لك لان اسباب الله في الكون قد تعز عليك وقد تقفر يدك منها، فاذا لم يكن لك اله تلجا اليه عند عزوف الاسباب انهارت، وربما فارقت حياتك منتحرا. انما اللي مؤمن بالله ده ساعة ما أسبابه تمتنع عنه يقول الله: طب ما تروح في داية الأسباب، طب ما أنا عندي المسبب. إيه ما تندهش في داية الأسباب، مش كده ولا لأ؟ يبقى إذن بيديك قوة ولا لأ؟ إذن الإيمان بيدي للناس إيه؟ بيدي الناس قوة، بيوقفهم على أرض صلبة مهما عزت أسبابك وانتهت ما فيش فيها كده. اذكر المسبب، حين تذكر المسبب يبقى أفاق حياتك تبقى رحبة ولا لأ؟ أفاق حياتك رحبة. الذين ينتحرون، ينتحرون لماذا؟ مش لأن الأسباب ضاقت عليهم وعلموا أنه لا مناص من أنهم في عذاب. لكن المؤمن لا، المؤمن يقول إيه؟ يقول يا رب. مجرد أن يقول يا رب تريح، حتى قبل أن يجاب. ليه؟ لأن كلمة يا رب التفت الى مسبب الاسباب حين عزت الاسباب، وساعة ما يلتفت الى مسبب الاسباب عند امتناع الاسباب تديله ايه؟ قوة. تيجي ازاي؟ يقول لك انا هعرف هتيجي ازاي، ما من حيث لا يحتسب بقى، ما هي مش باسباب. والا تيجي تقول لي حتيما زي هو انا قلت لك انني اله؟ لا انا ما قلتلكش انني اله، انما انت مجرد قلت ايه؟ يا رب تلتفت اليك ايه؟ ارتاح. ارتحت ليه؟ لانك وصلت كيانك ده كله بمين؟ بالخالق. وكيانك ده منه ما هو مقهور لك ومنه ما هو غير مقهور لك. الكيان نفسه مش هيجي في الاخر يشهد عليه ولا لا؟ هتشهد الارجل والجلود والاخره. طب ايه؟ امالك لانها في الدنيا كانت مقهوره لارادتي. انا بقول الايد اعملي كذا، والرجل اسعلي كذا، واللسان اشتم. الله قال لها يا جوارح انت خاضعه لاراده مين؟ لإرادة صاحبها. لكن في يوم القيامة بقى هل يكون لي إرادة على جوارحي؟ هتتمرد علي جوارحي. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انتوا ياما كدتوني، ياما كدتونا في الدنيا وحملتمونا أن نعمل شيء نحن نكرهه. نعمل شيء نحن إيه؟ نحن نكرهه. اخصبونا بقى إيه؟ لمن الملك اليوم؟ خلاص مفيش، انتوا مالكوش. ولا لكم إرادة علينا. نعم. إذن النصيب من الكتاب هو أول حاجة بيربط الخالق المخلوق بمين؟
2: خالق.
0: إذا ارتبط المخلوق بالإيه؟ بالخالق، قوية أسبابه ولا لا؟ وما دام تقوى أسبابه يبقى يستقبل الأحداث إيه؟ الأحداث بثبات. ساعة ما يستقبل الأحداث بثبات ما ينهزش ليه؟ يجي له فرج ربنا. يجي له إيه؟ فرج ربنا. إحنا قلنا زمان إن اللي عشان تعرفهم إن القرآن يجب حين تقرأ قرآنا يجب تشوف اللقطات اللي بيديها العقدية، اللقطات العقدية. احنا قلنا ان سيدنا موسى لما حب ياخد بني اسرائيل من فرعون ويخرج بهم، مش كده؟ جاوز راح البحر، وبعدين قبل ما يوصل البحر كده كان قوم فرعون تنبهوا لمين؟ له. امم جم بجيشهم وراه ولا لا؟ طيب على الاول ادي قوم فرعون ورا، وادي الايه البحر اهو. لا مناص زي ما قال القائد، العدو ايه والبحر، انتهت المسألة. أم قال قوم موسى ها إنا لمدركون. بالله حد يكذب دي؟ ما هو. فماذا قال موسى؟ كلا. قال قوم موسى إنا لمدركون إيمانا بالأسباب، وإن الأسباب هي كده، أدي البحر وأدي قوم فرعون. إنما موسى لا، نظر إلى أعلى للمسبب الأعلى، قال لا، وقالها بملء فيه لا، ويمكن تكذب بعد دقيقة. لا، قال لك ما تكذبش. ليه؟ لأنه ما قالش لا من عنده، مش من محيط أسباب، ده قال إن معي ربي سيهدين. مدام إن معي، أدي فايدة الإيمان بقى، إن معي ربي سيهدين. وبعدين لما قال إن معي ربي سيهدين قال له إيه؟ قال له خلاص بقى مدام عرفت الحكاية اضرب بعصاك البحر. مش شوف بقى، مش قال له اتضير على دولي وحتاكلهم تغلبهم، لا، اضرب بعصاك البحر عشان يدي الشيء ونقيضه، عشان تعرف ان مرادات الحق، مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطي الشيء ونقيضه، محدش البشر ما يقدرش يعمله. قال له اضرب بعصاك الايه لما ضرب البحر. طب الماء قانونه الاستطراق والسيولة، فلما ضرب البحر بالعصا اصبح كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه؟ شوف الجبل فيه صلابة ولا لا؟ طب والمية فيها رخاوة، ازاي انتقلت الرخاوة دي الى ايه؟ الى صلابة كده. طب ده الماء يعني مهمته الاستطراق، مش ممكن تكون حتة واطية وفيه مية في عالي قبل كده؟ فمشي نفد منه، لما نفد حب انه يطمن برضه باسباب البشر، رجع برضه لاسباب البشر، حب يضرب البحر عشان البحر يرجع ايه زي ما كان، عشان قوم فرعون ما يجوش ايه، ما يجوش وراه. ام قال له لا، اترك البحر وهو، نسيبه زي ما هو، اوعى تقدم له، لانني اريد ان هم يغريهم اليبس فينزلوا كده. لما يبقى اولهم عندك هنا أعيد الماء إلى استطراقه فيغرقون، يبقى أنا أنجيت وأهلكت بالشيء الواحد. إذن النصيب من الكتاب بيدي إيه؟ المؤمن صلابة. قال اللي يؤتوا نصيب من الكتاب؟ قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ودي إزاي بقى؟ قال لك بعد ما وقعت أحد جه حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وأبو رافع، أبو رافع دول عتاولة الإيه؟ اليهود، وخدوا برضو 70 من ويهم من اليهود ونزلوا على مين؟ على مكة، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله. وبعد ذلك نزل بقى كعب بن الأشرف زعيم الزعماء ده، نزل على أبي سفيان وقال له إن احنا عايزين نتعاهد على اننا نقف امام محمد. فقالوا له انت صاحب كتاب، يعني مؤمن وعندك توراه وعندك سماء وعندك رسوله، واحنا ما عندناش الحكايه دي، ومحمد بيقول انه صاحب كتاب وبرضه رسول والى اخره، اذا فبينكما ايه علاقه الاتصال بالسماء؟ ايه اللي يدرينا انك انت وهو متفقين علينا في الحكايه دي؟ يعني احنا مش هنصدق الكلام بتاعك ده الا اذا جيت للالهه بتاعتني وعملت رسوم العباده عندهم. فالجبت والطاغوت اهما صنمان بتوع قريش؟ وراحوا الجماعة بتوع اليهود اللي عندهم التوراة وعندهم نصيب من الكتاب وراحوا ايه خضعوا لهم. او الجبت هو كل من يدعو لغير الله، سواء كان شيطان، سواء كان كاهن، سواء كان ساحر. طب اذا كان هذا هو الجبت يبقى الطاغوت هو طاغوت، ده من طغى، اسمه مبالغة من ايه، من طغى، مش طاغي، لا ده ايه طاغوت. والطاغوت هو الذي كلما اطعته في ظلم ارتقى الى ظلم اكثر، يعني اتفرع اكثر، نسمه طاغوت. المهم سواء كانوا صنمين او الالهه اللي بيدعوها، المهم انهم ايه خضعوا لهم وسجدوا عشان مين، قريش تصدق الله. فابو سفيان يقول له كعب بن الاشرف احنا عايزين نقف صف واحد امام دعوة محمد. فقال له لا انا ما صدقش الا اذا كنت هتيجي ويانا وتؤمن بالجبت والطاغوت، فعلشان ينفذ مهمته بالجبت والطاغوت. وبعدين قال له الا محمد عمل ايه وياكم؟ قال له والله فارق دين ابائه، ادي واحده، وقطع رحمه وسابهم وفر الى الايه، وفر المدينة. احنا غير كده خالص، احنا بنسك الحجيج وبنقلب الضيف وبنفك العام وبنصل الرحم وبنعمر البيت وبنطوف بالبيت، يعني جاب ايه حكايات ايه قاعد ايه ينفخ فيها شوي. ام اصحاب اللي اوتوا اللي هم الجماعه اللي اوتوا نصيبا من الكتاب عشان عداوتهم لمحمد قالوا يا سلام ده انتوا اهدى من محمد سبيل. فبيقول بقى شوف، بيقول له يا محمد انت شوف العجيبه بانهم اوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك فعداوتهم لك ووقوفهم امام دينك وامام النور الذي جئت به خلاهم ينسوا نصيبهم من الايه، من الكتاب، ويروحوا لمين؟ يؤمنوا بالجبت وبالايه بالطوع. القوم الذين كانوا يقولون لهم قديما انه سياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران، يقوموا يروحوا يعملوا ايه؟ ام قال يبقى دول عندهم حاجه من الدين ولا عندهم حاجه؟ قال بده يطمن رسول الله بانهم هؤلاء ان عزلوا عن مدد السماء، فان وقعت معهم في حرب او في خلاف فاعلم ان الله قد تخلى عنهم لانهم تركوا النصيب من الكتاب الذي اوتوه. يبقى اذا دخلت وياهم اوعى يجي في بالك ان دول ايه؟ ان دول اصحاب كتاب وبتاع. إذن فحوى الكلام أنه يريد أن يقول أن الله قد تخلى عنهم وأن الله ناصر، فلا يغرنك أنهم أصحاب مال ولا أصحاب علم ولا أصحاب ثروات، كل ده زال لأن إيه حظهم من السماء قد إيه قد انقطع، لأن الشرك قد إيه قد حازهم وقد جعلوا العداوة لك والانضمام إلى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم ثمنا أن يتركوا هذه الأشياء كلها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين إيه من الذين آمنوا سبيلا. لما قالوا ده احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل ومحمد فيه قال لهم لا ده انت أحسن منه، انت أحسن منه، هنتفقوا هيك. أولئك ساعة تسمع اسم إشارة أولئك يبقى جمع، والكاف للخطاب لرسول الله ونحن في طي خطابه صلى الله عليه وسلم. أولئك خضع المين اللي هم أوتوا نصيبا من الكتاب ومن بالجبت والطاغوت ويقولون للذين إيه كفروا هؤلاء أهدى من الجبت، ولا أولئك الاثنين داود؟ أم قال لك طب وما تاخدها كده تقشهم ويا بعض كده وخلاص. أولئك الذين لعنهم الله، واللعن برضه إيه اما ان يكون الايه الطرد واما ان يكون الايه الخزي واما ان يكون الاهلاك. اولئك الذين لعنهم الله، والخزي نشا من ايه؟ لانك تجد المد الاسلامي كل يوم ايه يزيد، وبعدين وهم ارضهم تنقص كده. الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من ايه من اطرافها، كل يوم المد الاسلامي يزيد، وما دام المد الاسلامي يزيد يبقى ارض الكفر تقل ولا لا؟ نعم. اولئك الذين لعنهم الله، يبقى الطارد مين؟ لانك حين يكون الطارد مساويا للمطرود ربما صادف من ايه من يعينه، انما اذا كان الطارد هو الله بقى. ومن يلعن الله اللي يطرد ربنا
1: فلن تجد له نصيرا.
0: ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام طرده يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدخل في روع الناس كلهم انهم يتكلوا عنه لاي سبب من الايه؟ من الاسباب.
1: اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. اهيدك جت ايه الفتيل وجت هنا الايه وجت هنا الايه النقير. ام لهم نصيب من الملك؟ ايه الحكايه بتاع ام لهم نصيب من الملك دي فاذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ قال لك الايه في ايه في القران قل لو انتم تملكون خزائن رحمته طب اذا لامسكتم خشيه الايه علشان تخافوا لا تقل تخافوا لا ايه لو خدتوا خزائن ربنا لو انتوا خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها امداد القيوميه تقوم تقولوا ده هناخد منها ايه تقل. قول له بقى ام لهم نصيب من الملك يعني فحوى العباره ايه كده. ام قال لك ان دول كلهم سواء كان كفار قريش او الجماعه كبراء اليهود كلهم بيحافظوا على ايه؟ بيحافظوا على مكانتهم. لان اول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل؟ اللي واخدين السياده بقى. ما دام اللي واخدين السياده هيجي يقول لك الرؤوس تساوت بقى وبتاع وحاجات زي دي يبقى هم اللي يزعلوا ولا لا؟ هم اللي يزعلوا. يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السياده بيكون عندكم انتم خير للناس. ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه؟ نقير. الله. يبقى اذا انتوا بتحافظوا على ايه؟ لان الانسان من ساعة ما يجي يريد ان لا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير. وما دام الجبروت ده مديله خير نقول له ما هو خير الخير ان يدوم الخير. مش بس تبقى في خير بس يضمن انه يدوم. والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا عمرك فيها مش مضمون. تبقى دوام الخير انه يجي ما ايه لا مقطوع ولا ممنوع هناك في الاخره. تبقى انتم اذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجانب وعايزين يبقى لكم الملك دي والقبه والعظمه هل انتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجه حتى يبقى فيه عذر لكم ان الناس بتستفيد منكم حاجه؟ طب عايزين ربنا يدي عليكم ليه بقى؟ ما يمكنش تدعو عليه. أم لهم نصيب من الملك فإذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما يأتوش الناس نقير ما بيدوش الناس نقير. ولذلك الإنسان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفجر يوضح العملية دي يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه أكرمه. طيب وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يبقى اللي عنده نعمه يقول ربي ايه واللي ما عندوش يقول ربي ايه فيقول الحق تعقيبا على القضيتين كلا. ما دام يقول تعقيب على القضيتين كلا يبقى انت كذاب يا اللي قلت ان النعمه اللي انت خدتها دليل الاكرام وانت كذاب ايضا يا اللي قلت عدم المال دليل الاهانه. يبقى لا اعطاء المال دليل الاكرام ولا سلب المال دليل قضية غلط من الأساس. قال ايه كلا. ليه كلا؟ قال لك بل لا تكرمون اليتيم. انتوا بيبقى عندكم المال وتكرموش اليتيم يبقى المال ده مصلحة لك ولا حج عليك بقى؟ يبقى ما هوش اكرام ده هيهببك البعيد. كلا بل لا تكرمون الايه ولا تحضون على طعام المسكين. طب يبقى المال اكرام ليه بقى؟ ده جايب لك بل والحدك اهو الله هيبقى انت مسؤول عندك ولا بتديش منه. يبقى اذا لما ما يكونش عندك يبقى احسن ولا لا؟ يبقى رد من اوتي المال الى من ايه الاحسن منه اللي ايه كلا بلا. وانت زعلان ليه اللي ما عندكش مال؟ طب ما يمكن يبقى عندك مال وتبقى تخيب زي خيبتهم. طب ما دام يبقى عندك مال وتخيب زي خيبتهم يبقى المال ده شر عليك ولا لا؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فإن بخلت كتير هتطوق بغل أشد. ولذلك لما يجي الغل يشتد عليه يقول يا ريتني خففت الغل شوية ما تخفش ولا الله. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول هم بيعملوا العملية دي اللي بيتفقوا ده يجي من هنا ويترك النصيب من الكتاب ويروح يقول للذين كفروا لا أنتم أهدى من محمد سبيل مع أن عندهم نصيب من الكتاب. إيه الحكاية دي؟ دول بيحافظوا على سيادتهم ودول بيحافظوا على سيادتهم. لأن اليهود كانوا في المدينة أصحاب الثروات ولذلك عايشين على الربا وأصحاب الحصول وأصحاب الزراعات وأصحاب العلم لأنهم أهل كتاب. إذن واخدين عناصر السيادة كلها ولا. فلما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يروح مزلزل كل هذه المسائل من تحت رجليهم يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ وبرضو الجماعة اللي هم بتوع كفار قريش كانت لهم إيه؟ قريش السيادة على الجزيرة كلها. من الذي يستطيع من أي قبيلة في الجزيرة أن يتعرض لقافلة قريش؟ مش ممكن. ليه؟ أم قال لك لأنهم يتعرضوا لهم يخافوا لما يروحوا لأن الحج هيروحوا كل القبائل بتروح فيروحوا في حضن مين؟ في حضن قريش. يبقى إذن المهابة اللي متربية لهم جاية منين؟ القوافل جاية منين؟ جاية من البيت. ولذلك لما تلاحظ تجد الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل إيه؟ ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليه علة العملية دي؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى لولا أنه عمل كده كان البيت انتهى ولا بقتش لهم الإيه؟ إذا ما يقدروش يروحوا لا رحلة الشتاء ولا رحلة مين؟ فجعلهم كعصف مأكول. يوصلها بقى كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت اللي عمل لهم عز الذي أطعمهم من جوع جاب لهم ثمرات كل شيء عندهم وآمنهم من خوف حين تسير قبائلهم في الشمال وفي الإيه وفي الجنوب. أم لهم نصيب من الملك فإذن إذا كان لهم هذا النصيب لا يؤتون الناس نقيرا أي الشيء الإيه الشيء التافه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ والحسد لمين؟ أم قال لك شوف بقى التعبير القرآني الحسد في الواقع لرسول الله لأن ربنا اصطفاه واختاره علشان إيه؟ ولذلك هم قالوا إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إذا كان واحد الله إذن أنت مش القرآن كويس في نظرك بس اللي مزعلك انه جاي لمين؟ اللي جاي على محمد. تبقى انت المسألة قال لك من تغفيلهم كده. ولذلك هم يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك طب الله العظيم العقل كده يقول طب ان كان هذا هو الحق من عندك يا الله تبقى اهديني له ولا لا خليني اقبل ولا طب ان كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة يعني نموت ولا نتبعش هذا الحق طب ما هو ده تغفيل ولا لا دل على انها عصبية مجنونة عصبية مجنونة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم وما عايزين يقسموا رحمة ربنا يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك بقى عايزين يقسموا الرحمة وإحنا قسمنا بينهم المعيشة بتاعتهم في الدنيا إحنا أصحاب إحنا اللي نختار وإحنا نختص برحمتنا من إيه من نشأ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. إذن المسألة إن إزاي واحد زي محمد هو اللي يقوم بالعملية دي فإذن لو استقبلوا ما جاء به محمد استقبالا عادلا بعين الإنصاف لوجدوا أن اللي كل اللي جه به كلام جميل قوي أما اللي مزعلكوا إيه إنه يجي على إيده أم يحسدون الناس. طيب إيش معنى عدل أم يحسدون رسول الله وقال إيه الناس قال لك لأن كل خير يصيب رسول الله عائد على الناس جميعا كل خير ما فيش حاجة له خصوصية كل خير يعود على رسول الله خير لمين للناس جميعا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
2: أيها الإخوة المستمعون كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد سبحان

اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تولى أمري، يسر أمري، أحلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا.
0: ربنا

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الملك يومئذ الحق للرحمن

وكان الله غفورا رحيما.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون.

وبرزت الجحيم للغاوين.

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون

كذبت قوم نوح المرسلين.

قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.

كذبت قوم لوط المرسلين.

ولو نزلناه على بعض الأعجمين.

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون.

ذكرى وما

إنهم عن السمع لمعزولون.

بل ادارك علمهم في الآخرة

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين

إنه كان من المفسدين.

وكذلك نجزي المحسنين.

عليه والله على ما نقول وكيل.

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، لخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

جدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك حقائق علمية كامنة في هذه الآيات الكريمة التي لم تكشف إلا بعد قرون من التنزيل، لذا كانت كل آية منها برهانا علميا، دليلا منطقيا عقليا على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكما أن هذه الدراسة تشكل بنظرنا الرد العلمي الرصين على كل لامز ومشكك في كتاب الله عز وجل وتعاليم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وتفسير الآيات القرآنية مهمة خطيرة وجليلة، فالقول في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم محرم بنص التنزيل. لذلك اعتمدنا في هذه الحلقات المنهج العلمي الدقيق في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: فضيلة الدكتور، تكلمنا عن الفلك والنجوم، عن الإنسان ودقة خلقه، اليوم إن شاء الله نتحدث بشكل عام عن النبات وذكر النبات في القرآن الكريم
5: إن شاء الله تعالى. ولكنني أريد أن أعقب على ما تفضلتم به قبل قليل من قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالإثم والعدوان والفحشاء والمنكر، ثم الكفر، ثم الشرك، وجعل على رأس هذه المعاصي: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وشيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يقع الإنسان في معصية في مفردات المنهج الإلهي سريعا ما يتوب الإنسان منها، أما حينما يظن بالله ظن السوء، حينما يتوهم عن الذات العلية أفكار غير صحيحة، فهذا يحجبه عن الله عز وجل. فأفضل 1000 مرة أن تخطئ في الوزن من أن تخطئ في الميزان، فالخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر.
4: نعم.
5: الحقيقة أن الآيات التي تدل على عظمة الله لا تعد ولا تحصى. وقلت مرة: لو إنسان في مقتبل حياته قال مليار مليار مليار إلى أن وافته المنية في 80، لا تنتهي آيات الله عز وجل. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وفي آية ثانية: لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. ومعلوم لديكم أن محبرة صغيرة تكفي الطالب سنوات وسنوات، فكيف إذا كانت مياه البحار كلها في 7 أضعاف هي المداد لكلمات الله؟ قال: ما نفذت كلمات الله. ولكن الله جلت حكمته، أعطانا من هذه الآيات التي لا تعد ولا تحصى أعطانا عددا محدودا، أنا أسمي هذا العدد هو منهج الإنسان في التفكر في ملكوت السماوات والأرض. بل إن هذا العدد يعد قد اختاره الله بحكمة بالغة، لأن هذه الآيات قريبة منا من حياتنا اليومية، فأقرب شيء منا هذا النبات. وفي آية في سورة المائدة ورد ذكر النبات في كلمتين، قال تعالى: نبات كل شيء. فأنت ترى أن الخشب نصنع منه الأساس ونصنع منه النوافذ، وهناك من حدثني أن هناك 100 نوع من أنواع الخشب، بعضها لأساسات المنازل وبعضها لاستعمال الصناعي وبعضها للتدفئة وبعضها للأساس إلى آخره. أما كلمة نبات كل شيء، هناك نبات نتغذى من أزهاره، نبات نتغذى من أوراقه، نبات نتغذى من جذوره، نبات فيه دواء، نبات فيه ألوان أصبغة، نبات فيه مواد خفيفة كالفلين، نبات فيه مواد نتعامل بها بين المواد الصلبة كالكاوتشوك، نبات يعد أواني، نبات يصنع منه الورق. لو ذهبت تبحث عن

0: حول باحث من دولة عربية عرف بإنتاجه العلمي والعملي على المستويين العربي والدولي، اختصاصه في علم فزلجة النبات، وهو أستاذ جامعي له وزنه العلمي.
1: ما معنى فضيلة الدكتور فزلجة النبات؟
0: نحن في عنا الفيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء.
1: نعم.
0: عندنا تشريح المعدة وعندنا فيزيولوجيا المعدة، يعني وظيفة المعدة فيزيولوجيا، أما تشريحها تشريح. نعم. ومعلومكم الطلاب في الطب يدرسون في السنة الأولى علوم عامة، وفي السنة الثانية يدرسون التشريح، وفي السنة الثالثة الفيزيولوجيا، وفي الرابعة علم الأمراض، وفي الخامسة علم الأدوية. هذا هو المنهج. هذا الأستاذ العلمي الذي له وزنه اشتهر بتجاربه العلمية الرائدة، أما التجربة التي سنعرض لها فربما لا تصدقونها أيها الإخوة المستمعون، نعم، إلا أن الواقع أثبتها، ويؤكد هذا الواقع القرآن الكريم، إذ قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده.
1: نعم.
0: وقد يقول قائل إن هذا التسبيح من إتقان الصنعة، فإذا نظرت إلى هذه الوردة قلت سبحان الله. ليس هذا هو المعنى، لأن الآية تقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
1: نعم.
0: إذن لها تسبيح خاص.
1: إذن النبات تسبيح أيضا،
0: النبات يسبح. نعم. وفي قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وفي آية ثالثة: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آية رابعة: والنجم والشجر يسجدان. هذه الآيات تؤكد أن للنبات تسبيحا للخالق العظيم، وهناك بداية بحوث تؤكد أن للنبات حياة نفسية، لكن هذه التجربة تقع على رأس هذه المحاولات لاكتشاف الحياة النفسية للنبات.
1: هل هذه التجربة فضيلة الدكتور قديمة أم حديثة نوعا ما؟
0: قبل عدة سنوات تقريبا.
1: نعم.
0: نعم.
1: إنها حديثة نوعا ما.
0: فالنباتات كالأجرام السماوية وكمخلوقات الله الأخرى تشعر وتسمع وتستجيب سلبا أو إيجابا لما حولها من مؤثرات خارجية. هذا ملخص البحث. وأما مفصله فقد أجرى هذا الباحث في حديقة كلية العلوم تجربة عام 1997، فنصب أربعة بيوت بلاستيكية موحدة في حجمها، وزرع فيها قمحا من نوع معين واحد، وملأها بكميات متساوية من التراب، وغرس فيها بذور الحنطة على عمق واحد، وتم تسميدها جميعا بكميات متساوية من سماد معين، وسقيت جميعا بذات العدد من السقيا وبكميات متماثلة من الماء. يعني العجيب أنه أراد التوحيد في كل شيء، في الحجم، في التربة، في نوع البذار، في السقيا، في كمية السقيا، في زمن السقيا، في نوع السماد. ثم اختار إحدى طالباته لتقرأ السورة القرآنية التالية على أحد البيوت البلاستيكية: سورة ياسين والفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، مرتين في الأسبوع على البيت الأول. في عنا أربع بيوت، أول بيت تلت طالبة من طالباته في الأسبوع مرتين،

0: سورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص وسورة ياسين. وفي البيت الثاني كلف طالبة أن تأتي بنبات وتمزقه أمام بقية النبات وتعذبه وأن تقطع أوصاله وأن تذكر كلمات قاسية نابية أمام هذا النبات. إذن كلام قاس وناب وتمزيق وتعذيب لنبات أمام نبات.
1: يريد هنا أن يفرق بين هذه النباتات.
0: نعم.
1: ما تلي عليه القرآن وأيضا وما مزق أمامه. نعم. وعذب النباتات الأخرى
0: كما قلت قبل قليل مرتين في الأسبوع. وكلف طالبة ثالثة بضرب النبات الثالث وكيه وتعريض وريقاته للقص. فهناك نبات عذب أمامه نبات، وهناك نبات تلقى التعذيب مباشرة، وهناك نبات قرأت عليه آيات القرآن الكريم. وأما البيت الرابع فترك ينمو نموا طبيعيا، وأطلق عليه اسم البيت الضابط. فماذا كانت النتيجة؟ البيت الضابط، يعني هذا البيت الرابع هو المقياس، والأول قرآن، والثاني تعذيب، والثالث رؤية التعذيب.
1: نعم.
0: النتيجة طبعا هو وضع هذه التجربة قبل زمن من انعقاد مؤتمر علمي، فحينما قصف النتائج كان هناك علماء من شتى بقاع العالم. فماذا كانت النتيجة التي عرضها في مؤتمر علمي؟ أن نبات البيت الذي استمع إلى القرآن الكريم ازداد طوله 44% من طول النبات الضابط في البيت الرابع، وازدادت غلته 140% من غلة البيت الرابع الضابط. أما البيت الثاني والثالث اللذان تحملا التعذيب أو رأيا التعذيب، فقد تدنى طول نباته أو طول نباتهما 35%، وهبط إنتاجه إلى 80%. وهذا تفسير علمي للبركة، فحينما يزرع المؤمن يقرأ القرآن بنفس طيبة ويذكر الله دائما، فهذا الذكر أمام النبات يزيد في الغلة.
1: سبحان الله. إذن تجربة علمية مفيدة ومقنعة في آن معا، هذا ما يحصل عليه المؤمن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرتم في البداية أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا هو ما يحصل عليه من يذكر الله سبحانه وتعالى إن كان على نبات أو حيوان أو ما شابه ذلك. هذه شفافية المؤمن.
0: لكن يجب أن نعتقد أن كل شيء خلقه الله في هذا الكون نفس تسبح الله بطريقة لا نعرفها. حتى الجمادات هي نفوس. لو درس الإنسان الفيزياء لرأى أن هذه المواد الجامدة هي ذرات فيها نواة وفيها كهارب وفيها نوترونات وفيها حركة دائبة تدور حول هذه النواة، فكل شيء فيه حياة. إلا أن القرآن الكريم أثبت بنص آياته هذه الحياة التي يعيشها كل شيء في الكون، فقال: وإن من شيء، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تروي السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له أصحابه المنبر حنت النخلة إليه، فكان يقف على المنبر ويضع يده على النخلة إكراما لها. يعني المؤمن حينما يتعرف إلى الله يملك ما يسمى الآن بالشفافية، يعني يتعامل مع المخلوقات تعامل فيه مشاركة وفيه محبة وفيه مودة. يعني المؤمن حينما تشف نفسه يتعامل مع من حوله في مستوى يعني من المشاركة الوجدانية وفي مستوى من المحبة. ولأن الإنسان أحب الله فيحب كل مخلوقاته، ومخلوقات الله عز وجل كلها في خدمته لأنها مسخرة إليه. مرة كنت في زيارة بستان في أطراف دمشق، وقد زرع بعض من مساحته بالقمح، أمسكت 35 سنبلة من حبة قمح واحدة، يعني حبة قمح واحدة أنبتت 35 سنبلة، وعددت حبات سنبلة واحدة فإذا هي 50 حبة، فكان المحصل 1750 حبة من حبة. فهذا يبين أن فضل الله لا حد له. فأحيانا نزرع القمح في بلدنا الطيب، في بعض الأعوام مجموع إنتاج القمح 650 ألف طن، في بعض الأعوام 4 ملايين طن. فهذا عطاؤنا، عطاء الله عز وجل يعني ليس له حدود. فالعبرة أن نؤهل أنفسنا لهذا العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعقل ولا يقبل أن يقنن تقنين عجز. نحن بني البشر إذا قننا تقنين عجز، قد نقطع الكهرباء وقد نقطع المياه، هذا من عجزنا. أما الله عز وجل إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب. يعني مرت المنطقة بسنوات فيها شح بالأمطار، قرأت بحثا عن سحابة في الفضاء الخارجي اكتشفت قبل أعوام يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في 24 ساعة بالمياه العذبة.
1: سبحان الله.
0: وهذا يؤكد قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وحتى نفهم ماذا يجري في الأرض من تقنين، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فتقنين الله عز وجل أحيانا يعد تقنين تأديب وتربية لا تقنين عجز وافتقار.
1: أيها الإخوة والأخوات، وكما حدثنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، كنا قد بدأنا في بحثنا في هذا اللقاء عن أثر القرآن في تقويم سلوك النبات، فكانت تجربة جميلة جدا لباحث في دولة عربية مجاورة. إذن يدلنا هذا البحث وهذا الكلام من السيرة النبوية الشريفة أن للنبات حياة، وله طبعا حس ويشعر بالآخرين كما للدابة شعور أيضا. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة ومع هذه الحلقات مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض،
4: ظلمات الفضاء،
5: الكون،
6: الكواكب،
7: دقة الإنسان،
8: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي الجزء الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها وثمرتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم اجعلنا من الذين يكفى همهم ويغفر ذنبهم بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. توعدنا أن نتوغل أكثر فأكثر في ثمرات ذكر الله جل وعلا، وقد قاربنا من موضوع تطبيق ذكر الله عز وجل، أن نتعلم ذكر الله كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلص أصحابه. ذكر الله عز وجل إذا تعلمه أحدنا ثم أهمله كان حجة عليه يوم القيامة. وسترون اليوم أن هذا الذكر هو لخواص الناس، هو لخلص المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعيننا، يعني راح يفهم بالأول حتى يقتنع بهذا الأمر ويدخل هذا الأمر في روعه، ثم بعد ذلك أن يعيننا عليه فيتقبله منا وييسره لنا. الذكر هو روح العبادات وروح الأعمال. روح يعني كلكم تعرفوا، بدون روح شو بيكون واحد؟ ميت. الذكر روح العبادات وروح الأعمال، فمن فقه الذكر أصبحت كل عباداته لله تعالى عرف سرها وعرف كنهها، وأصبحت كل أعماله المقصود فيها هو الله سبحانه وتعالى وليس الناس. حاطي مثل بسيط حتى يفهم هذا الأمر. يصلي أحدنا في جماعة، كم وكم مما يحصل من حوله يشغله عن الله وهو في صلاته، أو

قبيل صلاته أو خلال صلاته، شخص ريحته طالعة، شو بيصير فيك؟ وين بتصير صلاتك؟ طيب شخص عكر الناس كلها، أنتم فاتين بدكم تصلوا، وصرخ من وراء اللي سيارته بأم خضراء يتفضل يروح شيلها من العالم، عم يسبونا برا. التعكير موجود ولا مش موجود؟ ما الذي يجعل صلاتك كلها لله عز وجل؟ كيف تستجمع قواك جميعا لتكون مع الله مهما جرى من حولك؟ العمل، العمل بحد ذاته، قمت بعمل طيب، جيت مديت إيدك عجبتك وسحبت مبلغ معين وعطيته مهما يكون لشخص معين، فنظر إليك نظرة شزر وظننت أنه يقول لك بعينيه فرحان بحالك، كان لازم تعطيني إياها وأنت مجبور فيها، كيف تقيم هذا الأمر؟ هون الفضيحة، بتقول جعلوا عمره ما أخذ، الله لا يعطي عافية شحاد ومشارط، شو بتقول؟ إذا كنت تعطيه لتسمع منه شكرا فما فقهت روح هذه العبادة، ولئن أعطيته سواء شكر أم كفر فأنت أعطيتها وضعتها بيد الله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذه روح العبادة، روح العبادة المعروف مع ستك وستي، شو كان يقولوا يا بابا يا جدة؟ المنيح مع الله مش مع عبد الله. أفهمنا معنى هذا الكلام ولا هذا كلام للختيارية؟ فإذا روح العبادة هي التي تسدد للإنسان منا طاعته وتسدد منا عمله، فيصبح المرجو هو الله والمقصود هو الله ولا شيء غير الله، أحبوا كرهوا مدحوا شتموا مثل بعضها، أعلى من ذلك ما حدا منا ما بيحب المديح. اللهم صل على النبي صلى الله عليه، كيف الحكيم طاوعك؟ هل أحزنك ذلك أو أسرك ذلك؟ إن أحزنك فأنت لم تقصد الله، وإن أسرك هذا الكلام فأنت لم تقصد الله عز وجل. هل يستوي عندك المدح والذم؟ فأنت تريد الله عز وجل. وضحت رسالة الذكر شو معناتها؟ الذكر روح العبادة، لأن الذكر يقوم النية من قبل أن تقوم بأي عمل. خلاص أنا ما بقى شايف حدا، أن ترى الله في كل عمل وأن ترى الله في كل عبادة. كيف؟ هاني بقى فهمناها المعنى، فهمناه كيف يكون الذكر روح العبادة؟ أن يغلب عليك الشعور بمراقبة الله عز وجل قبل أن يغلب عليك الشعور بمن هم حولك. بدك تنسى مين في حولك، ما عاد يهم الموضوع، بيحبوك بيكرهوك بيحسدوك بيزعموك بيسودوك بيوطوك بيعلوك، هذا الأمر لا يعني لك شيئا، يعني لك هل قبلها الله سبحانه وتعالى؟ أهل الله تعلمنا منهم كثيرا، اللي ربونا تعبوا علينا كثير، يخرجون من درس بكت فيه الناس جميعا من خشية الله عز وجل، يجلس في السيارة ويبدأ بالاستغفار. أنا بعرف لو كنت محله بدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ليش أستغفر الله؟ قال كي لا تأخذه لحظة من لحظات السرور بأنه أقدم على شيء جيد أو قام بعمل طيب، يستغفر الله من أن ذلك الفضل هو لله ومن الله، وهو لم يكن سوى هذه الأداة. فمه أداة، قلبه يتلقى ويعطي، هذا كل شيء. تبرأ من شو؟ من النجاح، ونسبه إلى الله جل وعلا. كلام شفناه بأم العين، لم يعد يرى سوى الله جل وعلا، هذا هو المطلوب ليس أكثر. وجلستنا اليوم هي كيف يصل الأمر بنا إلى مثل هذا الأمر. نتعلمه ممن؟ نتعلمه إما من كلام الله عز وجل، يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ذكر الله أولا ثم ما نزل من الحق. لا يفهم كلام الله كما ينبغي إلا إذا استحضر العبد قلبه وهو يقول إني أسمع الله الآن يخاطبني. يا جماعة كيف يكون الخشوع إذا كنا نقرأ القرآن ولا ندري من الذي يقرأه علينا؟ عم تسمعوا من عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، عم تسمعوا من محمد رفعت، من مصطفى اسماعيل، من السديس، من مين ما بتكون، أم أنك تسمعه من الله؟ إذا أحب أحدكم أو يحدثه ربه فليقرأ القرآن، الكلام كلام الله، فتسمعه ليس باللحن، يسموه الجرس بلغة الدين عندنا، الجرس ما بقولوا لحن بقولوا الجرس، لا تسمع القرآن طلع بيات هلأ بتاخذ العقل، شو بيات؟ عم تحكي سلم موسيقي انت بالقرآن الكريم؟ عجبك اللحن؟
أهكذا يسمع القرآن أم أنك تسمعه وكأن الله عز وجل إما يبشر به أو ينذر به أو يحببك إليه؟ هذا الكلام المضبوط. فإذا ذكر الله وما نزل من الحق، هذا هو السر في كلام الله عز وجل. كيف نحصل ذكر الله عز وجل؟ كيف نعيش مع الله جل وعلا؟ هذه هي محطتنا الآن. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. قال: فباب نتمسك به جامع، جامع لكل الأمور، يعني دلني على الأمور اختلطت كثران علينا الشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الباب، الذكر يؤدي بك إلى كل الطاعات والعبادات والأعمال، فيجعلها كلها مستقيمة باتجاه ربنا سبحانه وتعالى. ما بقى مشان تطلع فيك الصبي وتقول لك ريتك تسلم لي على هالطلة، اللهم صلي على النبي، ومثلك من يضيف يقف هيك، بيكون الصبي عبد الأفطار بصير يزول ويروح ويجي، راح العمل. وين كان العمل لله؟ شو صار؟ لحتى خسره يتميل أمام الناس. مصيبة هاي. المشكلة مش بالنية الأولية، المشكلة بأن تستمر النية لله طيلة العمل قبل وبعد. من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه راح سيدنا معاذ على اليمن رجع لأنبي توفى، آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: يا رسول الله، أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. هذه هي الخلاصة الأولى. في الطاعات والعبادات سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ كمان الذي سأل، قال: سأله رجل بحضور سيدنا معاذ: يا رسول الله، أي الجهاد أعظم؟ فقال: أكثرهم لله ذكرى، يعني مجاهد وأكثر المجاهدين ذكرى. في سبب رهبة المعركة، الهلع الذي يصيب القلوب، وين بيصير الواحد؟ فإن تمسكت بذكر الله عز وجل تمسكت بأصل الشجاعة، ما عاد يهمك، لأنك ترى الله عز وجل إذا أراد أن يأخذها أخذها، وإذا أراد أن يحفظك ليوم غير ذلك حفظك، خلص ما عاد في مشكلة معك. هذا دليل على التعلق بالله عز وجل في خضم المعركة. لذلك أمرنا الله عز وجل في القتال أن نذكره جل وعلا. كان رسول الله، هذه بصحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، جبل من جبال الجزيرة يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سيروا هذا جمدان، عم يدل انه وين المكان، هذا جمدان قد سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هون المفردون خرجوا عن الناس وخلوا مع الله جل وعلا، خرجوا عن الدنيا وهم مع بين الناس. فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي، هذه معناتها. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. فكرة هي مش مطلوب فيها المبالغة، مطلوب فيها لفت النظر بأن الذي شغلني شغلني حتى عن الطعام، فقبلت ورضيت بما أخذ. هذه الفكرة. دخل مرة إلى بيته، ما كان فطر على بكرة، بعد شرب مي بعد الفجر، قال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا يا رسول الله، لم يبقى طعام. كان في أولاد لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، اللي تعرف كلكم تجوز النساء وعندهم أولاد. فخرج عليه الصلاة والسلام ثم أتى بعد ساعتين: هل عندكم طعام؟ قالت: لا يا رسول الله، ما أتانا طعام. حتى انتصف النهار دخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال: يا عائشة. قالت: نعم. قال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا والله، منذ يوم أمس بتنا على الطوى عجوع، ما في شيء. قال: ما هي عائشة؟ أذنيني. ركض بسرعة، راح جاب لحم وأكل وخبز وغيره، دخل على، قال: هذا لا ينفع. لبينما ينطبخ والنبي جوعان من امبارح ما بتركه. فذهب وجاء بشاة حنيدة، دفع شوى، جاء بشواء ليلحق النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان كان عنده خدم وحشم، يعني الشعر بتنقضى بنص ساعة بيكون كله مأمن.
ودخل إليها وقال: يا عائشة، حينما يفرغ بيتك

هاي المصيبة الكبرى. عروة ابن مسعود لديه ولد أحب أولاده أصغرهم إليه، جاءه خبر وفاته، شو بتكون يعمل؟ تذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، مش قام إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، يعني هرع. عرفتوا شو بعد كيف واحد يكون فزعان؟ يعني ما بقى في ملاذ غير ذلك. فوقف وصلى ركعتين ثم سلم وسأل عن الولد كيف مات. الحياة كلها حينما يقر في قلوبنا هيبة الله عز وجل، ولا تأتي الهيبة إلا من ذكر الله جل وعلا. هذا السر تبعه. كان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله، عم يذكر الله ماشي على الطريق، فقالوا لأصحابه أمجنون صاحبكم؟ فسمع أبو مسلم هذا المتكلم فقال لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. الذكر الذي تسمعه من فمي مش هو الجنون، هو دواء الجنون. بدا حديث النبي لنفهم سؤال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مختل عقلي، فقالت الصحابة مجنون يا رسول الله؟ قال لا تقولوا مجنون بل قولوا مريض. المجنون من يعصي الله. فإذا الذكر هو دواء المعصية، الذكر هو دواء المعصية. الإنسان منا، كل واحد منا عنده شهوة، كل واحد منا عنده هوى، كل واحد منا عنده صيبة، كيف تخرج منها؟ أن تستعين عليها بالله بذكره. روى ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون إنكم تراؤون، يعني عم تمثلوا، يعني عم يحكوا معك وانت عم تقول الحمد لله بإذن الله إن شاء الله ما شاء الله كذا إيش وايدها، عم يزيدها يعني مرائي. خلي يقول المنافقين أنك مرائي، لكن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال الذاكرون الله كثيرا. قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. إلا أن يستشهد بس، يعني إذا واحد قاتل في سبيل الله وانكسر السيف اليوم فعلت البارودة ليه؟ ومش بس هيك، وتخضب دما وبقي على قيد الحياة، الذاكر لله في بيته أعلى درجة من هذا المجاهد في سبيل الله، إلا طبعا أن يستشهد. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، عايش مع الله سبحانه وتعالى. قال موسى مما روي عن سيدنا موسى عليه السلام يا رب قد أنعمت علي كثيرا. إن إحنا شو بدنا نقول؟ بدنا نقول مثل ما بيقول سيدنا موسى أقل الإيمان، يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، علمني طريقة أشكرك فيها كثير. قال اذكرني كثيرا فإن ذكرتني كثيرا فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. الكفر هون ما بقى كفر بمعنى أنه لا سمح الله بوجود الله، الكفر بالنعم. إذا لم تذكر الله عز وجل شو بتعمل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر الله ذكرا كثيرا على الأقل بما يناسب نعم الله عز وجل، أيفتر لساننا من ذكر الله بعد ذلك؟ هاي وحدة. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا، لأنك عايش مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إذا بتضلك تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله ما بيمل منك، أنت اللي بتمل بتوقف. فإذن المشكلة عندنا. قال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش. هذا مش قاعد بالجنة، هذا مش قاعد بالجنة، هذا وين قاعد؟ مغيب في نور العرش. فقلت من هذا؟ ملك؟ قيل لا. قلت نبي؟ قيل لا. قلت من هو؟ نبي عم يسأل من هو؟ قيل لي هذا رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب والديه. ما جاب المسبة لأهله. ثلاث شغلات. قال كعب، نحن كلها أنا أصحابي تابعين هذولي. قال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. هذا دواء. لا يمكن لمنافق أن يستمر بذكر الله أكثر من دقيقة. صدقوني القلب إذا كان غافلا عن الله عز وجل ما بيستطيع اللسان يطيع، هذا اللسان يطيع القلب.

لأن القلب في نفاق اللسان لا يستطيع أن يتابع أو أن يستمر في بذكر الله. دغري بفتش على شغلة، ذكر الله عز وجل يحرك فينا كل شيء، والغفلة عن ذكر الله تضرنا في كل شيء. هذا معناته، هذا اللي بدي أوصله. قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكر الله. ما هي ثمرات ذكر الله؟ يقول ذنون المصري، كلنا أولياءها، كلهم من كبار الصالحين، يقول ذنون رحمه الله: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر، شوفوا الثمرة، قذف الله في قلبه نور الشوق إليه. بحقه، كله بحقه. الإنسان ما بيذكر إلا من يحب، فإذا أكثرت من ذكره قذف في قلبك حبه وحب الشوق والشوق إليه. هذه الثمرة الأولى من علامة المحب لله، دوام ذكر القلب وذكر اللسان. وقلما ولع الإنسان بذكر الله إلا قذف الله في قلبه حبه. قيل عن سيدنا يوسف في السجن، أنا دائما بسأل اللي أرى منا سورة سيدنا يوسف بيستغرب، مين علمه من سجن لسجن من البير؟ كلكم تعرفوا قصة سيدنا يوسف، ما ورد معنا بالسورة كلها أنه في إله من ربه. اسمعوا واحد من أسرارها، واحد من أسرار كيف تربى: كانت دواب البحر في البحر تسكن، ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن قلبه عن ذكر الله عز وجل. اتقوا الله ويعلمكم الله. هاي واحدة. كان أحد الصالحين إذا هدأت العيون بالليل رأت الناس يريد أن يخلو، والناس بعدها سهراني بسط وكيف وصار الدنيا ليل، ينزل إلى البحر يغمس رأسه في الماء، بيأخذ نفس يغمس رأسه في الماء حتى لا يسمع شيئا، ويبدأ يذكر الله حتى ينقطع نفسه، ثم يعود ليأخذ نفسا آخر، ثم يغطس من جديد. لحتى ما كان في هاتفونز بالزمانات لحتى يقطع حاله عن الناس، فكان لابد من أن ينزل إلى مكان لا يسمع فيه أحد حتى يسمع دقات قلبه تقول الله الله. صلنا على ما يقرب من الخاتمة. كيف يستطيع الإنسان أن يتذوق علم الله؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتذوق علم الله؟ اقروا كتب أدببتكم. هلا أجيب لك أنا كتاب من رياض الصالحين، تعرفي والله شي حلو، خبرني بكرة شو استوعبت منه وشو بقي منه. طيب طلع عن الكتاب بكلمة فيك تحكي خلص. وين الفتح اللي بيجي للناس للصالحين؟ وين الكلام الذي لا يتوقف؟ من بيجي هذا؟ حل واحد ما في غيره: كلما قوي ذكرك لله كلما قويت معرفتك بالله. انتهى الموضوع. إذا أكثر العبد من ذكر الله عز وجل رسخ في قلبه، شوفوا شو الموضوع، وقار الله عز وجل. قال تعالى في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فرسخ في قلب العبد وقار الله، تهيب من الله عز وجل، ومن تهيب نزلت عليه العلوم، ألقيت في قلبه العلوم. ساعتها بلش يحس بأمور، الآية نفسها التي يقرأها الإنسان يشعر بفتوحها ولم يكن له ذلك من قبل. من أجيت؟ فكلما تهيبت الله عز وجل سر الله عز وجل منك، فأنزل في قلبك علوما لم تكن تخطر لك ببال. هذا من ثمرات كثرة ذكر الله عز وجل. حينما تلقن القلب قليلا باسم الله عز وجل، ربع ساعة، عشر دقائق إلى آخره، ما حدا ممكن يستغرب أسبوع جاي حتشوفوها إن شاء الله تعالى، الله ما يحرم من أحد من الحاضرين ولا من السامعين، تخرج إلى الناس طيلة يومك، وما أن تصغي لحظة إلى قلبك تسمع يقول الله الله، تشعر بنبض قلبك وهو يهتز بالله عز وجل. من أجيت؟ لقنته صباحا الله الله، أجابك في كل النهار الله الله. لقنته مساء الله الله، أجابك وأنت في نومك بفيئك الله الله، أمع في يوم الليل اشتقنا لك. هذا تحريك نبض القلب بالله عز وجل. إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. يهتز الإنسان منه، ما بيقدر يتحمل الإنسان منه ساعتها الكلام. وإذا قرئ القرآن أمامه على سمعه شو بيصير فيه؟
إذا ذكر الله بكلمة تحرك وتحرك نبضه واضطرب، فكيف إذا قرأ كلام الله عز وجل؟ طيب هذه كلها سوا، إذا سمعت ذكر الله عز وجل اضطرب الفؤاد ودمعت العين واقشعر البدن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذه أول وحدة، الهدف منها كلها أن اسم الله عز وجل يحرك فيك كما لم تكن تظن أنه يتحرك من قبل، هذه معنتها. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، لما تنقط المي على العصفور بصير انتفض كله سوا لما بتذكرك. أراد أن يصلي الظهر سيدنا أبو يزيد البسطان مرة، فلما أراد أن يكبر قال الله، رفع يديه ولم يستطع أن يتم التكبير إجلالا لاسم الله عز وجل، انتفض ما بقى قادر، بده يطلع منه كلمة أكبر ما بقى تطلع منه، فارتعدت فرائصه فسمع من حوله عظامه تتقرقع. شو صار في طقطقت عظامه؟ شو معناته هذا؟ إذا كانت مبالغة الهدف منها ليس المبالغة، الهدف منها هذه الرعشة التي تحصل نتيجة خشية الله عز وجل، مقام الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إذا ما بتعرف الله كيف بدك تحترمه؟ إذا ما بتعرف الله مين هو كيف بدك توقره؟ إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكر. اللهم صل على سيدنا محمد. وقف أبو يزيد مرة أخرى ليصلي بالليل، فوقف ليصلي فقال لا إله إلا الله، عم بيحضر حاله، ما في واحد ما بفوت بالصلاة، نحن للأسف كيف بفوت بالصلاة؟ استقيموا الله أكبر خي والله الشغلة ولا استحضار. وقف ليصلي في قيام الليل فقال لا إله إلا الله، فارتعد، حاول يرفع إيديه فلم يستطع، فوقف وهو يرتعد حتى أذن الفجر. أين نحن من هؤلاء؟ وما ذكرتكم إلا نسيتكم، وما ذكرتكم إلا نسيتكم، نسيان إجلال لا نسيان إهمال. إذا تذكرت من أنتم وكيف أنا وما قدر الله حق قدره أجللت مثلكم يخطر على بالي، يعني أنا مني أهل أنه أنتم تخطروا على بالي. أنا الذكر يوصل، هذه الخلاصة تبعها، الذكر يوصل جلال الله وهيبة الله عز وجل إلى أعماق أعماقنا، فإذا صلينا صلينا لله، وإذا عبدنا عبدنا الله، وإذا أحسننا أحسننا لله، أصبح عملنا وحياتنا كلها لله، مع الله ولله وبالله وفي الله وعلى الله، هذا معناتها أصبح مكرس، كل عمره صار كل حياته لله. بعد يهمك شو بيسبوك، بعد يهمك شو بيقولوا عنك، بعد يهمك قديش بيطلع لك، بعد يهمك قديش بيطلع لك آخر الشهر، المهم أن الله عز وجل راض عنك وبينك وبين الله صلة، دع الأمر لله. بس حديث السؤال الصغير، من أحب الله هذا الحب أيجوع؟ والله عيب، لو بيشتغل عندي والله ما بخليه يجوع، كيف بيشتغل عند الله الكريم الرزاق مالك الملك ذو الجلال والإكرام؟ غشيم اللي ما بيعرف يمشي مع الله، والله غشيم، وبدي يخاف على حاله من الجوع، وبدي يخاف على حاله من الموت، وبدي يخاف على حاله من المرض. قال يا رب موسى، قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال فممن الدواء؟ قال مني. قال ففيما الأطباء؟ الدواء المرض من مين؟ من الله. والدواء والشفاء من مين؟ من الله. يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال وممن الدواء؟ قال مني. قال ففيما الأطباء؟ قال يا موسى عباد يتعايشون على عباد، خلاص خلي يأكلوا يشربوا. كلنا بنعرف تاخذ احيانا الدواء اثنين نفس المرض، واحد بياخذ الدواء الله بيشفيه، واحد بياخذ دواء ما بيستفيد منه، والدواء دواء والمرض مرض. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ان شغلت به عما سواه صار شغلك عنده، خلص انت اصبحت عنده، يعني انت صافت مسؤوليته، خلص انت اهتم فيه. هذا كلام صالحين، من شغله ذكري عن مسألتي، في فرق بين واحد عم يقول يا رب ايدي، يا رب ظهري، يا رب مصاري، يا رب كذا ما تضعش حدي، وفي شخص ثاني عم يقول له يا رب انت ربي لا اله الا انت،
عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. بيشبهوا بعضهم. من شغله ذكري عن مسألة الشحاذ، الشحاذ غير الصديق، الشحاذ غير الجليس. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لذلك إذا شغل الإنسان عن الناس بالله عز وجل كرس لله عز وجل فضل، خلاص اتكل على الله سبحانه وتعالى توكل عليه. قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه، عيشوا مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، ما في شيء صعب. قيل لأحد الصالحين: أما تستوحش وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول لي أنا جليس من ذكرني؟ شو بعد بدأ الناس؟ من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. في ناس ما بتعرف تقعد لحالها، في ناس بتخاف، والله بتخاف تقعد لحالها. لا لا لا، شو لا لا، امسك المسبحة خمس دقائق، عود حالك شيئا فشيئا، حتى تجد انه بده يجي عليك وقت يصير حديث الناس ممل. والله احيانا بنفوت على بيوت الناس بدنا نعمل واجب، طق حنك ورغي ورغي ورغي ورغي وعشاء وضيافي وضيافي وضيافي، لك حيكبوا علينا الاكل قد ما وبعدين لك شو نحن وحوش، احنا بكفينا فنجان قهوة، بكفينا شغلة حبة شوكولاتة وكلا، لك سمعوا الدرس او سمعونا او سمعوا، ليس منا الا عالمون او متعلم. والله لو حد دوروا قرآن، لو انا احيانا بجيب ابنهم تعوا حافظ قرآن يا عمو سمعنا، بس اسكتوا قطيشي، بس اسكتوا، مش ضروري انه الافندي يحكي، هذا كمان مصيبة مرض، هذا يحكي مين ما يحكي، بس بالله ان يكون شيئا يذكر بالله عز وجل. وين عايش العالم؟ في ناس ما بتقدر تقعد مع حالها ولا خمس دقائق، بيموت رعبي بيموت فزع. أتستوحش من الله جل وعلا؟ شو بتقول رابعة؟ فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. ما في أحلى من الجلسة اللي بيكون فيها، إما أن يذكر الله بين الجماعة وإما أن تذكر الله وحدك. من قلة القرآن في أحلى منه القرآن الكريم، أنه يصير هو المؤنس تبعك وترى أن الله يخاطبك بآية من الآيات بصورة من الصور. إذا بعد ما وصلنا لهالمستوى شو عم نعمل بعدنا؟ شو بعدنا عم نعمل؟ كيف نصل إلى ذكر الله الخفي؟ الذكر الذي لا تسمعه الحفظة، ما في مستوى معناته. هذا كيف بدك تعلمه؟ إذا ما تعود على الأقل يقعد خمس دقائق يخلو فيها مع الله عز وجل. جسمي معي غير أن الروح عندكم. فالجسم في غربة والروح في وطني. العكس. فالجسم في غربة مع الناس الغربة، والروح عند الله عز وجل مستوطنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فضل الذكر هون بقى الواحد منا يفهم، بدكن الله سبحانه وتعالى يرضى؟ في حدا ما بتمنى أنه الله يرضى؟ انظروا أين المكان الذي لا يذكر فيه الله عز وجل فاذكروا الله فيه. هعطيكم مثلا ومن النبي عليه الصلاة والسلام، أول واحد النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نذكر في مواطن الغفلة، إيه؟ واحدة منهم عن سيدنا عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل سوقا يصاح فيه ويباع، كلكم تعرفوا السوق حلفان بغلط، والله ما بتوفي حلف كذب، إيه؟ يا مال الله منه مال الله أبدا إلى آخره، حلفان وكذب وبيع وغش إلى آخره. من دخل سوقا يباع فيها يصاح فيها ويباع فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. شوفوا الفرق بين هاي وهاي. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة مليون، ورفع له ألف ألف درجة. وفي حديث آخر: ذاكر الله في الغافلين كمثل المقاتل عن الفارين. العالم هربت هو لا يزال يقاتل في سبيل الله. وذاكر الله في الغافلين كمثل شجرة خضراء في وسط شجر يابس. لحديث هون متفقين؟ اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفهم الواحد مغزاها شو هو. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في فلات أرض، سافرين رايحين صلنا على محل حرش صنوبر، ما في عمران ما في شيء، إذا صلى أحدكم في فلات فأقام الصلاة
صلى معه ملكا. شو بدهم يعملوا؟ حيصلي، حيرتكب شيء ما حيرتكب، بقول له تعال نكسبها. لما بيكون بالدنيا في احتمال حدا يخلط معه هو عم يصلي، فبضلوا قاعدين ناطين المنيحة والعاطلة. أما بالفلات شو عاد فيه؟ الأزل ما بيجي إلا من شياطين الإنس والجن، وأكثر شيء شياطين الإنس، شياطين الإنس ما فيه. فشو بيعملوا؟ بيكسبوها، بيصلوا مين الإمام؟ احفظوها، الإمام المسلم المؤمن المصلي هو إمام في الملائكة. هذه الناس ما بتعرفها. حديث الثاني، وإذا أذن وأقام صلى وراءه، اللهم صل على سيدنا محمد، صلى وراءه من هوام الأرض ما لا يرى طرفه. قديش عينك بتمد بالصحراء؟ قديش؟ 5 كيلومتر. أكثر شيء العين بتمد على 4 كيلو، 5 كيلو، 5 كيلو يمين و 5 كيلو شمال. كل شيء فيه مخلوقات على وجه الأرض بهذيك المنطقة ناظرة ابن آدم ليقول الله أكبر، لتصلي وراه. لا تقام الأرض إلا بصلاة المؤمن. هاي معناتها حيث لا توجد صلاة صلي، لأنه من خلالها الله سبحانه وتعالى يفتح. حيث تكون هناك غفلة أذكر الله عز وجل. هيدي مشان يعرف الواحد منا شو معناتها. تميزت في سباق الحياة عن بقية مخلوقات الله عز وجل وعن بقية خلق الله من الناس، هذه معناتها. يعني روح ميز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مصداق ذلك قول الله عز وجل في سورة الحج، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، مش كلهم، وكثير من الناس، فكن من هذا الكثير. وكثير حق عليه العذاب اللي ما بيذكر الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فتميزوا بذكرهم لله عز وجل عن الغافلين، وما أكثر الغافلين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما الأغلبية فهم كثير من الأولين وكثير من الآخرين. تميزوا عن سائر الناس بذكر الله عز وجل، تتميزون عند ربكم، والله تقضى حوائجكم، يحبكم الله عز وجل، يحب أهليكم، يحب من يقف معكم ومن يؤاخيكم. ليش بيفوت الأخوة في الله على الجنة؟ ليش بيوقف الأخ يوم القيامة بيقول له أدخل الجنة؟ بضل واقف، مالك؟ قل يا رب أخي في الله، هذا ما قدر، ما لحق ميزانه، ما ضبط، يا رب أخي في الله. فيقول الله عز وجل خذ بيد أخيك وادخل الجنة. هذا السبب فيها، هذا سببها، لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل يغير الحال كله. بالله عليكم بعد في سؤال، هل يدخل ذاكر الله النار؟ بدي أسأل السؤال ولن أجترئ على الله بشيء، بس حأسأل سؤال، هل يدخل ذاكر الله في النار؟ كيف هي؟ كيف يدخل على النار؟ هل تستطيع النار أن تأكله وفي قلبه الله الله؟ إذا جسده في الأرض ذاكر الله، إذا جسده في الأرض تخاف أن تأكل جسده لأن قلبه ذكر الله عز وجل، تخاف من الله عز وجل لأن في قلبه آثار ذكر الله جل وعلا، فلن تستطيع النار أن تأكل من هذا القلب. ذاكر الله عز وجل يستقيم أمره، دنيا وآخرة، حياة مادي، حياة مادي قبل الحياة الروحية يستقيم. حاشا لله عز وجل أن تكون في جواره تستند إليه وقد عشت عنده وعشت معه أن يؤاخذك الله عز وجل بشيء، ما معقول. أخلصت قلبك لله وجدت الله عز وجل، ما بدها، والله ما بدها. إذا بتنعمل مع بني آدم ومع بشر فكيف مع الله جل وعلا؟ لا يضل ربي ولا ينسى، ومن أوفى بعهده من الله. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله، فهذا رصيدنا عند الله جل وعلا. أذكركم بالحديث ومنختم فيه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يا جماعة، حدا منا بيعرف أنه ذاكر الله عز وجل ملكي بتحكي فيه؟ بالله عليكم، يعني أحسن يزيع اسمك بالأخبار ولا تكون الملكي كلها عم تحكي هذا حبيب الله؟ أنتوا اختاروا لأشوف شو بينفع الحكي عنه. في كتير ناس عم تنسب بالأخبار، بيذكروهن ودغري تيجي اللعنة ورا منه.
في أجمل من أن تذكر في أعلى ملأ في الدنيا والآخرة، في ملأ من السماء، هذا ذكر الله.

عز وجل. ذكر قيم، وفقنا الله وإياكم لتعلم ذكر الله ولعدم نسيان الله عز وجل بعد ذلك. وكلما حدث معنا خطب جلل الإنسان منا فليعد إلى ذكر الله فتستقيم أمره. إذا بصير معنا حادثة، إذا بصير معنا قصة، ما في دواء، دواء تبعها أن تعود إلى ذكر الله، ما في بقى ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. فيستقيم أمرك لو شو ما كان، حتى ولو أخطأ، حتى ولو أخطأ. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله لي ولكم الصدق والإخلاص في أعمالنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألهمنا دوام ذكرك ووفقنا لكمال طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وافتح علينا فتحا يليق بجودك وكرمك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا وزوجاتنا ولأحبابنا ولأولادنا وذرياتنا ولأهلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن سبقنا إلى رحمة الله من أحبابنا. اللهم اغفر لمحمد حمي يا أرحم الراحمين، واغفر لوالدينا واغفر لأصحابنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وارض عنا رضا لا سخط بعد أو أبدا يا كريم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اكتبنا عندك من أحبابك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك رضاك والجنة. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.